الحلو منها والمر إلا صانع عليم خبير. من هو هذا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله جل جلاله عظم شأنه. وفي الأرض قطع متجاورات، سيروا سوق الحد وانظروا كيف خلق الله الحبوب، سيروا قد سبحوا سواء صفحة مفتوحة بين أيديكم تشاهدوا كيف خالق الله تعالى في هذه المخلوقات. العدس كيف أنواع وأشكال، البر كيف أنواع وأشكال، العطر أنواع وأشكال، الفاصوليا، الفول، سبحان الله في كل شيء، في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد. قال: وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، في قراءة حفص زرع ونخيل صنوان وغير رفع منه وقراءة نافع. قال: وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان بالكسر عطف على من أعناب. قال: وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان، الصنوان يعني الشبيهان، تقول هذا صن وهذا يعني المشابه له. قالوا: النخلة قد تكون أصلها واحد ولها فرعان، هذا يسمى صنوان، يعني جذعه واحد وله فرعان، هذا يسمى صنوان، والذي لحالها مفردة نخلة لحالها، ما كان بجذع واحد وله فرعان يسمى صنوان. يقال للرجل، لعم الرجل قالوا له صنو أبي، عم الرجل قالوا له صنو أبي، لأنه سكت من أصل واحد، من أب واحد، واضح وماشي. فنحن نشاهد النخل على هذا النحو، منها ما هو صنوان يعني متماثلة بجذع واحد وفرع هنا وفرع هنا، ومنها ما هو منفرد منفرد لحاله. من خالف بين هذه الأشياء؟ من جعلها على هذا النحو؟ من ميز بين هذه وهذه؟ قطعا التمييز من حيث هو يدل على مميز، وهو الله سبحانه وتعالى. قال: عندما تدخل واحد ويدخل واحد بيته يبصر هذا المكان مفروش بفراش معين وهذا الفراش مفروش بفراش، لا يمكن أن يصدق أن هذا أحدث نفسه على هذا النحو، ما بالله وراءه من صنعه على هذا النحو واهتم به وقدره وجعله على هذا النحو. فكذلك في خلق السماوات والأرض لا تجدون شيئا إلا وهو يدل على الله سبحانه وتعالى، ويشهد بوجوده جل جلاله، ويشهد بعظمته، ويشهد بأنه الخالق القادر الحليم الخبير الصانع الحكيم جل جلاله وعظم شأنه. قال: صنوان وغير صنوان، ومع هذا كله يسقى بماء واحد، الناس بين الشيجر بماء سواء مخلوط بالفنتو هذا مخلوط بسواء بعصير معين، كلها بماء والنتيجة على هذا النحو، أن اختلفت الثمرة بهذا الشكل بهذا النوع. قال: وسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في كل ما خلق الله من هذه الثمرات. تعرفون كل إنسان يعرف، حتى البيعة، حتى القشمي، حتى الفجل هذا، حتى السلطة، كل حتى القات، حتى أي شيء من كل شيء له درجات في الطعوم، في اللذة وفي المرارة وفي الشواهة والقباحة. قال: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم، إن في ذلك لآيات لقوم يعني، كما قلت لكم عندما ذكر الله في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أن تطرحها هناك وتوكل على الله، ما هو شيء لا بتكبر تنافع ولا بتكبر توهف ولا ما بتسوي، تطرح الماء والبارد في الماء نفسه، وتطرح والبارد في الماء ويطلع وتجيب الثمرة. سبحان الله من فعل ذلك. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حضاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا، أجاجا يعني مالحا، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون يعني تقدحون يعني تلفوها أنتم أنشأتم شجرتها
أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، ما أعظم شأنك وأعلى مكانك وأنبغ بالصدق برهانك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، ما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وأرنا بأمريكا وإسرائيل عجائب قدرتك يا رب العالمين. ومن ساعدهم وأعانهم وتحالف معهم يا رب العالمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك. عجل يا الله بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم يا قوي يا عزيز. اللهم لا تحبك لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم للعالمين عبرة وآية يا قوي يا عزيز. واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وبعد، أيها المؤمنون، هذه الأمور التي تحدثت عنها في الخطبة الأولى لها أسباب، وأهم سبب لها هو الابتعاد عن إرشاد مرشدنا وهادينا، وهو الله سبحانه وتعالى. إرشاده في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة إلا ودعوتكم إليه، ولا شيئا يقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. الذنوب والابتعاد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن ما فيهما من الإرشادات والنصائح هو سبب لكل ما نعانيه في هذه الدنيا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير عن كثير. كثير منا يعني يتكاسل ويتباعد عن الواجبات الفردية الشخصية، ويعتقد بأن هذا أمر بينه وبين الله، وعقابه مؤجل ليوم القيامة، وله وقت ومتفسع إلى ذلك اليوم يمكن أن يتوب فيه، ويحدث نفسه بأن يتوب منه، ولكنه يسوي في التوب ويغلط في هذا الحساب، بل قد يعود عليه الذنب في هذه الدنيا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم من ماء غدقا. وفي حق أهل الكتاب قال: لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو أن الناس، كل إنسان منا حسب حسابه بينه وبين الله، هل الأمر صالح بينه وبين الله؟ فسيصلح ما بينه وبين المجتمع. كل واحد منا أصلح ما بينه وبين الله، كل واحد منا حاول أن يرجع إلى الله، ستأمن البلاد ويأمن العباد وتصلح الأمور وتستتب الأمن والاستقرار، وأيضا الأرزاق تنبعث من المزارع ومن المتاجر على حسب إيمان الناس. لكن الفاسد فاسد، والصالح صلاحه لنفسه، لا يحاول أن يصلح آخر. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلط الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. انظر الآن، الأشرار في جميع أصقاع العالم يتسلطون على الأخيار، والأخيار كثير، لكن لا يحاولون أن يغيروا، لا يحاولون أن يأمروا بمعروف، لا يحاولون أن ينهوا عن المنكر. إذا جار الله عذيره وكأنه لا يهمه إلا الله، لكن ينبغي أن يصلح نفسه أولا، ثم يحاول أن يصلح الآخرين بالكلام بالوعظ بالإرشاد وباليد أيضا. شبهنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بركب في سفينة، شبه الأمة بركب في سفينة، أحد ركابها أخذ معولة وضرب في الخشب الذي تحت جنبه وقال هذا مكاني وسأضرب هذا، ما لحد حاجة. فإن أخذ أهل السفينة على يده ومنعوه من فعله نجوا ونجا، وإن تركوه يضرب بمعوله في مكان قدمه اخترقت السفينة فغرقوا وغرق. فالمنكر في أفرادنا إذا لم نأخذ على أيدي الفاعلين المنكر ولم ننههم عن ذلك الفعل فسيعمنا الله ببلاء من عنده، وهو الذي نزل بنا الآن. لو أن الناس صلوح ما من جهاد الأرض، لكن لما فسدوا ولم يتناهوا عن المنكر ولم يتآمروا بمعروف ولم يأخذوا على يد الظالم ولم ينصروا المظلوم ولا بالكلمة وقعوا فيما وقعوا فيه الآن. فهل منا رجوع إلى الله ليرجع علينا بالمغفرة وليعود علينا الأمن والاستقرار؟ ماذا ضحينا به من أنفسنا أو من أموالنا أو من وقتنا لمحاولة الإصلاح بيننا وبين الله سبحانه وتعالى؟ كل واحد منا يشتي يأكل ويخزن ويشرب ويستقر وطز الناس ما حان فيه. إن صلحوا صلحوا الناس كل ذنبه على جنبه، لا والله سيكون ذنبنا مجتمع إلا أن نحاول ما نستطيع. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يصنعون، كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يصنعون. ما كانوا يتناهون، كانوا يرون المنكر أمام عينهم وقالوا ما لنا حق. مثلنا لتعدون حدو بني إسرائيل، حدو القبة بالقبة وحدو النعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فكان بنو إسرائيل لا يتناهون عن المنكر، بل آل الأمة الإسلامية كذلك لا تتناهى عن المنكر، ولكن ينبغي أن نغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما كنا على يعني عمل البر وعلى الصلاح والإصلاح والتأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر كانت الأمة في يعني سعادة وراحة وعزة وكرامة وأمن واستقرار. فلما غيروا شتت الله شملهم ومزقهم دويلات صغيرة متناهرة متجادلة لا تدفع عن نفسها ضيما ولا تدفع منكرا. فلو رجعنا إلى الله لغير ما بنا من سوء إلى السعادة. فلنراجع أنفسنا ولنرجع إلى ربنا ولنتواصى بالحق ولنتواصى بالصبر ولنعمل المعروف قدر الإمكان بكل بقدرة. هذا وعلموا عباد الله أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل من قائل علينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات ومحى بها عنه 10 سيئات وأثبت له بها 10 حسنات واستبق ملكاه الموكلان به أيهما يبلغ روحي منه السلام. اللهم فيا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، نسألك في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المبارك ومن هذا الشهر المبارك الحرام وفي هذه البقعة المباركة في أماكن وأزمان يلتمس في أمثالها وفيها إجابة الدعاء أن تجعل أفضل صلواتك ونوام بركاتك وتحياتك على سيدنا وحبيبنا وجلائهم منا وغمومنا وشفيعنا يوم نلقاك أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينته علمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى زوجته الحوراء فاطمة البتول الزهراء وعلى ولديه الإمامين السيدين الإمامين قام أو قعد أبي محمد الحسن المسموم وأبي عبد الله الحسين المظلوم وعلى الإمام الولي بن ولي مولانا أمير المؤمنين زيد بن علي وعلى إمام اليمن الميمون مولانا أمير المؤمنين الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم وعلى سائر الآل المطهرين دعاة منهم ومقتصدين اللهم وارض عن الصحابة الراشدين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين اللهم وإنا نشكو إليك غيبة نبينا وكثرة عدونا واختلاف كلمتنا وتناحرنا فيما بيننا اللهم فأغثنا بفتح تعجله ونصر نعذبه وألف بين قلوبنا يا رب العالمين اللهم وإنا نشكو إليك جور الجائلين وظلم الظالمين وبغي البغاة المعتدين وغطرسة المتكبرين اللهم إنا نشكو إليك ما تصنعه أمريكا وإسرائيل وحلفاؤهما وسائر أمم الشرك أجمعين وما يفعله الجبابرة المتكبرون والبغاة المعتدون والظلمة المعتدون والظلمة المفسدون اللهم بعينك ما يصنعون وما يجمعون وما يرومون وما يحاضرون اللهم فحل بينهم وبين ما يشتهون اللهم شدد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخديهم أضماع من بعدهم اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المعتدين اللهم مدد حدودهم وأرغم آناتهم وأذل حجهم واحتك سترهم واكشف أمرهم اللهم اهزم كهوفهم واقمع رؤوسهم وأذل أعناقهم وابسم ظهورهم وزلزل بنيانهم واهزم أركانهم وكل حدهم واكسر شوكتهم ودمر عدتهم واهزم جندهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين أفئدتهم اللهم عددا وشتتهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا قاصم الجبارين يا مجيب الظالمين يا مجيب دعاء المظلومين يا مجيب دعاء المضطرين أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله سبحان الله عما يشركون اللهم ووحد كلمة الموحدين واجمع شمل المسلمين وارأب صدعهم يا رب العالمين وألف بين قلوبهم وأذهب سقائم صدورهم وأزل بغائن قلوبهم اللهم وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم ورأيهم تحت راية حق بيد ولي من أوليائك من أهل بيت نبيك الطاهرين تعز به دينك وتنصر به شريعة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وترقي به قواعد الدين وترفع به راية المستقيم وتأخذ به على أيدي الظالمين وتنصر به المظلومين والمستضعفين والمؤمنين يا رب العالمين وتعز به أولياءك وتذل به أعداءك وتنفذ به أحكامك وتقيم به حدودك وتحيي به ما أحيا كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وتميت به ما أمات يا رب العالمين اللهم واجعلنا من أشيائه وأسفائه وأحواله وأعضاده وارزقنا الجهاد في سبيلك لإعلاء كلمتك ولرفع منار دينك ولإحياء ما أحيا كتابك وسنة نبيك ولإماتة ما أمات يا رب العالمين اللهم وارزقنا الشهادة في سبيلك مقبلين غير مذبلين فادين غير فادين بعد أن نجتاح أعداءك وبعد أن نطهر بلادك وبعد أن نصلح عبادك وبعد أن ننشر العدل والتوحيد بين أوساط العباد وفي شتى أرجاء البلاد وبعد أن تبرئ ذممنا وتقضي ديوننا وتغفر زلاتنا وتقبل توبتنا وتمحو حوبتنا وتتجاوز عن خطايانا وبعد أن تضاعف حسناتنا وترفع درجاتنا وبعد أن تدخلنا في عداد أوليائك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
1: أعزائنا المستمعين استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق FM.
0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله وجهه على النار، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ أو قصر كان كعتق رقبة، ومن ضرب بسيف في سبيل الله فكأنما حج 10 حجج حجة في أثر حجة.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.
2: آفاق FM.
1: مفردات القرآن الكريم.
3: الهمزة واللمزة. وردت هاتان المفردتان في سورة الهمزة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. والهمزة وصف مشتق من الهمز، والهمز أن يذكر الشخص عيوب الناس أو يسخر منهم في غيبتهم، واللمزة وصف مشتق من اللمز، واللمز أن يؤذي غيره بذكر عيوبه أو السخرية منه بحضرته، فمعنى الهمزة واللمزة متقارب، إلا أن في اللمزة دلالة على جرأة أكثر، حيث يظهر العيوب أو يسخر صراحة قاصدا إيذاءه. وقد قيل: نزلت السورة في الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن استعمال الهمز في القرآن المجيد الهمز المنسوب إلى الشيطان، كما في قوله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. والهمز من الشيطان، حثه على العصيان والإغراء به.
4: من الكرم صلة الرحم، من كرم النفس، ومن كرم العطاء من الجود، من الدلائل على الإنسان كريم عندما يصل رحمه الله سبحانه وتعالى بقدر ما أمر بالإحسان إلى الناس، أيضا أمر وأكثر من ذلك بصلة ذوي الأرحام. عندما يأتي الأمر بالإحسان يقدم في كثير من الآيات القرآنية التي تحدثت عن ذلك الأرحام قبل غيرهم من الناس، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. تأتي المرتبة الثانية بعد الوالدين ذوي القربى الأرحام، لأن البعض من الناس يكون كريما لكن الآخرين أما أرحامه أما أقاربه فليس كريما إليهم ولا محسنا إليهم.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انتلام الحال.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخل قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيل.

ليلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. أهلا بكم في الحلقة 123. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 57 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: بل رفعه الله إليه. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هذه الآية إتمام لقضية وقصة عيسى سلام الله عليه في دعوى اليهود أنهم قتلوه، قد ذكر الله في الآية السابقة وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ثم قال تعالى: بل رفعه الله إليه. رفع الله عيسى إليه ولم يصبه أذى ولم يصبه قتل. والرفع هنا رفعه الله إليه، أي رفعه عن التعرض للقتل، رفعه عن التعرض للقتل ولم يحصل له قتل. فهنا الرفع كما ذكر في بعض التفاسير وبعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى رفعه إليه، أي إلى السماء، وأنه سينزل في آخر الزمان إلى الأرض ويعيش فيها فترة من الزمن ثم يموت. لكن الآية ليست واضحة وصريحة بأنه رفعه الله إلى السماء، بل قال رفعه إليه، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله، أي اهربوا من معصيته إلى طاعته. بل رفعه الله إليه، رفعه إلى محل كرامته وإلى محل رحمته، ورفعه عن التعرض للقتل، لأنهم ادعوا أنه قتل وصلب وصلبوه فترة. إذن هنا لم يحصل قتل ولا صلب، بل أن الله سبحانه وتعالى رفعه الله إليه. وكان الله عزيزا حكيما، كان الله عزيزا حكيما، الله عزيز. حينما رفع عيسى لم يكن هو عزيز قوي على أعدائه، حين قال الله وكان الله عزيزا حكيما، أي فرفع عيسى لم يكن لقوة أعدائه، لأن الله لو شاء أهلكهم في لحظة من اللحظات، ولكن اقتضت حكمته. الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يهلك أعدائه الذين خططوا لقتل عيسى سلام الله عليه، يهلكهم ولا حاجة لرفع عيسى ورفعه عن القتل وعن التعرض للأذى، لكن هناك حكمة اقتضت حكمته تعالى رفعه، فرفعه مع عزته وحكمته، مع أنه لا زال عزيز، لا زال حكيم، قادر على أن ينتقم من أعدائه بالقوة وأن يحيل بينهم وبين ما يريدون من القتل لعيسى عليه السلام. ومن العجيب دعواهم أنه إله وعبد من عباد الله، رفعه الله إليه، ثم ادعوا فيما بعد أنه إله مع الله، تعالى الله عن ذلك، مع أنهم يقولون إنه قتل وصلب، ويقول أنه قتل وصلب، ثم يزعمون أنه إله ويحملون صورة الصليب. هذا المسيحيون الذين ينتسبون إلى عيسى وإلى أنهم ملتزمون بدين عيسى، فالمسيحيون الذين يسمون نفوسهم مسيحيين في عصرنا هذا وهم بمئات الملايين، ليس لهم شيء من دين الله الذي أنزله على عيسى المسيح سلام الله عليه، وإنما يتلبسون بأمر لا صلة لهم به، يتلبسون بدين عيسى في أمر لا صلة لهم به، بل هم يتلبسون بدين عيسى سلام الله عليه، وليس لهم إلا أمور باطلة، كما يزعمون أنهم يحملون الصليب، وأصبح الصليب الذي صلب عليه كما يزعمون عيسى سلام الله عليه، ذلك الصليب يزعمون أنه هو العود الأعواد التي صلب عليها عيسى سلام الله عليه، فهم يحملونها كشعار في صدورهم وعلى كنائسهم وداخل بيوتهم كرمز للمسيحيين، وهذا الرمز هو مرتبط بهذه الحالة وهذه الحادثة التي زعموا أنها حصلت، وهو زعمهم أن عيسى سلام الله عليه قتل وصلب على هذه الأعواد التي رسموها على هيئة الصليب، وأصبحت شعار للمسيحيين من ذلك الحين وإلى هذه العصور. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي وما من أحد، ما من أحد من أهل الكتاب ممن ينتسب إلى دين عيسى إلا ليؤمنن به، أي بعيسى سلام الله عليه، قبل موته الذي أراد الله تعالى له أن يموت فيه، وليس الوقت الذي زعموا أنهم قتلوه فيه، إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم، أي قبل موت عيسى، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا بكذبهم في دعواهم. يوم القيامة سيكون عيسى سلام الله عليه شهيدا فيكذبهم في دعواهم أنهم قتلوه وصلبوه، وهذا لا تنافي بينه وبين قوله تعالى حاكيا عن عيسى سلام الله عليه: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، لأن هذه الشهادة العامة بما فعلوا، وهو حاضر فيهم مشاهدا لهم يشهد عليهم بما كذبوه وبما عاندوه، وهذه شهادة أيضا خاصة بتكذيبهم، يشهد عليهم بتكذيبهم فيما افتخروا به من قتله وصلبه، فإنها جارية هنا مجرى الشهادة بالمحسوس، من حيث أنه عالم أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه ولو لم يكن بين أظهرهم وبقي بينهم. ويحتمل في قوله سبحانه وتعالى: ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي على أهل الكتاب بجميع أفعالهم، يشهد عليهم بجميع أفعالهم، لكنها هنا خاصة بما كان فيهم قبل أن يتوفاه الله. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أي بسبب الظلم، أي فبذلك المذكور من الآيات بمنقضهم بظلمهم الكثير المتتالي، بنقضهم ميثاقهم، بما نقضوا المواثيق، فهنا على كالإعادة للتعليل في هذا الموضع، كالإعادة للتعليل، وفيه زيادة فائدة على ما سبق، أن هذه الأشياء كانت علة للتحريم، الظلم الذي حصل من نقض العهود والمواثيق والمعصية لله بعد رؤيتهم لمعجزات الله وآيات الله وحجج الله التي تنزلت عليهم، فبسبب مجموع هذا الظلم كله من الذين هادوا، أي من اليهود الذين هادوا هم اليهود، حرمنا عليهم، عاقبناهم بأن حرمنا عليهم طيبات كانت قد أحلت لهم، طيبات أحلت لهم كانت قد أحلت لهم، لكن بسبب هذا ظلمهم هذا العظيم حرم عاقبهم الله، فحرم عليهم الطيبات. وبصدهم عن سبيل الله هنا عطف على ذلك، أي ذكر أسباب أخرى هنا بصد بظلمهم وبصدهم عن سبيل الله، أي منعهم، الصد هنا هو المنع عن سبيل الله، المنع عن دين الله، منعوا كثيرا من الناس ألا يهتدوا بهدى الله ولا يدينوا بدين الله، أو صدهم الصد الكثير، وذلك نحو صدهم عن الإيمان بعيسى ومحمد صلى الله عليهما وعلى آل محمد. قال العلامة الشرفي رحمة الله تعالى عليه في المصابيح: قال إمامنا المنصور بالله عليه السلام: دلت على تحريم الاحتجاج بالشبه المضلة لأنها صد عن سبيل الله. هنا دلت الآية على أنه لا يجوز الإنسان أن يحتج بالشبه المضلة أو المضللة، لأنه دائما الاحتجاجات بالباطل أحيانا فيه شيء تشبيه وتلبيس بعض الأمور من ما تشبه الحق، ولكنها عند الفحص وعند المناقشة يتبين على أنها ليست بحجج وإنما هي شبه وأضاليل. إذن فعلى هذه الطريقة يفعل المشبهون ويفعل أهل الباطل والذين يلبسون الحق بالباطل، يفعلوا هكذا، يتمسكون بما ظاهره في ظاهر الأمر حجج به والتضليل. إذن هنا تحريم، محرم أن يحتج الإنسان بالشبه المضلة، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، هذا سبب آخر، سبب آخر من الأسباب التي كان سبب للتحريم الطيبات عليهم بظلم منهم بصدهم عن سبيل الله بأخذهم الربا وقد نهوا عنه. هنا أخذهم الربا وقد نهوا عنه، أي كان النهي كاف لإفادة التحريم وقيام الحجة المخالف له، وأكلهم أموال الناس بالباطل عطف أيضا على أسباب تحريم الطيبات التي كانت قد أحلت لهم بهذه بمجموع هذه المعاصي الكبيرة والمعاصي الشنيعة. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، هنا أكل الناس بالباطل يشمل الربا ويشمل غيره من الأمور التي يأكل من طريق الرشوة، من طريق التحايل، من طريق السرقة، من أي طريق أخرى يأكل الإنسان مال غيره بالباطل يدخل في لأن هذا آية فيها عموم يحتج بها في مسائل كثيرة تدخل تحت أكل أموال الناس بالباطل. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، أعد الله سبحانه وتعالى هنا للكافرين الذين استمروا على كفرهم ولم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ولم يعودوا عن نصيهم، هذا أعد الله لهم وجهزها أعد لهم عذابا أليما في نار جهنم. وعندما قال وأعتدنا للكافرين منهم أي لأن هنا منهم للتبعيض، لأن هناك منهم من آمن، ولكن كما ذكر الله في آيات أخرى كثيرا الأكثر منهم على الكفر على الفسوق على النفاق على العصيان، والقليل منهم من آمن. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. هنا لكن فيها استدراك، هنا الاستدراك لكن في لغة العرب للذين للعامة من الرجال والنساء من السامعين والسامعات الذين لا شأن لهم باللغة العربية، هذه الكلمة لكن تسمى هنا استدراك. وقوله لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك، وهذا شأن من رسخ في العلم، من ثبت في الإيمان يستمرون على الإيمان، لأن الرسوخ في العلم من شأنه أن يدعو صاحبه إلى أن يكون طائعا لله مخلصا لله خاضعا لله عاملا بآيات الله. وكذلك من آمن إيمانا خالصا يدعوه إيمانه إلى أن يؤمن إلى محمد. فمن كان من أهل الكتاب راسخ في العلم ومن كان من أهل الكتاب مؤمن بالله واليوم الآخر يدعوهم رسوخهم في العلم ويدعوهم إيمانهم بالله إلى أن يؤمنوا بما أنزل إليك يا محمد. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك في كتاب الله القرآن الكريم وما أنزل من قبلك من الكتب السماوية التي أنزلت على أنبياء الله من قبلك والمقيمين الصلاة أيضا، ومن شأنهم أن يقيموا الصلاة لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة على سائر الأمم وإن كانت تختلف في بعض تفاصيلها أو عدد ركعاتها أو نحو ذلك من بعض التفاصيل. والمؤتون الزكاة، الزكاة هذه فريضة الله سبحانه وتعالى في المال الذي أعطاه الله لعباده عبارة عن وديعة عبارة عن عارية في أيديهم أوجب عليهم جزءا منه يعود على من حرمهم الله لحكمته ومشيئته من المال أو نقص عليهم من الفقراء والمساكين. والمؤمنون بالله على العموم، المؤمنون بالله وأنه الإله الحق الخالق الرازق المحيي المميت الباعث الوارث إلى غير هذه من الصفات والأسماء الحسنى وما يليق بالله سبحانه وتعالى ونفي ما لا يليق به. واليوم الآخر هنا خص مع أنه قد دخل في الإيمان، المؤمنون بالله هو يدخل في هذه الجملة سائر الأمور الإيمانية العقائدية، لكن الله خص اليوم الآخر بذكر خاص على لأهمية هذا اليوم الآخر لأنه يوم الحساب والجزاء ويوم الفصل ويوم التغابن. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، أولئك من اشتملت أحوالهم على هذه الأحوال، إيمان بالله، إيمان بما أنزل على رسول الله، إيمان بما أنزل على من سبقه من الأنبياء، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الإيمان بصورة عامة، الإيمان بصفة خاصة باليوم الآخر. أولئك على بعد مكانتهم وإيمانهم، أولئك لإيمانهم وعملهم صالح سنثيبهم في الآخرة جنات في جنات النعيم، أجرا عظيما. دائما يصف الله الأجر الذي يدخره لعباده الصالحين بالعظيم، لأنه عظم لا لا لا يتخيل، لأنه غير منتهي غير منقطع، دائم مستمر متجدد في نفس الوقت. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. إنا أوحينا إليك يا محمد، أوحينا إليك من أمرنا ووحينا وتعاليمنا كما أوحينا إلى نوح، مثل ما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك، نوح والنبيين من بعد نوح من الأنبياء ممن ذكر الله أسماءهم في القرآن ومن لم يذكر أسماءهم وهم بالآلاف، من بعده والنبيين من بعده من بعد نوح. وأوحينا، وهنا خص ذكر أنبياء على وجه التخصيص بالاسم، ذكرهم بالاسم. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. إبراهيم أبو الأنبياء، وإسماعيل ابنه، وإسحاق ابنه، ويعقوب ابنه، والأسباط ابن أولاد يعقوب، وعيسى أيضا من ذرية إبراهيم من جهة الأم، وهكذا بقية الأنبياء من ذرية إبراهيم سلام الله عليه، ولذلك سمي أبو الأنبياء. إن وإن هنا فيها دلالة، يقول الله إن فيها دلالة على العظمة لله سبحانه وتعالى، فهي تشير إلى استناد الوحي إلى عظمة الله وجلاله وحكمته وفضله ورحمته وعزته. كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هي فيها دلالة على أنها سنة الله في الوحي، سنة الله في الأولين والآخرين. فلا عجب أن يوحى إليك يا محمد، لست بدعا من الرسل، لأنك قد سبقك رسل من قبلك أوحي إليهم كما أوحي إليك. ورد في تفسير الأسباط هنا بأنهم قبائل بني إسرائيل، قبائل بني إسرائيل ذرية الأسباط، وهم 12 سبطا أو 12 ابنا من ذرية من نسل أو أبناء يعقوب سلام الله عليه. لكن المولى بدر الدين سلام الله عليه هنا قال ليسوا كلهم أنبياء. الأقرب عند المولى بدر الدين سلام الله عليه أن معنى الأسباط هو نبي الله يوسف، ومن كان مثله من إخوته وذرية يوسف وإخوته، من كان على النبوة فهم الأسباط، وليس الأسباط هو ذرة بني إسرائيل جميعا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى رسلا هنا بمعنى أوحينا، هو منصوب هنا، ورسلا لمن لديه اطلاع ومعرفة باللغة العربية، رسلا نصب هنا بإضمار أوحينا إليك رسلا، بنصب مضمر به معنى أوحينا إليك، أي وأرسلنا وأنبأنا وما أشبه ذلك، أو بما فسره قصصنا، فهنا يكون منصوب على هذه الجهة. ورسلا قد قصصناهم عليك، يعني أخبرناك بهم وبقصة رسالتهم وبتفاصيل أخبارهم وذكر أسمائهم في كتاب الله. ورسلا لم نقصصهم عليك، ذكرناهم على سبيل الإجمال، ولأنهم كما ورد في كلام للسيد المولى العلامة الإمام مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أنهم 114,000 ما بين نبي ورسول، منذ أن أوحى الله إلى نبيه أبو البشر آدم سلام الله عليه إلى آخر الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، 114,000 نبي ورسول. قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، أي ذكرناهم ذكرا عابرا أو ذكرا إجمالا. وكلم الله موسى تكليما، هنا فيه إشارة إلى اختصاص الله لنبي من أنبيائه وهو نبي الله موسى بأمر لم يخص به نبيا قبله ولا بعده، ولذلك يسمى ويطلق على موسى سلام الله عليه كليم الله. كلم الله موسى تكليما، تكليما أي كلمه بلا واسطة وحي، لأن ذكر الله إن أوحينا إليك، أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، أي أن الله يوحي إلى الأنبياء بواسطة ملك من ملائكته، وقد اختار الله بمشيئته وحكمته أن يكون ملك الوحي وحامل الوحي جبريل سلام الله عليه، هو الذي يحمل الوحي إلى الأنبياء، هو المختص، هو صاحب الشأن بحمل الوحي من الله إلى أنبيائه. لكن الله في مواضع معينة أو في أوقات محددة كلم الله موسى تكليما، كما كلمه في الوادي المقدس، كلمه تكليما بلا واسطة ملك يحمل هذا الكلام أو يحمل هذا الوحي، كلم الله موسى تكليما. وهنا لا يشتبه على الإنسان المؤمن أن الله يتجسد في صورة جسد أو في صورة جسم يصدر منه كلام، لأن العادة في عادة البشر أنهم لا يتخيلون ويتصورون كلاما إلا وهو يصدر من شخص ينطق بلسان وشفتين وتخرج صوت وحروف. الله سبحانه وتعالى كما جعل الآن، وهذه من المعجزات الله، جعل الهواء يحمل الأصوات من مكان إلى مكان وتلتقطه أجهزة الاستقبال بالراديوهات ونحوها، جعل الله سبحانه وتعالى شجرة في ذلك الوادي تتكلم، خلق فيها كلاما يتكلم، فهو منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال كلم الله موسى مثل ناقة الله، ناقة الله سمى مثل كلام الله، ناقة الله التي لم يخلقها الله سبحانه وتعالى من تناسل كما يخلق بقية النياق، بل خلقها خلقا مباشرا بلا تناسل، سماها الله لهذا الاختصاص ناقة الله، فكلام الله على هذا الوجه. وإلى هنا أيها الأخوة والأخوات نتوقف، وسنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ونواصل معكم ونستمر في حلقة قادمة بإذن الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك.

ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم ولكن حق القول

الأحزاب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: البر وحسن الجوار زيادة في الرزق وعمارة للديار.
1: اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت فعد علي بالمغفرة. اللهم اغفر لي ما وأيت من نفسي ولم تجد له وفاء عندي. اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي. اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان وهفوات اللسان.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: قصي، قصي من مادة القص، والقص تتبع الأثر، يقال قصه يقصه إذا تتبع أثره. ومن مادة القص القصص، لأن القصة أحداث يتبع بعضها بعضا. وقد وردت هذه المفردة على لسان أم موسى عليه السلام في الآية 11 من سورة القصص، قال تعالى: وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. والمعنى أن أم موسى بعد أن ألقت ابنها في اليم بأمر من الله خافت عليه وغلبها القلق، فأمرت ابنتها أن تتتبع أثر موسى وخبره حتى تعلم أين يلقيه اليم ومتى يستخرج منه. وسبب رمي أم موسى لولدها في اليم أن الكهان أخبروا فرعون بأن زوال ملكه سيكون على يد طفل من بني إسرائيل، فأمر بقتل كل مولود ذكر منهم، فخافت أم موسى عليه السلام فأمرها الله أن تلقيه في اليم ففعلت. وفي القصة تتجلى عظمة قدرة الله ورعايته لعباده، وفيها عظة لمن عظم عليه ظلم الظالمين.
5: في الأمور العملية والقضايا المهمة والمسؤوليات العامة التي فيها أسرار معينة، بمعنى معلومات معينة، إذا اطلع عليها الآخرون كان لذلك آثار سيئة أو نتائج سيئة، أو تسربت إلى الأعداء فيكون لذلك نتائج خطيرة في واقع الناس. فإفشاء الأسرار المتعلقة بالأمور العملية أو القضايا المهمة أو الأمور التي اؤتمن الإنسان عليها هو من الخيانة. إفشاء السر في ذلك هو من الخيانة، وخطورة تلك الخيانة بقدر ما يترتب عليها من نتائج وآثار. البعض من الناس مثلا قد يسرب للعدو أو يطلع العدو على معلومات لا ينبغي أن يطلع عليها العدو، اطلاعه عليها يفيده كعدو لأن يلحق بالأمة ظلما وضررا بالغا، أو أن يفشل أعمالا مهمة من التي لها علاقة بمسؤوليات الأمة وواجبات الأمة أو غير ذلك. مشكلة البعض أنه لا يتحمل كتمان السر، يعني حتى سر نفسه يضيق صدره حتى بسر نفسه، ثم يطلع الآخرين ممن لا علاقة لهم بذلك، ولا ينبغي إطلاعهم على ذلك، ليس هناك ما يستوجب ذلك في واقع الأمر. ثم يكون قلقا يطلب منهم ألا يفشوا ذلك السر، ألا يتحدثوا به، وقلقا منهم في حال لم يلتزموا بطلبه، وهو الذي ولد لنفسه وأنتج لنفسه ذلك القلق. كان بإمكانه أن يكون هو الأحفظ لسره، لأنه لن يكون غيره أحرص منه على سر نفسه، ولكنه لما لم يحفظ سره هو كيف يتوقع من الآخرين أو يؤمل فيهم أن يكونوا أحفظ منه لسره. فهذا درس مهم في أن يتعلم الإنسان كتمان السر فيما لا ينبغي إطلاع الآخرين عليه. إطلاعهم عليه له سلبيات وآثار سيئة معينة. أما في الأمور العملية والقضايا المهمة وما يترتب على إفشاء السر فيه أو إطلاع من لا ينبغي إطلاعه عليه آثار سيئة أو أضرار خطيرة أو نتائج لخدمة العدو أو تأثيرات مضرة بالأعمال نفسها أو بالقضايا نفسها، فالمسؤولية في ذلك كبيرة. والمسألة كما قلنا هي خيانة، وهي تستوجب العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ثم دلالة واضحة على أن الإنسان غير مؤتمن، لا ينبغي ائتمانه ولا الوثوق به، ليس محل ثقة. ومن المهم للناس أن يتعلموا، خاصة في هذا العصر والأمة في مواجهة مع أعدائها، أن يتعلموا كيف يكونون صائنين بألسنتهم عن الكلام بما لا ينبغي الكلام به مما يخدم العدو أو مما يؤثر على الأعمال المهمة، أو الكلام فيما لا ينبغي الكلام عنه باعتبار أنه لا صلة لمن تتحدث معه بذلك الموضوع أصلا، لا علاقة له به، لا فائدة من إطلاعه عليه لأنه ليس معنيا بذلك.
6: اللهم إنا نسألك بأحب ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وما زلنا وإياكم بارك الله فيكم في رحى هذه الدروس الفقهية التي لا يستغني الإنسان عنها، لأن الإنسان بطبيعته يسمو إلى المكارم ويطمح أن يكون قريبا من الله، وأفضل ما يتقرب المتقرب به هو ما أوجب الله عليه من الفرائض، ولا يكون مقبولا العمل إلا إذا صدر حسب المنظوم الشرعي. وما زلنا في مقدمات للصلاة، وبعد تم إلاننا طهارة البدن، طهارة المكان، طهارة الثياب المحمول تيكون استقبال القبلة. وإذا كان الإنسان في آخر الوقت لم يهتدي إلى جهة القبلة فليصلي إلى الجهة التي يظن أن القبلة إليها، وهذا معلوم. وبعدها قال أفضل بقاع الأرض لأداء الصلاة المساجد، بلا شك، وهي لها حرمة لا يجوز للجنوب ولا للحائض ولا هذا معلوم، هذا كلها معلومة. وأفضل المسجد الحرام جاء في بعض الآثار أن صلاة ركعة فيها 100,000 ركعة، وصلاة ركعة في مسجد رسول الله 1,000 ركعة، وصلاة ركعة في المسجد الأقصى 500. وأفضل من هذا صلاة ركعة في جوف الليل المظلم رحمة من الله. والمساجد بلا شك لا حرمة، فلا تنتاك حرمتها، ولا يجوز فيها إلا الطاعة، فيحرم فيها البيع والشراء وسل السيوف. بعض الناس يخرج الخنجر والجنبية في المسجد، هذا محرم، أو يرفع صوته، أو يأذن للمجاني أو الصبيان الصغار الذي لا يتنزهون عن النجاسة، فهذا ممنوع الصدق. قال هيبصروا، وبعد الأذان رحم من الله، الأذان من شعائر الإسلام، الأذان إعلام. وأذن في الناس يعني أعلم، أذن مؤذن أعلم أيتها العير إنكم لسارقون. الأذان والإعلام إعلام بدخول الوقت. ومن شرف الصلاة أن الصلاة والأذان فرضا في جوف السماء، في قعر السماء، في ليلة المعراج. أذن الله لملك أن يؤذن. الأذان الشرعي الذي يسمع في بقاع الأرض كلها، مصداق قوله ورفعنا لك ذكرك، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. أنا متفق بين أبناء الإسلام، حي على خير العمل، حي على خير العمل. بعض الناس للأسف أن يتحسس أو يزي في بعض المساجد حي على خير العمل، وكأنه يعني يقوم بجهاد عظيم. مسألة شرعية نوقشت في بطون الكتب، وأتى بها أئمة جهابذ قرناء الكتاب ونصوا عليها، مثل الإمام الهادي عليه السلام والإمام القاسم وغيره. ما بش حاجة لهذه، ليس من الآداب مع رسول الله حينما يقول لنا تركت فيكم ما إن تمسكتم بي لن تضلوا كتاب الله وعترتي. ورويت هذه الرواية الصحيحة من طريق العترة، فإذا لم يصح عندك فتأتب مع العترة، وليتأتب بعضنا ما بعض، وأن نبقى إخوانا، وأن نبقى متآخين، وأن نبقى متحابي، يحمل بعضنا بعضا على السلامة. فهي كما قلت لكم في حلقات سابقة، عليكم أن تطالعوا كتب أهل البيت، لا تتجروا عليهم، لا تجرموهم، لا تبتعوهم، لا تفسقوهم. يوم القيامة ستحنبوا، هذه وصية رسول الله وهذه كتبهم، عامر بالأدلة منهم الجهابذ، منهم الأئمة، منهم العلماء، منهم المفكرون، هذا معلوم عند جميع الناس. لما نتحامل وعلى القائمين على الحلقات أن يتقوا الله، تعلمون أتباعكم الأحجاء والتفسيق والتكفير والتبديع بلا جرم، رويت بأدلتها بأسانيدها. أيام يا عباد الله، بعد حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هيبصروا المسألة الثانية، بعض الناس بعد ما يأتي بالدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة آتي سيدنا إلى آخر، هذا فيها حديث، ثم يطلب بفاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ودعاء، هذا موافق للسنة، جاء في حديث متفق عليه، الدعاء بين الأذى والإقامة لا يرد، وفي رواية ما بين الأذان والإقامة، هذا الوقت بعد الأذان إلى وقت الإقامة، هنا من مواطن الإجابة. فالذي بيطلب الفاتحة وبيتوسل بالفاتحة بيتشفع بالفاتحة، ومن أسماء الفاتحة كما في بعض الآثار هي الشافية، هي التابعة، هي الواقية، هي الكن، هي السبع المثاني، كان يتشافى بها النهى، يداوى بها النهى، تقضى بها الحوائج، وهذا من هذا القبيل. فالذي بيلازمها حاشا الله أن يخيبه، وقد قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا الدعاء ومن الدعاء كل القرآن ما هو توسل، فابتغوا إليه الوسيلة بالتوسل بالتقرب بتشفع إلى الله بهذا، مثل الصلاة كلها، مثل الزكاة، مثل الصيام، مثل الحج، فالإهامات لا يجوز. هذا حديث، الدعاء بين الأذى والإقامة لا يرد، لا يرد يا خبر، بيقول لنا النبي، وهذا حنقول رحمة لوالدينا، تسبيقة لقبورنا، تنويرا لقبورنا، كذا كذا، بتدعي الله بتتوسل بفضل فاتحة الكتاب، بسرعة بتقول بفضل، لها فضل، لها فضل، كيف لا؟ ما في القرآن كله جمع في روح الفاتحة، لها فضل عظيم، بفضل وشرف فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، سورة الإخلاص قل والله أحد، تعدل ثلث القرآن، ونزل فيها آثار متفق عليها بين أبناء الإسلام. فالله المستعان يا أبناء الإسلام، لا يجركم الشيطان وأتباع الشيطان والغوم من العباد إلى أن تفسقوا أو تبدعوا أو تحملوا الحملات الشعواء على من يلتزم مذهب أهل البيت، قرناء الكتاب لهم الأدلة، لهم المؤلفات، لهم العلوم الراقية، وإذا كان مذهبك آخر لك مذهبك، ولا نبتع ولا نفسق ولا نخطئ، ونقول كلنا إلى خير، وكلنا أمة إسلامية، كلنا من رسول الله، كلنا وبقيتنا رضا الله. اعملوا اعملوا بهذا النصيحة، اعملوا بهذا النصيحة أيها الناس حتى تلقوا الله آمنين. وإذا قسمع في المحلة الواحد أذن واحد يكفي، لكن عندما يؤذن المؤذن لو يعلم الناس ما للمؤذن من فضل وأجر لطمع. ولذا النبي بيقول قولوا كما يقول المؤذن، تابعوا معكم الأجر. كل يوم أنت بدي الشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، عدمت على لا إله إلا الله، بدي أتي مندو بدل القيل والقال وقت الأذان، وإعلام للساهي وتنبيه للغافل، إعلام بدخول الوقت، إعلام يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة بسروا للصلاة لأجل الصلاة، هلموا حيا أي هلموا أقبلوا. ما معنى كلمة حي؟ اسم فعل، معنى أقبل، جي بلغتنا حي، عادي تقول الأم لابنها حي، يعني أقبل هلم. لكن بسروا يتقوا الله عب مسألة مهمة، مسألة بيضحوا بكثير من الناس. الأم عندما تتوحد قوة في دينها، قوة في معنى عظيم، عندما هذا يؤذن وهذا يقدم وهذا، لماذا؟ والنبي قد قلت لكم علمنا الأوقات وبينها القرآن، فرضنا الجامعة الكبير في صنعاء يؤذن على الوقت الصحيح، لماذا لم يلتزم بقية المساجد والمؤذنون وضواحي صنعاء عليها، وكذلك الذي في الحديدة، وكذلك الذي في تعز، وكذلك كل واحد يلتزم على الجامع المعتبر، سواء يؤذنون على وقت هيبة، هيبة للدولة، إظهار للوحدة الاجتماعية، الوحدة المسلمين، وعلى وزارة الأوقة والجهات الرسمية أن يأخذوا بعين الاعتبار لا يكونوا سبب في شرذمة المجتمع أو تكسيمه أو يجعلوا لهم ضوابط تمنع وتردع كل من له صوت النشاء يسبب في خلاف الأمة وتمزيقها وضياعها وضياع قوتها. الأذان علامة الوحدة، الأذان علامة التوحد، الأذان علامة القوة، علامة التوحيد. ويجي هذا يأذن وهذا يأذن، أمه واحد وقبله واحد وصلوا واحدة، وهذا يتأخر عن الناس في الفجر، وهذا يقدم في المغرب، يحلون ما حرم الله أو يحرموا ما أحل الله. على الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار شرع الله على الناس كلهم، ما بش هذا كالمذهبي هذا مذهبي، هذه الدولة للمجتمع كامل. والدولة كالأب تقول لأحد أبناء المخدم بعيدة وتأخذ على يده ودرت إلى شاتة الطريق. كفانا تمزق، كفانا شتاء، ضعنا بين الأمم، جعلنا أنفسنا أضحوكة ومضربا للأمثال للفشل وللشرذمة وللضع وللجه بين الأمم الراقية وبين الأمم ذات الحضارة. وأبناء الإسلام معهم حضارة، معهم أسباب القوة والوحدة، ولكن تركنا هذا. هناك أيدي خفية لأجل الماء يعني يبثون الفرقة ويعينون عدوهم، ولكن إذا أخذنا هذا الكلام وتعاوننا جميعا وكنا أم واحدة وكلمة واحدة سنثمر بهذه الكلام يعني أمرا عظيما ونتيجة محتمة، ولكل مسؤول وسنعاقب والإثم على الكل في منطقة واحدة، ويكون أكثر من أذى وأكثر من خلاء علامة. ربنا واحد والمشرحه إذا بخلاف رجعوا للعلماء، اتركوا الجهاء، اتركوا يعني وعاظ الصلاطي، وعاظ الطمع، وعاظ الماء، ارجعوا إلى الربانيين، ارجعوا إلى الخائف من الله، ارجعوا إلى من يتألم لفرقة الأمة، لمن يتمنى وحدة الأمة. هؤلاء هم الربانيون الذي جعل الله على أيديهم الخير كما جعل على أيدي الأنبياء والمرسلين. المؤذن يجوز يؤذن ولو لم يكن مستقبلاً القبلة، من دب قالوا يستقبل القبلة، لكن إذا كان المكان يعني ضيق ولا يستطيع ما بش قالك. ويندب أن يؤذن من مكان مرتفع سابقاً، لماذا؟ حتى يصل صوته إلى أقصى. لكن الآن ولله الحمد مع وجود الميكروفون وهذا الأجهزة يعني الأمر سيان مستويا، تمام هذا. وأن يكون يعني مرتلاً لا يحضر بالأذى، مرتلا سواء يعني لفظة بعد لفظة.

0: أذن ثم بدأ في الإقامة فحدث له حادث بطل به وضوءه، فيجوز للغير أن يقي ولا يجب ولا يعني أن ينتظروا لذاك ويدخلوا في الصلاة. لأن الصلاة حق كل الناس كلهم، ماشي لفلان أو لفلان، مفهوم هذا؟ وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام، فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: إضاءات قرآنية وإرشادات نبوية. فمن مائدة الوحي نزداد تقى، ومن أنوار هدي المصطفى نختار ومضى، لنلتقي معا في برنامج ومضات.
1: نفس ما هذا الجحود، وإلى متى هذا الركود؟
0: ومضات يعده ويقدمه للإذاعة الأستاذ محمد العفاري، تخرجه إذاعيا أم الحسن.
1: ويل للمتربصين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. الحمد لله الذي جعل الأسرة سكنا ورحمة، وأودع في قلوب الأمهات من الحنان ما يعجز البيان، وجعل الطمأنينة في حضن الأم كأول أمن للإنسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل من صبر الأمهات بابا للنصر والتمكين، ومن دموعهن مدادا للثبات في وجه الطغيان والظالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أطيب أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي المستمعين الكرام، هنا إذاعة آفاق FM، منبر الوعي والبصيرة، صوت النور في زمن الظلام، ومنبر الحق في زمن التزييف. حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ومضات. حلقة اليوم بعنوان صبغة الله هويتنا الخالدة في معركة القيم.
3: قل إله تضرعا وتبتلا، متدبرا قرآنه ومرتلا.
2: أعزائنا المستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم بأطيب تحية مع إشراقة جديدة، وصوت الإيمان يصدح عبر أثير إذاعتنا الموقرة. نحمل إليكم اليوم حديثا صريحا عن معركة الهوية والقيم، عن صبغة الله التي تميزنا. فلنفتح معا نوافذ الوعي ولننطلق نحو أعماق الحقيقة. أيها الإخوة والأخوات، مما يؤلم القلب ويفطر الضمير أن نرى في أيامنا هذه سلوكيات فردية مشوهة تتسلل إلى مجتمعاتنا المحافظة، فتضعف صورتنا وتبهت نورنا، وكأننا لا قدر الله أمة انسحبت من ميدان القيم والمبادئ التي أمرنا الله أن نتمسك بها، سواء كنا رجالا أم نساء. وكأن القيم والمبادئ والأخلاق والفضائل لا قيمة لها ولا ميزان لها. والله عز وجل أخبرنا مؤكدا عظمة مكانتنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أيها المستمعون الأفاضل، مكانة الأمة الإسلامية ليست صدفة ولا مجاملة ولا وراثة لقب، إنها ثمرة دور عظيم حملناه على عواتقنا، دور قيادة الناس نحو الحق والفضيلة والهدى والأخلاق، وتغيير واقع الفساد بالحب حينا وبالقوة إن لزم حينا آخر، نصرة للحق وصيانة للدين، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أحبتي المستمعين الكرام، معركتنا حقيقة لكنها خفية، ليست معركة بنادق ومدافع فقط، بل هي معركة عقول وقلوب. وإن كان الطابع الذي يغلب على معركتنا هو المدفع والبندق، ولكن هناك معركة خفية. اليهود والنصارى لا يتوقفون عن محاولة حرفنا عن الطريق، بدءا من تدمير الأسرة وغسل أدمغة أولادنا ونسائنا وأبنائنا، وصولا إلى إنهاكنا اقتصاديا واجتماعيا. والله عز وجل قد أخبر عن هذه الحالة: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الإيمان، إنهم يتمنون بشغف ولهفة أن نضيع الطريق ونضل الطريق، ويمكرون بالليل والنهار ليفتنوا أبناءنا وبناتنا عن دينهم. لكن لنا رب حافظ، ولدينا درع لا يخترق إن تمسكنا به، درع الإيمان، صبغة الله. يقول الله عز وجل: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله ليست لونا خارجيا، بل إيمانا يتخلل القلب، كما يتغلل اللون في نسيج الثوب، يظهر في أخلاقنا، في سلوكنا، في وجداننا، في فلتات كلامنا وألسنتنا، في ملامح وجوهنا. النصارى كانوا يغمسون أبنائهم بماء المعمودية زاعمين التطهير، أما نحن فقد غمرنا الله بنور الإيمان وسبغنا بصبغته التي لا تزول. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذه الفطرة التي نريد أن نحافظ عليها أحبتي المستمعين الكرام، فلنحذر ولنتيقظ. نحن أبناء الصبغة الإلهية، فلا نبيع صبغتنا بطلاء زائف لا يصمد أمام رياح الفتن. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. نعم، لقد نجح اليهود قاتلهم الله في أن يجعلوا هذه الأمة أمة ذليلة تقلد الغرب تقليد الأعمى بلا عقل ولا بصيرة. أخبروني بالله عليكم أحبتي المستمعين الكرام، هل سمعتم رجلا عربيا أصيلا يتزوج برجل؟ هل طرق سمعكم أن امرأة عربية كريمة النسب والفرع تتزوج رجلا يهوديا؟ هل بلغكم أن رجلا عربيا يحول نفسه إلى أنثى في شكله ولباسه وملامحه حتى صار مسخا مشوها؟ أي سفاهة هذا؟ وأي جنون ذاك؟ لقد قلبوا الموازين فجعلوا الفجور فضيلة، والعري حضارة، والانحلال تقدما، والرذيلة حرية. لقد رسموا للمرأة صورة ماجنة لا وظيفة لها سوى خلع ثوب الحياء وارتداء ثوب العري والسفور والرقص أمام الرجال والتبرج بلا حياء ولا خوف. أوهموها أن كشفها وتبرجها دليل حضارة، وأن سترها وعفافها واحتشامها تخلف ورجعية. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نحن في زمان بلغ فيه الفساد ذروته، اجتمعت فيه خبث النفوس مع فتنة الأجهزة، زمان تسلطت فيه قوى الظلام، استحكم الطغيان، نهبت الثروات، أوقدت نيران الفتن، واشتعلت الحروب، وغدت الصراعات، ودعمت الانحرافات. لقد زرعوا الفساد الأخلاقي الرخيص في كل قناة ومنصة، حثوا الرجل مع المرأة على الظهور الفاضح، شجعوهم جميعا على كشف المستور حتى انتزع الدين من القلوب واندثر الحياء وحل البلاء والوباء، وظهر الفسق في البر والأرض والبحر والهواء بما كسبت أيدي الناس، عسى أن يعودوا إلى رشدهم. والله القائل في محكم كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ورغم هذا الليل المدلهم، فإن للخير رجاله ودعاته الذين يحمونه ويحملونه حق الحمل، فإن انسحب المنهزمون وارتد المتخاذلون فإن هناك رجال راسخين لا تزعزعهم رياح الفتنة ولا تغريهم زخارف الحياة الدنيا، رجال يحبون الله ورسوله، يتلون آياته في ساحات العمل لا على رفوف الإهمال، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصلحون بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هم في صراع مرير مع شياطين الإنس والجن، لكن الله معهم يثبت أقدامهم، يكتب لهم النصر والتمكين. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أيها الأحبة، لنثبت معا تحت راية الله، متمسكين بديننا، صابرين أمام مكائد أعدائنا، معتزين بصبغة الله التي تميزنا عن سائر الأمم، صبغة لا تبهت، نور لا ينطفئ، عز لا يذل. اللهم ثبتنا على دينك، وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا صبغة لك خالصة لا يزيلها عن قلوبنا زائل. إلى لقاء قريب، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: التائهون مغفلون.
0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ومضات على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ربنا محمد لا أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من الله.
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني، كرامة الشعب اليمني.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد. لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.
5: لا يخدعك من لليهود انضم ويما كانك ولا تبع إيران.
6: لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

0: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: نحلق مع أثير آفاق في سماء المعرفة، ونتجول بين رياض علومها الغناء لنقتطف من فوائدها خمسة ثمرات يانعة من خمسة فنون متنوعة. ثمرات من إعداد مازن الشرفي، يقدمه لكم أيوب إدريس، يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
4: مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى ثمرات.
3: ثمرة قرآنية. ثمرة قرآنية.
4: أيها الأعزاء، إن القرآن الكريم هو مأدبة الله الفكرية والروحية، وهو صراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء، فمن جعله إمامه أفضى به إلى مرضات الله، ومن تدبر آياته انفتحت له مغاليق النفس ومعالم الوجود. فلنجعل آياته حكما على أفعالنا ومنطلقا لبناء شخصيتنا المتزنة التي تجمع بين عمارة الأرض وسلامة الروح. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام مقررا حقيقة كبرى في التوحيد والعدل: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إننا هنا أمام إعلان صريح لمبدأ المسؤولية الفردية المطلقة، وهو أصل أصيل في بناء الضمير الإنساني. فالله سبحانه يقرر أن كل إنسان هو رهين كسبه، وأن العدل الإلهي يقتضي ألا يحاسب أحد بجريرة غيره. إنها دعوة للتحرر من الاتكالية على الآخرين وتحطيم لأوهام النجاة دون عمل، لتؤكد الآية أن الفلاح معلق بمدى استقامة الفرد ونزاهته الشخصية. والسبب الحقيقي وراء كثير من الانحرافات الأخلاقية والاجتماعية يكمن في تغييب هذا الاستشعار بالمسؤولية. فحين يظن الإنسان أنه قد ينجو بفضل مكانة غيره، أو يعتقد أن ذنبه مغفور لمجرد انتماء أو نسب، فإنه يفتح على نفسه أبواب التجرؤ على الجرائم والمعاصي والقبائح. ومن هنا نوقن أن كل انحراف فكري يبدأ من خلل في فهم العدل الرباني، وأن الإيمان بالآخرة ومحكمتها العادلة هو الرادع الحقيقي الذي يحجز الإنسان عن الظلم. إن القرآن يعلمنا أن التغيير الحقيقي يبدأ من محاسبة الذات أولا، وأن الارتقاء الروحي لا يتحقق إلا حين يوقن المرء أن كل لفظ وفعل مرصود في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ومن هنا نفهم أنه كلما اقترب الإنسان من ربه بوعي وفهم لصفات عدله انعكس ذلك في سلوكه رصانة وعفة وتواضعا. فالغفلة عن ذكر الله وعن المسؤولية الشخصية هي الدافع الأصيل لكل قبح وخرافة. أما استحضار الوقوف بين يدي العزيز الحكيم فهو عامل قدرة وقوة يحفز الإنسان على محاربة الجهل في نفسه وفي مجتمعه، ويجعله يسعى ليكون فردا صالحا مصلحا، لا يضره اختلاف الناس من حوله ما دام متمسكا بجادة الحق والعدل، مستبصرا بأن المرجع والمنتهى إلى الله وحده.
3: ثمرة نبوية. ثمرة نبوية.
4: أيها الأحبة، يظل الهدي النبوي هو المشكاة التي تبدد ظلمات الحيرة، وكلام النبي صلى الله عليه وآله هو المنهج الذي يستنقذ النفوس من حيرة التردد وضعف الهمة ليرتقي بها إلى مدارج اليقين والثبات. وفي هذه الثمرة سنقف مع شيء من فيض هديه الكريم الذي يبني فينا الوعي والتوكل الصادق. يقول رسولنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في حديث يرسخ فينا مبدأ الرقابة الذاتية والوعي بالحقوق: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الكلام النبوي العظيم يحول الإيمان من مجرد معتقد قلبي إلى نظام مسؤولية شاملة، حيث يجعل من كل فرد في المجتمع مهما كان موقعه حارسا للقيم ومسؤولا عن الأمانة التي وكلت إليه. إن النبي صلى الله عليه وآله يريد بناء مجتمع لا يتنصل فيه أحد من واجبه، بأن يدرك أن صلاحه الشخصي مرتبط بصلاح الدائرة التي يرعاها، سواء كانت أسرة أو عملا أو أمة بأكملها. فيرسخ نبينا صلى الله عليه وآله بهذا الكلام اليقين بأن المسؤولية هي أمانة سيسأل عنها العبد بين يدي الله، وهذا يشحن روح المؤمن بالجدية والإتقان في كل عمل يباشره، ليجعل رضا الله تعالى هو المعيار الحقيقي لنجاحه وفلاحه. إن استشعار مسؤولية الرعاية يمنع الإنسان من الجور ويحميه من الغفلة واللامبالاة التي هي منبع الفساد والضياع. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله يوضح أن هذا الشعور هو الذي يثمر الروح والفرج في الدنيا والآخرة، لأن القائم بواجبه يعيش بقلب مطمئن واثق بأن جزيل الثواب من الله ينتظر كل من أدى أمانته بصدق وإخلاص، بعيدا عن رياء الناس وسخطهم. إذن مستمعين الكرام، علينا أن نقوي إيماننا بهذا المفهوم الشامل للرعاية، ونوقن أن كل عمل نقوم به هو ثغرة من ثغرات الإسلام التي لا ينبغي أن يؤتى من قبلنا، ونعلم أن التمسك بهذا الهدي هو أفضل طريق لبناء مجتمع متماسك يسود فيه العدل وتحفظ فيه الحقوق ويأمن فيه الضعيف بفضل استشعار القوي لمسؤوليته أمام الخالق. فلنجعل سعينا منصبا على إبرار ذمتنا أمام الله في كل ما استرعانا عليه، ولنحذر من التقصير الذي يورث الحسرة والندامة. فالمؤمن الحقيقي هو من يسعى لإعمار آخرته بإتقان مهام الدنيا، مستبصرا بأن الله يجزل الثواب لمن جعل التقوى بوصلته في كل شأن.
3: ثمرة تاريخية. ثمرة تاريخية.
4: في ثمرتنا التاريخية مستمعين الأحبة، سنتزود من عبر التاريخ ما يبصرنا في واقعنا. فالتاريخ ليس مجرد قصص تحكى لتمضية الوقت، بل هو مختبر إنساني كبير يكشف لنا عن سنن النهوض والسقوط، ويضع أيدينا على الحقائق التي لا تجامل القوي لقوته ولا المبطل لغناه وكثرة أتباعه. نتأمل اليوم في قصة بناء سور الصين العظيم، تلك الأعجوبة التي استمر بناؤها لقرون. إن المتتبع لتاريخ هذا السور يدرك أنه بني لحماية حضارة عظيمة وتأمين حدود كبيرة، لكن العبرة التاريخية لم تكن في صلابة الحجارة، بل في الإنسان المستقر خلف السور. يذكر المؤرخون أن السور اخترق 3 مرات في 100 سنة الأولى من بنائه، وفي كل مرة لم يكن الاختراق بهدم الحجارة أو تسلق الجدران، بل كان عن طريق رشوة الحراس الذين كانوا يفتحون الأبواب من الداخل للأعداء. لقد انشغلوا ببناء السور العظيم ونسوا بناء الإنسان الذي يحمي هذا السور ويكون سورا من الوفاء والعقيدة الراسخة لأهله وسكان أرضه. وهنا ندرك أن الحصون المادية مهما عظمت لا تغني عن الحصون الأخلاقية والقيمية شيئا. فالدول التي تبالغ في بناء الترسانات العسكرية وتهمل بناء الوعي والنزاهة والقيم لدى أفرادها هي دول هشة من الداخل، مهما بدا مظهرها قويا وسرعان ما تنهار. فالعبرة هنا، هي أن القوة الحقيقية تكمن في المنظومة القيمية التي تحكم سلوك الفرد وتجعله عصيا على الانحراف والفساد. فالتاريخ يثبت أن الانهيارات الكبرى تبدأ دائما من تآكل الضمائر قبل تآكل الجدران، وأن العدل والأمانة هما السوران الحقيقيان لأي أمة تريد البقاء والسيادة. وفي هذا نلحظ درسا آخر في فقه الأولويات، وهو أن الاستثمار في الإنسان وتنمية وعيه بأهمية دوره التاريخي هو الضمانة الوحيدة لاستمرار المنجزات الحضارية. فالعقائد الباطلة أو الانحرافات الفكرية التي تجعل الفرد يبيع قضيته مقابل ثمن بخس هي العدو الأول للنمو والاستقرار. لذا علينا دائما أن نصل فكرنا بالتحليل المنطقي للأحداث، لندرك أن العلم والعدل هما الركنان الأساسيان اللذان لا يمكن لأي بناء بشري أن يصمد بدونهما، وأن قراءة التاريخ بوعي هي الوصلة الحقيقية لفهم تعقيدات واقعنا المعاصر.
3: ثمرة مع الصالحين.
5: ثمرة مع الصالحين.
4: ننتقل في هذه الثمرة إلى رحاب العلم والعبادة في أرض مصر، لنقف عند ضريح سيدة لقبت بنفيسة العلم ولؤلؤة آل البيت. إنها السيدة التي أضاءت بمقدمها أرض الكنانة، فكانت مقصد العلماء وملاذ المحتاجين. السيدة نفيسة هي عابدة آل البيت عليهم السلام وعالمة أهل مصر، واسمها نفيسة بنت الحسن ابن زيد بن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام. ولدت في مكة المكرمة ونشأت في المدينة المنورة، حيث درست مختلف العلوم الدينية، ثم انتقلت إلى مصر مع أهلها، حيث استقبلها أهل مصر بالحفاوة.

0: وحدد يومين في الأسبوع يزورها الناس فيهما طلبا للعلم والنصيحة، لتتفرغ هي للعبادة بقية الأسبوع، فرضيت وبقيت. ويذكر أن الإمام الشافعي رضي الله عنه عندما قدم إلى مصر توطدت علاقته بها، وكان يزورها في دارها ويسمع منها الحديث، وإذا مرض أرسل إليها لتدعو له، بل إنه من شدة تقديره لها أوصى أن تمر جنازته بدارها لتصلي عليه. كانت السيدة نفيسة نموذجا في الانقطاع إلى الله تعالى والتعبد له، فيروى أنها لما كانت بالمدينة كانت تمضي أكثر وقتها في المسجد النبوي تتعبد. وتروي زينب ابنة أخيها يحيى قائلة: خدمت عمة السيدة نفيسة 40 عاما، فما رأيتها نامت بليل ولا أفطرت إلا العيدين وأيام التشريق، فقلت لها: أما ترفقين بنفسك؟ فقالت: كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبات لا يقطعهن إلا الفائزون. وكانت تقول: كانت عمتي تحفظ القرآن وتفسره، وكانت تقرأ القرآن وتبكي. وقيل إنها حفرت قبرها الذي دفنت فيه بيديها في غرفتها، وكانت تنزل فيه وتصلي كثيرا، وقرأت فيه المصحف 190 مرة وهي تبكي بكاء شديدا، كما ذكروا أنها حجت أكثر من 30 حجة. وقد عرفت السيدة نفيسة رضوان الله عليها بزهدها الشديد وكرمها العظيم، فقد كانت دارها مفتوحة للفقراء والمساكين، وكانت ترى أن خدمة الخلق هي جزء لا يتجزأ من عبادة الخالق. أثبتت السيدة نفيسة سلام الله عليها أن مكانة المرأة في الإسلام تبنى بالعلم والعمل، وأنها يمكن أن تكون مرجعا لكبار الفقهاء، وهذا درس مهم لكل مسلمة تحاول أن تسير في الطريق الصحيح إلى الله تعالى.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ثمرات على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان، توجهوا بالنصيحة وأقول لهم: لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات، وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

حي ابداع الموت، حي ابداع الموت كل المشرقي والمغربي. احنا جنود الله بعنا بيع ما حد يشفعه، النفس له والروح له والدم له انقضبي، والعز لي والفخر لي يوم اللقاء في مجمعه. لو السما تنهار، لو السما تنهار والمشرق يجي فالمغربي، والارض تشعل نار من كل الجهات الاربعه. لو بايج الياجوج والماجوج فوقي يحربي، والجو طيارات والدنيا طقوم مدرعه. ما بنفرط في كتاب الله، ما بنفرط في كتاب الله. والآل اغربي اغربي يا هذه الدنيا، طلقتي بالثلاث مودة.

0: أعدوا للأعداء ما استطعتم من أسلحة. وموضع رباط الخيل شاصات وعيرات. من القنبلة للقادفة للمصفحة إلى الراجمة والراجفة والمجنزرة إلى صنع وإنتاج الرؤوس الملقحة. صنع وإنتاج الرؤوس الملقحة وإنتاج الذرات بسفوري وشحة وليزرات على أساس من يغزي بلدنا مبردحة بحوم الصواريخ الجداد. بحوم الصواريخ الجداد المطورة في سومة وضع البركان والبدرة ينفحها بنار الشظايا الناريات المفجرات. أتل قدامة الجنون المشجحة يهابر زجاج الناطحات المعصورات مصنع من آيات الكتاب الموضحة. ومن قول عدوا عدت القوم عابرات وقوده مجمع من دماء كل مذبحة وفي داخله ثار البيوت المدمرات تشله صواريخ الكروزة المجنحة وداخل بطون الطائرات المسيرات تعشيه قاصفته وراصد تصبحه وترصد من الدمام للخرج للصرات لها مسح جيولوجية مركبة للأجنحة ومن بار التلسكوب في 10 كاميرات نظم طوروها في هياكل مسطحة تقرب مسافات المدنة والمعسكرات نظم ترصد أعماد الهدف قبل تلمحه تبثه مباشر بأجهزتها المباشرات بإمكان ذي واقف على البثة يلمحه يشوف الهدف واضحة بنقل الرسيفرات وصماد صادتهم بقاذف ومروحة وخلت مطارات الغبية دون طائرة وهو ينكر الغارة وصماد تفضحه تصل عقر داره والدفاعات عاثرات وهو ينكر الغارة وصماد تفضحه تصل عقر داره والدفاعات عاثرات تري سارحة تقصف وراصد مروحة تري سارحة تقصف وراصد مروحة وفي جوفها كل المواقع مصورات صناعات في ذات الرجال المقحقحة وخبرات قومي عاشقين المغامرات صناعات بيدات الرجال المقحقحة وخبرات قومية عاشقين المغامرات من افخن جراح الناس فالناس تجرحه ومن دور العثرات يلقى المعثرات ومن جامع هرول في البدايات ننصحه نبلغ حججنا من خلال المحاورات
1: نحن رجال سلام ولكننا لسنا رجال استسلام
0: ولا قل عقله بالمقابس نرزحه ولا قل سمعه نزهمه بالمكبرات ولا زاد غيه بالعيارات مستحى ولا أدري الله والتوائم منشرات والتوائم منشرات ولا زاد غيه بالعيارات مستحى ولا يدري الله والتوائر بمنشرات يماني يماني وراسي ما حد يقدر يزحزحه ومن جد نطحته يجمعونه صغيرات ومن دور المنطوح من بعد منطحه لأكبر قطع منها بحجم المكسرات وانا منطرح الخصم لكن يطرحه ولا قد طرحته في عصره مثل ابو سراه وذي قلقوا الاقصى عليه عار افتحه وانا راس يابس منحني للمغيره وهم دجنوا لامه بالاحياه ومسبحه وطاحت لحاهم بين دسكوه ومسكرات وهم حرموا فتوى زياراته الاضرحه وحلوا زيارات المراقص والاستراته وحموا المنابر والجباب المسفحه وحميك يا عايض وحم المحاضرات وحميك يا عايض وحم المحاضرات وحم المنابر والجباب المسفحه وحميك يا عايض وحم المحاضرات وحم المسابح والدقون الممسحه وحم المشالح والعيون المبحجرات تبنى القبائح وضحت الناس تقبحه وحدث في سلامه نظام التغيرات سراويل طيحني وموضات طيحه ورقصات سراويل طيحني وموضات طيحه وقصات ربية ورقصات عاهرات أتوا يهدموا الإسلام وإحنا نصلحه وهذا حسب ما وضحت المؤشرات فتحنا من أجل العلم دورات نشرحه وهم فتحوا ديسكول هذه المؤخرات وذي يجحدوا بالله وإحنا نسبحه وذي ينهوا المعروف في الأمر منكرات بخطة سياسية ورؤية مطحطحة أطاحت بقومة في الزنا والمخدرات. لذلك هدى القرآن والذكرى صيحة ومن شان ذا حاك الخططة والمؤامرات نصيحة لمحور عز دينه ومرزحة من النيل لا دجلة ومن حوف للفرات. أعدوا للأعداء كل قوه مسلحة ولا تكتفوا لو نصنع مدمرات نوطي غرور إبليس للعن ونكسحها ونكسر قرونه من خشومة المصفرات ونكسر قرونه من خشومة المصفرات. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
3: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل حق اليمن ما يرتد. يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل ما لكم إلا من خشامها.
4: أقول للسعودي أيها الجبان 12 عاما ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ذبحنا، صبرنا عليك 12 عاما بتنادوا يا جبان، يا جبان أنت جارنا جارنا، نحن نرحمك والله إلا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي. ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
5: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام. صنعت بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتنهض الإسلام، لكن سنريه من نحن اليمنيين.

أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء الحصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.

قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالب العدوان.

إذا كنتم مستمرون على سلبيتكم إلى درجة أن الحركات الفلسطينية المجاهدة لا تزال مصنفة عندكم بالإرهاب لسبب واحد، هي أنها تواجه العدو الإسرائيلي وتسعى لتحرير أرضها ومقدسات الأمة في فلسطين، إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة. ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

0: أدعو شعبنا العزيز إلى تراصي الصفوف.
1: امضي بنا يا سيدي، فوالله أنا فوضناك وفوضناك وفوضناك، فنحن اليد الذي تضرب بها والسلاح الذي تنكل به أعداء الله.
2: نحن قوم أولو قوة وأولو بأس شديد.
3: حاضرون، إننا مفوضون لك وكل هذا الشعب مفوضون لك وجاهزون لكل الخيارات.
4: نحن في يدك اليمنى، خذ بنا أينما تشاء.
1: ووالله العظيم إننا عصاك التي سنغرق أمريكا في هذه البحر.
0: والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى.
1: نحن معك يا سيدي، عبر بنا ما شئت، في البحار، في البر، في أينما أمرت بنا فنحن طائعون لك.
5: فأمر بنا حتى نخوض البحر.
6: أبا جبريل، نمد لك اليمين لنقسم لليمن قسما عظيما بأننا في لواءك سائرين مدى التاريخ جيلا بعد جيلا وحتى الموت. فنوصل بنينا.
7: الشعب اليمني اليوم أصبح أقوى من ذي قبل، أصبح قوة ضاربة، قوة إيمانية، قوة لا ترهب إلا الله، قوة لا تخشى إلا الله.
8: لأننا متوكلين على الله، معتمدين على الله، واثقين بنصره، ونمضي على أساس هديه تحت راية أوليائه، لا نخاف أحدا إلا الله.
0: والاستمرار بنشاط واهتمام المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
7: انت وينك؟ العالم كله محتفل، سبأ فون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
6: 25 عام؟ والله عمر، كبرنا مع سبأ فون. وايش العروض؟
7: تخيل لو اشتركت بباقة انتر 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
6: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبأ كاش وأنا سبأ فون، ما بش عروض عليهم؟
7: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبأ كاش وأنا سبأ فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
6: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
8: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون، ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا، أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
9: سبافون، أصالة وتواصل.

تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفداً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن.
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
2: مدرسة القرآن.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. حين تضيق بنا الحياة نبحث عن كلمة تطمئن القلب، وحين تتشعب أمامنا الطرق نبحث عن نور يدلنا إلى الطريق، وحين تكثر الأسئلة في داخلنا نبحث عن جواب لا تهزه الأيام. وهنا يأتي القرآن، ليس كتاب نقرأه ثم نضعه جانبا، بل رسالة تمتد إلى السماء، إلى الإنسان، تخاطب عقله حين يتفكر، وقلبه حين يتألم، وروحه حين تبحث عن السكينة. في آياته قصص مضت لكنها تحمل دروسا للحاضر، وفي أحكامه منهج للحياة، وفي مواعظه ما يوقظ القلب عن غفلته، وفي كلماته نورا قد يفتح للإنسان بابا لم يكن يراه. والعجيب كيف في كتاب الله، والعجيب كيف في كتاب الله، أنك قد تقرأ الآية ذاتها مرات ومرات، ثم تقرأها ثم يوم مختلف بقلب مختلف، فتشعر وكأنها تتلى عليك لأول مرة، لأن القرآن لا يتغير لكننا نحن الذين نتغير. ومن هنا تأتي مدرسة القرآن، ليس مجرد دقائق نستمع فيها إلى آيات وتفسير، وإنما وقفة نقترب فيها من كتاب الله، نحاول أن نفهم معانيه ونتأمل هدايته، ونستخرج من آياته ما يعيننا على أن نعيش في الحياة بنور القرآن. نستقل بين آياته، نقف عند معانيها، نتأمل رسائلها، ونستمع إلى ما تحمله من هداية وبصيرة، فربما آية واحدة تغير فكرة، وربما معنى واحد يبدل موقفا، وربما تدبر صادق يعيد للقلب شيئا فقده منذ الزمن. فأهلا ومرحبا بكم في مدرسة القرآن، حيث لا نبحث عن كثرة القراءة فقط، بل عن أثر القراءة في القلب والسلوك والحياة. أهلا بكم في مدرسة القرآن، موعد جديد مع كلام الله، ومساحة جديدة للتدبر، ورحلة جديدة مع آياته. كلما اقتربنا منها اكتشفنا كم نحن بحاجة إليها، فلنفتح القلوب قبل الصفحات، ولنضع للآيات بآذاننا فحسب، بل بعقولنا وقلوبنا.
4: حاول دائما طول حياتك وطول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه، وأن يوفقك لفهم كتابه، لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعلنا ممن يقومون الليل ويرتلون القرآن ويعملون بالقرآن أنا الليل وأطراف النار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن، وقراءتنا لهذا اليوم ستكون من الصفحة 33 من سورة البقرة من الآية 11. اللهم اهدنا بكتابك ووفقنا لفهم كتابك لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة

خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير

شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد

0: صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.
1: يهدي للتي هي أقوى.
2: أنت الحبيب.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في فقرة يهدي للتي هي أقوى. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعي الكرام، نواصل معكم في فقرة يهدي للتي هي أقوى، وقفة تدبرية مع آيات من كتاب الله تحمل لنا دروسا في شكر النعم والثبات على الحق والصبر عند الابتلاء والإحسان إلى الآخرين. يقول الله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. تذكرنا هذه الآية بنعم الله وآياته البينات، وتحذرنا من أن يعرف الإنسان نعمة الله ثم يجحدها أو يستبدل بها الكفر والمعصية. فالنعم أمانة، وشكرها يكون بالاعتراف بفضل الله واستعمالها فيما يرضيه. ثم يقول سبحانه: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. قد يرى الإنسان أهل الباطل في نعيم أو قوة فيظن أن ذلك هو الفوز، وقد يخسر بعضهم من أهل الإيمان لكن القرآن يصحح هذا المقياس، فالدنيا ليست المعيار النهائي، وإنما العبرة بما يكون للإنسان عند الله يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم يقول تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وهنا يبين الله أن إرسال الرسل وإنزال الكتب كان رحمة بالناس، ليخرجهم من الوحي من الاختلاف والضلال إلى الحق والهدى. لكن بعض الناس اختلفوا بعد مجيء البينات، لا لعدم وضوح الحق، وإنما بسبب البغي والظلم فيما بينهم. أما أهل الإيمان فقد هداهم الله إلى الحق فيما اختلف فيه الناس. ثم تأتي الآية التي تحمل رسالة عظيمة لكل مؤمن: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالطريق إلى الجنة ليس طريقا بلا ابتلاء فقط. فقد أصاب المؤمنين من قبلنا الفقر والضرر والخوف والشدة، واشتد عليهم البلاء حتى تساءلوا عن موعد النصر، فجاءهم الجواب الإلهي الذي يبعث الطمأنينة في القلوب: ألا إن نصر الله قريب. وكانت الآية تقول لكل قلب أثقلته الشدائد: لا تجعل شدة اللحظة تنسيك وعد الله. فالصبر والثبات في سنن طريق الإيمان، ونصر الله يأتي في الوقت الذي يقدره سبحانه. ثم يسأل المؤمنين عن الإنفاق فيقول تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فلا يقتصر الخير على العبادة الفردية، بل يمتد إلى الناس من حولنا، يبدأ بالوالدين والأقربين ويمتد إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. وكل خير يقدمه الإنسان مهما بدأ صغيرا فهو معلوم عند الله ومحفوظ لديه. وهكذا تجمع لنا هذه الآيات دروسا عظيمة: أشكر نعمة الله وتغتر بزينة الدنيا، وتمسك بالحق واصبر عند الابتلاء، وثق بوعد الله واجعل من نعمك طريقا إلى الإحسان. فإذا ضاقت بك الحياة فتذكر قوله تعالى: ألا إن نصر الله قريب.

0: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في مدرسة القرآن. أهلا ومرحبا بكم وأهلا بالأستاذ هلال صالح الكليبي. أستاذ هلال طبعا يعني تدينا درس صغير هكذا في التجويد، يعني أهم الأشياء يعني اللي تشوفها يعني ضرورية الواحد يكون يركز عليها.
1: نسأل الله التوفيق ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. في البرد أخي أحمد قد بدأ يدخل، عندنا الجو بدأ يتغير، في بيجي بعض الزبل شوية، لكن نسأل الله التوفيق. المهم في التجويد أن الإنسان يعرف الأساسيات، هذا البداية للمتعلم. مثلا في قول الله سبحانه وتعالى لما قال الله سل بني إسرائيل، هنا معنى سل بني، هنا هذا المد الأول إيش؟ مد منفصل، يعني جائز منفصل، يمد بمقدار حركتين أو أربع أو خمس على حسب ما يقرأ الإنسان، هو جائز أن تقرأه بمقدار حركتين أو أربع أو خمس. وتعريف الجائز المنفصل هو أن يكون المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. مثلا سل بني، هذا مد، بني هذه كلمة لحالها، بني إسرائيل، كلمة إسرائيل الهمزة التي همزة القطع فيها كلمة أخرى، إذن هذا هو الجائز المنفصل، هذا هو المد الجائز المنفصل، سل بني إسرائيل. كذلك لابد علينا من تفخيم الراء في كلمة إسرائيل لأنه مفتوح، والراء إذا كان مفتوحا في نفسه يفخم أو مضموما يفخم، مثلا إذا كان مفتوحا هكذا راء راء، إذا كان مضموما يفخم أيضا رو ربما ربما، إذا كان ساكن قبله مفتوح أيضا يفخم قرية قرية، وهكذا إذا كان مثلا ساكن وقبل ساكن وقبل مفتوح يفخم أو مضموم يفخم، والعصر عصر خسر، تمام. هذه الأحكام لابد منها أن يعرفها الإنسان لأنه يتعرض لها كثيرا، مثلا إذا وقف عليها قدير، إذا كان ساكن وقبله ياء، ساكن وقبل الياء الساكن مفتوح أو مكسور، لابد من ترقيقه في هذه القضية، مثلا نعم. بصير

0: مساحة آفاق.
1: اهلا ومرحبا بك استاذ هلال مره اخرى، حياكم الله.
2: اهلا ومرحبا بك وبالمستمعين.
1: كيف تشوف البرد؟ رجع من جديد ولا كيف
2: البرد؟
1: نعم
2: البرد هذا قاسي، وبعد بيننا احنا ويا مشاكل يعني.
1: ليش؟
2: نحن نميل الى الحماء اكثر.
1: لا الشتاء
2: بعض الناس يعني يميلون الى البرد.
1: انا اشوف ان الشتاء افضل.
2: ما يستويش النفس البشريه هكذا، ان جاء البرد قلنا برد، وان جاء الحماء قلنا حماء، ولكن اذا زاد عن حد يعني هي الذي بنعاني منها.
1: اها، اذا شكرا لك. اذا نستقبل اتصال. معنا اتصال. الو مرحبا. الو مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
3: عبد الله محمد مرشد.
1: مرتضى محمد.
3: عبد الله محمد مرشد.
1: عبد الله لا مرتضى ولا مصطفى.
2: عبد الله اصلا عندي السماعه بتقطع. انا عندي
1: حتى عندي. تفضل يا عبد الله مرشد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ثانك يو. شكرا.
3: قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
2: يا عبد الله احفظ هذه عبد الله بارك الله فيك، احفظ هذه الالفاظ. احد. قل بعدي قل بعدي قل بعدي. احد.
3: احد.
2: الصمد.
3: الصمد.
2: الصمد.
3: الصمد.
2: أيوة. لم يلد.
3: لم يلد.
2: ولم يولد.
3: ولم يولد.
2: مع مش يولد. يولد.
3: يولد.
2: مش يولد. يولد.
3: يولد.
2: خلاص احفظ حول الألفاظ دي على الصورة، بارك الله فيك، والباقي جيد.
1: شكرا لك، في أمان الله. أيوة أستاذ هلال.
2: مرحبا أخي أحمد.
1: كيف قلتوا لي إيش الموضوع؟
2: أي موضوع أنت تتحدث عنه؟
1: اللي تكلمنا عليه.
2: صلاة الله على رسول الله على آله. المهم المستمعين الكرام يلتزموا بالمقطع المقرر لهذا اليوم من صفحة 33 من الآية 11 سل بني إسرائيل. معنا الآية الثانية. كان الناس أمة. الثالثة. كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبينا مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس.
1: نعم.
2: وليس بالجمعي. نعم
1: نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
4: أحمد زايد الحسنة.
1: أحمد زايد الحسنة.
2: الحصمة. الحصمة خيرات.
1: تفضل.
4: ايوه الحصمة.
2: حيا بك يا احمد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك.
4: من اي آية؟
2: من الصفحة 33 بداية الصفحة.
4: بداية ايش؟
2: الصفحة 33 سل بني اسرائيل.
4: اصلا انا كليف يعني، ممكن اقرا من اول البقرة.
2: كم تحفظ من القرآن؟
4: احفظ نص الجزء الاول ونص الجزء الثاني واول سورة البقرة.
2: ما شاء الله نصف الجزء الأول. وليش ما تكمل الجزء الأول؟
4: يعني ما فيش معلم من يعلمنا.
2: أقصد أنا إذا حنا تحفظت النصف الأول من الجزء الأول والنصف الثاني من الجزء الثاني، يعني تكون تحفظ من كل جزء نصف. أسمعنا
4: يعني الصور القصار والذين أقدر أحفظهم.
2: يلا بارك الله فيك. أسمعنا سورة الفاتحة وبداية سورة البقرة. بسم الله.
4: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
2: الرحيم. يا أحمد يا أحمد، إذا وصلنا البسملة بأول السورة لابد من كسر الميم. الرحيم الحمد لله. الرحيم الحمد لله. لا همزة وصل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
2: طيب يا أحمد، من أين بتتصل؟ من أين بتتصل؟ من أين؟
4: أنا أتصل لكم من صنعاء، من حجاز.
2: حجاز، أنت في مركز النور؟
4: أنا ما أدرش فيه، بس أنا أحفظ في البيت.
2: استمر في الحفظ، قراءتك جيدة ممتازة.
4: الله يبارك فيكم.
2: مع الله.
1: شكرا لك، في أمان الله. ما بش أي ملاحظات عليها السبب؟
2: ما شاء الله، في قول الله سبحانه وتعالى اهدنا يحذر الإنسان من أن يقلقل الها، لأنه حرف ضعيف ولا بد من إخراجه بالشكل المطلوب، هكذا اهدنا اهدنا، ولا أقول اهدنا اهدنا. جاوب الاتصال.
1: نعم، نستقبل الاتصال. ألو مرحبا.
5: ألو.
1: ألو مرحبا.
5: أيوة،
1: تفضلوا، من معنا؟
5: عبد الرشاء محمد.
1: من؟
5: رشاء محمد.
1: بشار
2: رشاء
5: محمد.
2: رشا، تفضلي يا رشا.

0: شاء معنا إدغام عند الياء
1: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة
0: معنى إدغام عند الواو.
1: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما
0: اختلفوا.

0: حتى يقول الرسول.
1: ايش قلت
0: انت؟ بتقولي الرسولة؟
1: ما ادري. طيب حتى

0: يكفي يا رشا يكفي، شكرا.
1: في امان الله.
0: نعم اخي احمد.
1: بملاحظات الاستاذ ولا نستقبل الاتصال؟
0: نستقبل الاتصال في اتصال.
1: نعم. الو مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
2: سفيان عبد الكريم المشالي.
1: من يسأل؟
0: المشالي اللي حفظت.
1: بس.
0: الثاني
1: عيد الاسم، من معنا؟
2: سفيان عبد الكريم المشالي.
1: سفيان، تفضل يا سفيان.
2: أنا أقرأ من سورة القارعة.
0: يلا بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش سوس، وتكون الجبال كالعش تنفوش. وأما من ثقلت موازينه فهو شتى الراضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
0: ما شاء الله يا حبيبي، نور الله قلبك، لكن كلهن بالفتحة عندك، ها ما بش لا ضم ولا كسر. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال.
2: أنا في مستعد المرحلة الأولى.
0: ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك.
2: ما استلمش الحوالي.
0: ليش؟
2: ما كتب الشيش.
1: منه باسمه، خليه يرسل اسمه الرباعي، وان شاء الله بيتاكدوا ويتعينوا، وان شاء الله بيحولوها اذا ما كانت حولها.
2: بعدين رسلناها.
1: زيد رسلوها مره ثانيه. الان رسلوها مره ثانيه. عيدوا.
2: تمام.
1: يلا في امان الله.
0: ما شاء الله ما شاء الله، صلاه يا رسول الله. يعني شحطه.
1: اكيد. نستقبل اتصال. معنا اتصال. الو مرحبا. انقطع الخط. نستقبل اتصال اخر. استقبل اتصال يا استاذ.
0: تفضلوا.
1: الو مرحبا. الو مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
3: صدام عبد العزيز.
1: صدام او من؟
3: عبد العزيز.
1: عبد العزيز من؟
3: طاهر شرف.
1: تفضل.
3: اعوذ بالله من الشيطان. يسالونك ماذا ينفقون.
0: ماذا ينفقون؟ معنا اخفى عند الفاء.
3: ماذا ينفقون؟ قل ما انفقتم من خير.
0: من خير
3: فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل.
0: والمساكين
3: وابن السبيل.
0: وابن
3: السبيل. وما تفعل من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا.
0: تكرهوا
3: وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
0: وهو شر لكم. نعم.
3: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قل قتال فيه كبير. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام
0: وأخرج أهله
3: منه
0: أكبر
3: عند الله. أكبر من القتل
0: والفتنة
3: أكبر من القتل.
0: يا صدام.
3: أيوة.
0: قل بعدي أجي صدام.
3: أيوة.
0: ترب على الجيم. جا جي جو أجا إخراج.
3: إخراج
0: مش إخراج هذا قدوا عقب. أيوة. على الخرق إخراج جو را جو
3: إخراج.
0: أيوة أحسن تيك فيه بارك الله فيك. تدرب على الجيم هكذا أجا جا جي جو وعاد سبر إن شاء الله.
1: شكرا لك في أمان الله. نستقبل اتصال آخر. استقبل اتصال يا سال
0: تفضل.
1: ألو مرحبا.
4: ألو
1: من معنا؟
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: ممكن نشارك؟
1: من معنا؟
4: أنا حفظ الله علي حسن.
1: يا بسموها اسمعينا من التلفون ووطي الراديو.
4: حاضر.
1: من معنا؟
4: أنا حفظ الله علي حسن.
1: تفضلي.
4: من أول الصفحة؟
0: أيوة من صفحة 34 كتب عليكم القتال.
4: 34.
0: نعم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه.
0: قتال فيه.
4: قل قتال فيه كبير
0: وصد عن سبيل الله
4: وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله
0: مع الجيم. الجيم مضموم. إخراج وإخراج أهله
4: منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم
0: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم
4: إن استطاعوا ومن يرتد منكم
0: أيوة منكم
4: عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
0: بارك الله فيك أختي الكريمة. هنا معنا في كلمة رحمة إذا وقفنا عليها نقف بالتاء المبسوطة وليس بالهاء المربوطة. فرقوا بين الهاء المربوطة والتاء المبسوطة. شكرا لك يا أختي الكريمة. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة. لو وقفنا على كلمة رحمة نقول رحمة وفي مثيل لهذه الآية خيرات أو كثيرة لكن نقف عليها بالهاء رحمة. ما إيش كل يعني كلمة رحمة نقف عليها بالتاء المبسوطة لا وإنما بعضهن إيش بالتاء المربوطة وبعضهن بالتاء المبسوطة. فهنا بالتاء المبسوطة لو ضاق النفس ووقفت على كلمة رحمة أقف عليها أولئك يرجون رحمة رحمة، يعني بمعنى أنها تاء وصلا ووقفا، وليست كالها المربوطة مثل الصلاة الزكاة، هذه تاء مربوطة وهذه تاء مبسوطة. نعم.
1: نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
5: محمد نشوان حمود الباردة.
1: تفضل يا محمد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، فلم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
0: شكرا لك يا محمد، بارك الله فيك. أي أن حروف القلقلة هي تعطي جمالية للقرآن الكريم، وهي محسنة لأداء القرآن، للأداء القرآني يعني للألفاظ. لما أقرأ أقول قل هو الله أحد أحد، أفضل مما أقول أحد أحد وكأني بترت الكلمة. لابد من تبيين قلقلة الدال في الآيات كلها.
1: نعم.
0: أو الباء أو الطاء أو الجيم أو القاف. نعم.
1: شكرا لك أستاذ هلال. إذن المستمعين الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
6: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجاناً. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: سبافون، ربع قرن من التواصل، من أول اتصال إلى كل رسالة طمنت قلب، وكل تواصل قرب كل غايب، وكل لحظة جمعتنا معاكم. مش بس نقدم خدمة، احنا نشارككم الحياة. شكرا لأنكم معنا. اليوم نحتفل بالذكرى 25 للتأسيس.
4: سبافون، أصالة وتواصل.

0: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام من جديد مرة أخرى في مساحة أفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم عبر الرقم التالي 77-2-8-8-2-0-8-8 أو 72-2-8-8-20-8-8. معنا اتصال. ألو مرحبا، من معنا؟
1: وتين أنور صالح سعد.
0: وتين أنور صالح
1: سعد.
0: اللقب
1: سعد.
0: لقبكم سعد؟
1: ايوه.
0: تفضلي.
2: نحن وتين. اسم ولد ولا بنت؟
0: وتين بنت.
2: ها وتين.
0: وتين من؟
1: وتين انور.
2: انور سعد. يلا تفضلي. وتين.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة.
2: يا وتين. الحاقة.
1: الحاقة وما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة.
2: وعاد بالقارعة.
1: وعاد بالقارعة.
2: القارعة.
1: بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا.
2: فأما ثمود.
1: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية.
2: فأهلكوا
1: بالطاغية.
2: لا يا أستاذة، بعدها تكسري.
1: فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها
2: صرعى
1: كأنهم عجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية.
2: أحسنت يا وتين، بارك الله فيك. أول مرة تشاركي معنا.
1: أيوة.
2: يلا شكرا لك.
0: في أمان الله.
2: استمري وإن شاء الله تتحسن قراءتك.
0: نعم. نستقبل اتصال آخر. معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
3: معكم انتصار حسين يحيى.
0: من؟
3: انتصار حسين يحيى.
0: انتصار
3: حسين يحيى.
0: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم.
2: لا يا انتصار، ني.
3: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل بني إسرائيل.
2: سأل بني إسرائيل.
3: سأل بني إسرائيل كما أتيناهم من آيات بينات.
2: من آية يا انصار. من آية. يا انصار.
3: نعم.
2: يا أستاذ انصار بارك الله فيك، اقرأي لي سورة الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: سريع انصار. النون مكسورة. ني الشيطاني.
3: ني الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الرحمن
3: الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: ولم يكن له
3: كفوا أحد.
2: يكن له
3: كفوا أحد.
2: مش هم هو.
3: ولم يكن لهن كفوا أحد.
2: ما شاء الله بارك الله فيك يا انصار.
0: في امان الله.
2: في فاصل؟
0: خلاص يا استاذ، ما فيش فاصل، ما عبيش وقت معنا. نستقبل اتصال. استاذ هلال.
2: نعم.
0: كيف الحال؟
2: حياكم، تفضل.
0: كيفين استاذ هلال؟ معك ملاحظة، تفضل.
2: والله يا صديقي، الملاحظات في هذا اليوم هي قليلة، لأن المشاركين ما بيقرأوا من المقطع نفسه، لكن الذي بتقرأ لنا سورة قل هو الله أحد مثلا، ولم يكن، لا، اللام مفتوح هنا، معنى ولم يكن، يكون لا، يعني معنى النون هنا مدغمة في إيش؟ في اللام. هكذا نقرأه، يكن له، لأن اللام مشدد، وبعدين يكن له يعني مفرد، وليس لهم ولا لهن، يعني ولم يكن له. في بعض الناس يعني إيش بيقرأ؟ في بعض الناس بيقرأ ولم يكن له كفؤاً أحد. هذه قراءة أخرى، ولكن في حفص لابد من قراءتها بالواو، ولم يكن له كفواً. نعم، تفضل.
0: نستقبل الاتصال. ألو، مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: أخذ صوت المذياع.
0: من معنا؟
4: معكم وحدة
2: ولا واحدة؟
4: وحدة لذي حمادي شحاء.
0: تفضلي.
2: يلا وحدة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية، كم آتيناهم من آية بينة،
2: ومن يبدل نعمة الله. لا بسري يا أستاذة، يبدل هي مجزومة، ومن يبدل بسكون اللام،
4: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
2: بارك الله فيك يا وحدة، ركزي على النون الساكنة عند الياء، من يشاء، وركزي على الآية الأولى، ومن يبدل يعني لام ساكن، وليس يبدل، ومن يبدل نعمة.
0: شكرا،
2: والباقي جيد
0: في أمان الله. هذا برز النقاد أستاذ هلال.
2: نعم، لما يقول الله سبحانه وتعالى بسر في كلمة سل فيها يعني اللغتين، يعني يجوز أن تقول اسأل، ويجوز لك أن تقول سل. ولهذا في كلام الإمام علي لما قال سلوني قبل أن تفقدوني، نعم. فيجوز أن تقول، لكن في القرآن هنا هي مضبوطة، سل بني إسرائيل وليس اسأل بني إسرائيل، وإن كانت تجوز لغة. نعم،
0: إذا نستقبل اتصال. ألو، مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
5: وليد عبد الإله عبد الله ماجد.
0: وليد عبد الله ماجد.
5: وليد عبد الإله.
0: عبد الإله، تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.
2: يا وليد من يشاء
6: والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
2: ما شاء الله يا وليد، كم تحفظ من القرآن؟
5: 15 جزء.
2: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بعد اكمل المصحف.
5: أم حسبتم أن
2: يكفي يا وليد؟
0: أفهم غلط
2: وليد، أكملي المصحف حفظا وليس قراءة الصفحة. شكرا لك،
0: في أمان الله. باقي معنا وقت، نستقبل اتصال. معنا اتصال يا أستاذ ولا معك ملاحظة؟ معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
2: الصوت بعيد.
7: نور أحمد.
0: شكله هذا اليوم نور. من أحمد؟ من اللقب؟
7: الشريف.
0: تفضلي.
7: أجل أحترم القرآن.
2: بسم الله. الصوت بعيد.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والناجعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سرقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة
2: يقولون أئنا لمردودون
7: في الآخرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة
2: إذا كرة خاسرة
7: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.
2: أحسنت يا أستاذة، شكرا لك،
0: في أمان الله. يا رحمة يا أستاذة. نستقبل اتصال يا أستاذ ولا معك ملاحظة؟
2: بسم الله.
0: معك ملاحظة؟
2: الملاحظة في قول الله سبحانه وتعالى والناشطات نشطا، النون المشددة أو الميم المشددة لابد من تضوير الغنة فيهما.
0: هكذا
2: نعم تفضل.
0: نعم نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
8: السلام.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
8: معكم تقى علي حفظا.
0: تقى
9: أحمد وعلي حظيا.
0: تفضلي.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: الشيطان الرجيم.
9: كتب عليكم القتال وهو كره.
2: القتال وهو كره لكم.
9: وعسى أن تكرهون شيئا.
2: ما في نون يا أستاذة لنا منصوبة. وعسى أن تحبوا لأنه فعل مضارع منصوب بأن. أن تحبوا شيئا وهو شر لكم
9: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه.
2: قتال فيه
9: كبير. وصد عن سبيل الله فكفر.
2: والمسجد الحرام وأخراج أهله الأكبر عند الله. أحسنتي يا أختي الكريمة، بارك الله فيك، استمري في المشاركة وركزي على الحركات، يعني الضمة الكسرة الفتحة، وإن شاء الله تصلي إلى الإتقان المطلوب.
0: شكرا، في أمان الله. أستاذ هلال.
2: نعم.

0: وعسى أن تكره وتحب، كلنا هؤلاء منصوبات. تمام.
1: إذن مستمعي الكرام نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
2: أزهار أبو الغيث. إبراهيم أبو الغيث.
1: أيدي من؟
2: أزهار أبو الغيث. إبراهيم أبو الغيث.
1: أزهار
2: أبو الغيث.
0: نعم نعم،
1: أنت الذي تسمع سريع.
0: أزهار أبو الغيث. إبراهيم أبو الغيث. يلا بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه.
0: عن الشهر الحرام قتال فيه.
2: الشهر الحرام قتال فيه. قل قتال فيه كبيرا وصد
0: كبير
2: كبير كبير وصد عن سبيل
0: وصد
2: الله
0: وصد
2: وصد عن سبيل الله وكفر به.
0: ويش ويش ايش قلتي؟ وصد عن سبيل الله ويش وكفر ومنع وكفر به
2: وكفر به والمسجد الحرام
0: وإخراجه والمسجد الحرام
2: والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر
0: عند الله وإخراج أهله منه أكبر عند الله
2: وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم
0: ومن يرتد منكم
2: عن دينكم فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
0: شكرا لك يا أختي الكريمة. نعيد هذا الآية يعني هكذا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يعني إلى أن يردوكم حتى يقاتلوكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وصلنا إلى الختام.
1: نعم. إذن شكرا لك أستاذ هلال. نذهب إلى فاصل قصير ولا نطلع نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا.

بسم الله توكلنا على الله. نعيد المقطع بشكل سريع من أجل الفائدة ومن أجل أن يثبت بإذن الله سبحانه وتعالى. وسنعيد صفحة 33 لكي نقرأها بالشكل المطلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم

0: صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.
1: إذن نعود إليكم مستمعينا الكرام من جديد لنواصل فقرتنا وننتقل إلى الفقرة الأخيرة، فقرة الجائزة.

0: طبعا اليوم معنا يا أستاذ هلال 12 متسابق، فما هو رأيكم
1: في أي
0: في أي شيء؟ نعم، بهم لاحظة يا أستاذ هلال،
1: أنا يعني المشاركين كانوا من الأطفال اليوم، وأكثر المشاركين هم خرجوا عن المقطع المحدد، ونحن نحرص من أجل
0: هذا هو
1: الإتقان، الإتقان والفائدة، لأنه كذا قلت لكم عندما بنكرر المقطع كلنا بنغلط كلنا بنخطأ، لكن لما بنسمع المقطع أكثر من مرة، لما نقرأه أكثر من مرة، الإنسان بيتقن بقدر الاستطاع، لكن لما كل واحد في وادي ما بينفعش.
0: يعني هذا ملاحظة، يعني إيش رأيك، إيش الحل هيا أستاذ؟ إذا كل واحد يقرأ المقطع يعني ما بيلتزم بيش؟
1: قصتكم يعني عادي من المجاء؟
0: كيف؟
1: لا، الالتزام بالمقطع هو فضيلة،
0: نعم
1: لا بد منه، لأنه كذا قلت لكم المقطع كل ما تكرر، كل ما سمعته من غيري بين أتقن أكثر، لأن أنا أكتشف في ذي شيء وفي ذي شيء وفي ذي شيء، وبعد أسمع من الأستاذ الذي يقرأه لي، بعد أقرأه أنا، يعني بيتقن الإنسان بسرعة. المخرجة ما شاء الله دخلنا وهي في المقطع ما شاء الله، يعني لا بأس، الحين ما شاء الله أتقنت المقطع، ليش؟ لأنها استمعت المستمعين.
0: طبعا اليوم معنا يا أستاذ هلال 14 متسابق
1: ما شاء الله،
0: فالأستاذة تختار لنا رقم من بين هذه الأرقام كلها. ما بالله حظ يا نصيب يا أستاذة، اختاري رقم من بين الأول إلى الرابع عشر. إيش قاعد يا أستاذ؟
1: عادي بتراجع الحسابات، تشتري تختار رقم. ما
0: أنت إيش رأيك يا أستاذ؟ قالوا خير الأمور أو وسطها أو إيش؟
1: لكن ال 14
0: إيش قالوا على البداية؟
1: الأول في الأول،
0: أها، والأخير
1: ختامه مسك،
0: يعني ما أدرينا إيش نختار، الأول
1: والوسط، وكذلك جعلناكم مثل وسط، شل لك شل يا أحمد.
0: أيه أستاذ اختاري،
1: لكن هكذا قد أتغشوش المستمعين.
0: اختارت الرقم الأول، خير الأمور، مش خير الأمور، يعني
1: الأول في الأول.
0: ايه الأول الأول،
1: يعني هذا لكن قدو غش،
0: يعني كيف غش
1: قدك ها قالوا اختارت السدرة، يعني أصغر واحدة في الإذاعة، يعني عمرها تقريبا 5 سنوات.
0: لا مش 5 يا أستاذ،
1: كم
0: صغرتها قوي أو كبرتها؟
1: يعني 3 4
0: هكذا، قول 4
1: 4 بطلع منزل. يلا بسم الله،
0: يلا كم اشتيت يا أستاذ؟
1: 1-1 يلا بسم الله.
0: إذا معنا الفائز أو الفائزة، الفائز طبعا يا أستاذ أبشرك، فائزة
1: ما شاء الله ما شاء الله،
0: الفائزة في هذا اليوم وفي المسابقة مدرسة القرآن، الفائزة الفائزة هناء حفظ الله عليه حسن، ألف ألف مبروك، ألف ألف مبروك للأخت هناء حفظ الله علي حسن، نتمنى منها إرسال اسمها الرباعي على الرقم 7728820888. الجائزة مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف، مقدار 10,000 ريالا. معكم ملاحظة أستاذ هلال، أي حاجة؟
1: ما شاء الله، مبارك على الفائزة، ونسأل الله التوفيق للجميع، ونسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، ونتمنى التوفيق للجميع، والذي لم يحالفه الحظ اليوم سيفوز في حلقة أخرى، وهكذا طبيعة البرنامج.
0: إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، كان معكم في التقديم أنا أحمد الخاشب، والأستاذ هلال الصالح الكليبي، ومن الإخراج الأستاذة سوسن مجاهد. نكون وصلنا إلى ختام فقرتنا وبرنامجنا، كنتم في رعاية الله وحفظه،
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقاتنا التوفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: نفسي فداء لك شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تقهر، ألا يستعدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
2: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
1: روسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبناءنا فداك. والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
3: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك.
4: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم عزتكم كرامتكم، لن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.
5: حان من جعل اليمن قائد كرار، واحتساب حق الله هذا اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جلالك انصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
1: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
2: يا ابن رسول الله،
1: والله نحن معك ومفوض لك تفويض كامل.
6: يا سيد حتى الموت،
1: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
6: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله،
1: نحن رجالك وضيوفك البتارة.
5: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. صوت الوعي والبصيرة. تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية. بأياد يمنية تصطحبكم فيه بتول المنصور على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. صوت الوعي والبصيرة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الإذاعية، حلقة جديدة ومتميزة من برنامجكم بأياد يمنية عبر أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. في ظل التحديات والمواجهة الشاملة التي يخوضها الشعب اليمني العزيز، تتجلى معركة البناء والتصنيع التي لا تقل أهمية عن المعركة الميدانية. إن التحول من استهلاك ما ينتجه الآخرون إلى إنتاج ما نأكله ونستهلكه ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو خيار استراتيجي وإيماني يرتبط بسيادة هذا البلد واستقلاله، وتلبية واستجابة للتوجيهات السديدة والرؤية الثاقبة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي يؤكد دائما أن الاكتفاء الذاتي هو ركيزة العزة والتمكين. اليوم مستمعين الكرام، نفتح ملف المنتجات الوطنية التي أثبتت جودتها ونافست بفضل الإدارة والابتكار. نسلط الضوء على نموذج متميز في مجال الإنتاج والاستثمار المحلي. يسعدنا جدا أن نستضيف معنا عبر الهاتف الأستاذ القدير شرف الشامي، صاحب مشروع عسل فاطمة لأنواع العسل، لنتحدث عن تجربة التصنيع، تجاوز الصعاب، وكيف نترجم التوجيهات إلى واقع ملموس في أسواق بأياد يمنية في داخل السوق المحلي. أهلا وسهلا بك أستاذ شرف، وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في برنامج بأياد يمنية.
1: أهلا وسهلا بكم، ونشكركم على هذه الاستضافة واللفتة الكريمة للمنتج المحلي وللإنتاج المحلي، وتشجيعكم لعرض المنتج اليمني الذي هو قوي بحقيقة ينافس المنتج الخارجي.
0: فعلا أستاذ شرف، لكل مشروع ناجح حكاية وبداية. أنتوا في عسل فاطمة، من أين جاءت لكم فكرة أنك تنطلق في مشروع عسل؟ يعني وإحنا دارين أن العسل اليمني هو من أجود الأنواع، ولماذا اخترت اسم المشروع عسل فاطمة؟
1: أولا الاسم جاء باسم بنتي، لكن أيضا الاسم له ارتباط بالشعب اليمني وبالأمة الإسلامية كلها، لأنه يعد أفضل اسم عربي وأفضل اسم إسلامي، وأيضا قبول بالشارع وسائل الحفظ، وكان حاجة جديدة يعني تسويقية كانت ناجحة هذا الاسم يعني، ونجح معنا. ثاني شيء، احنا بدأنا اخترنا العسل اليمني لأنه هو منتج زراعي ومنتج يحتاج إلى الكثير من العمل. نعم المنتج العسل اليمني هو من أجود أنواع، لكن بحاجة إلى تسويق، بحاجة إلى مزيد من الإنتاج، بحاجة إلى توسيع في الأنواع. وهو أيضا قطاع العسل هو يفتقد إلى الإنتاجات التحويلة التي بنشتغل بها نحن الآن. يعني إحنا كعسل فاطمة بنقدم أيضا منتجات تحويلة، من منتجات النحل مثل كريم حبوب اللقاح، مثل وإنتاجات أخرى غذائية مثل الفول السوداني بالعسل وغيرها إنتاجات عن نزلهم مع الوقت. يعني نحن نكون الأوائل في بدء إدخال العسل في المنتجات الغذائية.
0: نعم أستاذ شرف، اليوم يعني لأهمية الإنتاج المحلي دور كبير جدا، والاكتفاء الذاتي كاستجابة عملية وتطبيقية لتوجيهات القيادة الثورية. يعني كيف تقرؤون هذه الأهمية بالنسبة للمنتج المحلي، خاصة في ظل الظروف التي عاشتها البلاد؟
1: أولا الإنتاج المحلي هو عمود، هو جانب اقتصادي قوي، وأيضا التاجر أو المصنع الذي بينتج من إنتاج محلي بيقى أقوى من المستورد، لأنه يستطيع تحمل العواصف. أي مشروع تجاري يواجه تحديات، أي مشروع تجاري يواجه قد يكون يعني نكسات، لكن التاجر المنتج بيجي أقوى، يقدر يتحمل. ايضا لانه بيلقى شيئين، دعم اقتصادي يعني دعم من الوسط المحلي، وايضا من القياده. لهذا يعتبر الانتاج المحلي مهم جدا، يعني مصدر قوه غير جانب الاقتصادي، يعد مصدر قوه ايضا يستطيع أيضا تحمل الصعاب والأزمات، يعني يواجه العالم كله أزمات اقتصادية، لكن الذي هو معه منتجات قوية محلية يقدر يعني يتصدى يعني يتحمل.
0: نعم أستاذ شرف، العسل هو معروف يعني خصوصا العسل اليمني بجودته بطعمه، حتى أنه الله في القرآن ذكر أن العسل شفاء للناس، والعسل أنواع كثيرة جدا. أنتم انطلقتم في مشروع عسل فاطمة في ظل ظروف حصار اقتصادي تعيشه اليمن، ما الذي دفعكم للبدء بمشروع عسل والاستمرار رغم كل التحديات والصعاب والظروف؟
1: اولا العسل هو شيء طيب ومنتج زراعي داخل اليمن. اليمن تصدر انواع، يعني تنتج انواع عسل كثيره. افخر الانتاج اليمني هو عسل السد، لكن ايضا بدا المنتجين والنحال ينتجوا عسل جدا طيب ورائع، وايضا حتى لها قيمه مثل الثورب الابيض، مثل السلام الاسود، مثل الضبايا، مثل السمر، مثل عسل الشوكيات الاخرى. يعني الآن قد توسع الإنتاج اليمني بالعسل إلى أكثر من نوع، يعني 20 نوع. وهذا هو من توجيهات القيادة، توجيهات شركة القيادة التي توجهت إلى الزراعة والعمل على الإنتاج الزراعي. وإحنا دخلنا مجال العسل لأنه مجال يعني مثمر، وأيضا مساحة كبيرة للعمل فيه، يعني إنتاجات عسل كل شيء.
0: نعم أستاذ شرف، عسل فاطمة مشروع عسل بلدي فخر الصناعة اليمنية، ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات التي واجهتك؟ يعني وإحنا كلنا دارين إن ما بش حاجة بتجيب السهل، ضروري ما يواجه الإنسان صعوبات ومعوقات، ما هو أبرز ما واجهته؟
1: أول وأصعب شيء واجهناه هو وعي المجتمع رئيس العسل اليمني، رغم أنه يفترض أن يكون اليمنيون أكثر ارتباطا بمنتجهم المحلي الذي يعد من أشهر المنتجات الزراعية الذي هو العسل. لكن نعمل نحن كتجار ومروجين، وأيضا تعمل الجهات الحكومية مشغولة على الاهتمام بإيصال العسل العمني بصورتها الحقيقية. أيضا بنواجه كمنتجين مشكلات عديدة، منها التحطيب، منها تشويه سمعات العسل. لكن ايضا اكد انه يعني ونشكر الجهات المعنيه اللي بتحاول جاده، ونحن يعني نعتبر يعني كمشاريع صغيره، وايضا منهم من قصر ابونا بذي المجال جهود من اجل الحفاظ على هذا المنتج الزراعي الفاخر اليمني بكل انواعه كمنتج وطني قومي، يعني منتج يعتبر قومي ويعتبر هويه العسل اليمني، يعني كالبن كغيره يعني من المنتجات التي تمثل اليمنيين وارتباطهم حتى بمأكولاتنا بعاداتنا بحياتنا، يعني ارتباط كبير العسل اليمني.
0: بنت الصحن الهريش كل شيء يحتاج عسل.
1: نعم، وعندي من أجل يعني المقاومة للأمراض، ومن أجل أيضا حتى لا سمح الله واحد يحتاج عسل لشي قوي منات، يعني ارتباط كبير في العسل.
0: فعلا ما عرفنا الآباء والأجداد إلا بالعسل البلدي. أستاذ شرف، العسل اليمني معروف بعراقته وبجودته عالميا، لكن التحول إلى علامة تجارية ومنتج منافس يتطلب معايير عالية، كيف استطعتم أنتم في عسل فاطمة الحفاظ على الجودة العالية لعسل فاطمة؟
1: أولا نحن دخلنا مجال العسل واستفدنا حتى من الخبرات الموجودة، ونحن يعني جهات يعني تفحص العسل اليمني بالمختبرات، لكي نصل إلى منتج نقدم للآخرين، يعني منتج يعني نظيف، منتج يعني فاخر، منتج يعني عسل طبيعي. هذا اللي يميزنا. أيضا الجهات الرسمية إحنا جهة معتمدة، عملنا على أن نكون معتمدين، يعني دخلنا إلى السوق يعني ووصلنا للجهات الحكومية ويعني جعلناهم يكسروا العسل، فحصلنا على الشهادات كجهات تسوق وتبيع العسل اليمني.
0: نعم أستاذ شرف، ما هي خطوات الإنتاج بدءا من المنحل وحتى وصول المنتج للمستهلك في القوارير أو في العلب الخاصة بعسل فاطمة؟ يعني هل بتنزلوا لعند المزارعين رأسا بتفحصوا العسل؟ ما طريقة يعني فحص وجودة العسل؟ كيف تعرفوا؟
1: نعم، ما يميزنا ان احنا بنذهب لكل الوجيه، لكل المصبات، نبحث عن الطيب وناخذه. يعني احنا نسير للوجيه، نسير لعند النحالي، نسير لعند اصحاب الاختصاص، نبحث عن اجود انواع العسل، وايضا حتى نبحث عن انواع اقتصاديه مثل العسل المتعدد الزهور الذي تاكل النحله اكثر من ثمره، وله فوائد كبيره ايضا اقتصاديه، لان يبتعد الناس عن العسل الخارجيه. ونقوم بأخذهم، نفحصهم فحص فيزيائي يسمونه فحص القوام والرائحة والطعم، وأيضا حتى بيجي خبراء بالذهاب لعندهم بعد الفحص المخبري. الفحص المخبري بيجي يكشف أيضا ما لم يستطع الكشف على الفحص الفيزيائي، لكي يكون العسل عندنا في عسل فاطمة عسل يمني ذا جودة عالية بكل أنواعه. وايضا ندعو الجميع على الاستفاده من الطرق العلميه الحديثه لكي يقدموا منتج يمني فاخر.
0: نعم استاذ شرف، مشروعك مشروع عسل فاطمه، هل معاكم نقاط بيع، ارقام للتواصل؟ يعني اذا الحين الناس بيسمعوا الذي يشتي ياخذ او يجرب، ما هي انواع العسل اللي بتوفروها واين توفرونها؟ هل به نقاط بيع او خدمه توصيل؟
1: معنا خدمه توصيل، ومعنا متاجر وبيع بالطريقه الحديثه الذي الالكتروني، ومتاجر، وايضا معنا نقاط بيع. معنا نقطه بيع في العدل، في عدل، في العدل في محل خيرات السعيدة أمام مدرسة خالد بن الوليد، ومعانا في هايل شارع القبة الخضراء في صيدلية يمن الوعاء، ومعانا أيضا في تونس في تموينات وبهارات الوصافي. وإحنا أيضا طريقة بيعنا بعسل فاطمة ما هو بيع تقليدي، بنبيع أيضا بنقاط بيع منتج مغلف، يعني بطريقة مع بطاقة العسل مصدره وإنتاجه وعين فحص وشعر بطاقة عسل مع منتجاتنا ووزح لها نقاط البيع من أجل عرض المنتج كطريقة منافسة للخارجي.
0: نعم أستاذ شرف، كم أرقام التواصل يعني الذي يشتي يطلب منكم؟ هل لديكم رقم واتساب، صفحة فيسبوك بالنسبة للطلب الإلكتروني؟
1: معنا أرقام تواصل 772150080، وأيضا رقم آخر MTN 7373456676.
0: كرر الأرقام مرة أخرى،
1: 772150080 و7373456676. وأيضا معنا صفحات التواصل الاجتماعي بالفيسبوك عسل فاطمة البرند الأقوى في اليمن، وأيضا معنا في الانستغرام عسل فاطمة فاطمة هني. ويعني وندعو الجميع إلى الدخول إلى الصفحة يعني ومتابعة عسلنا، يعني إنها توصل ذات جودة عالية.
0: إذن عسل فاطمة عسل متميز بداية وجودة وإتقان، قوة حتى في طريقة التسويق، جودة وشهادة للمنتج بشهادة من جربوه. لديهم تقريبا 4 نقاط بيع في شارع العدل وفي هايل وفي تونس وفي سوق الخميس. اليوم متواجد الأستاذ شرف الشامي وسط ميدان التحرير. أيضا لديهم خدمة توصيل أو تواصل إلكتروني، واتساب، فيسبوك وإنستغرام باسم عسل فاطمة، أو يمكنكم التواصل بالأرقام 77215300. الرقم مرة أخرى لمستمعين الكرام 77215300، أو الرقم الآخر 7373456676. أستاذ شرف، ما هي أنواع العسل يعني اللي بتقدموها؟ بالنسبة لنا كمجتمع يعني يمكن ثقافتنا قليلة في العسل، الذي نعرفهن 4 أو 5 أنواع، فما هي أنواع العسل اللي بتقدموها أنتم في عسل فاطمة؟
1: أولا العسل اليمني هو منتج زراعي موسمي، يعني لكل موسم أنواع. معنا عاد احنا مرينا الفترة هذه الحالية بعسل الشوكيات الذي هي أبرزها يعد الثمر، وبعد السلام والضبايا والطلح والعسك، هذا كلين أشجار شوكيات موسمين مرينا به، والآن سيدخل إلى موسم وبنوفر في عسل فاطمة عسل الشوكيات جميعا. والآن قريبا سندخل إلى موسم الصورة بالعسل الأبيض على حد المناطق الوسطى ومنطقة في صعدة اسمها الشعبي، وأيضا بعد شهرين موسم السد الذي هو يعد أفخر أعسال اليمنية وملك الأعسال اليمنية وأكثرها يعني انتشارا وشهرة.
0: نعم.
1: ونحن نترى في عسل فاطمي.
0: نعم. إذن عسل فاطمي يوفر كل الأنواع أنواع العسل البلدي. بتوفروا الدرجة الأولى، بتوفروا المزارع، بتوفروا كل الأنواع.
1: نعم نعم، كل أنواع العسل، الشوكيات، الصباريات، السدر، الصورب، النوادر، الحمد لله بنجمعها كلها لمن يعشقون العسل ويبحثون عن الدواء والعلاج، ونبحثهم فحص مخبري.
0: نعم.
1: ونبحثهم في مجالنا لله الحمد.
0: الأستاذ شرف الشامي في عسل فاطمة، كيف ترون دور الجهات المعنية والمبادرات الحكومية والشعبية في دعم المنتجين المحليين وصغار المستثمرين اليوم؟
1: صراحة أنا كجهة ذات علاقة بنا الذي هي وزارة الزراعة ووحدة العسل أصب تعامل إيجابي ويعينونا بكل شيء صدقا يعني، وأيضا بيدعونا وزارة التجارة والصناعة إلى أن نكون يعني من رواد الأعمال ويعطونا كل ما نحتاج من جوانب يعني رسمية. الصراحة للآن يعني تعامل إيجابي جدا مع الجهات الرسمية، كان مثلا وزارة التجارة أو وزارة الزراعة الذي ذات العلاقات في المنتجات الزراعية، ونشكرهم على دورهم، وأيضا الجمعيات المحلية لها دور ونشكرهم جدا. الآن تعامل إيجابي جدا معهم.
0: نعم أستاذ شرف، المنتجات المحلية يعني ذات جودة عالية، أنت اليوم تشاهد المنتجات المحلية بمختلف أنواعها، يعني مأكولات، ملابس، شنط، معاوز، عطور. أنت كمواطن اليوم كيف ترى المنتجات المحلية وجودة هذه المنتجات المحلية؟
1: هناك الصدق يعني إبداع يمني. الآن وصلنا إلى مرحلة بعد 10 سنين أو 12 سنة من الوضع يعني من العدوان إلى مستوى عالي من الإنتاج، كان من المنتجات الغذائية أو الملبوسات أو المنتجات الزراعية أو المنتجات الصناعية. يعني هناك الآن صناعة يمنية، منتجات صناعية حتى دوائية يعني، وأسر وأنا وأيادي يمنية يفتخر الواحد فيها. يعني صراحة هناك نقلة كبيرة، يعني نتمنى أن يكون الوعي مواكب لها للشعبين للتوجه إليه، يعني بدل ما يحتاج احتياجاتها اليومية من غذاء أو ملبوسات أو منتجات يصير للجانب المحلي كله موجود يعني.
0: نعم أستاذ شرف، في يعني مشروع العسل، السعي نحو الاكتفاء الذاتي هو مسار جماعي وليس فردي، فما هي نصيحتكم أنتم صاحب مشروع ورجل يعتبر رجل أعمال، ما هي نصيحتكم للشباب، للمنتجين الذين يمتلكون أفكارا ولم يبدأوا خطواتهم بعد؟
1: أنا أقول لهم إحنا بدأنا بأشياء بسيطة، وغيري من هم من سبقوني بدأوا بأشياء بسيطة يبدوا يتحركوا. أيضا الإنتاج اليمني والأفكار التجارية أيضا ما تحتاج أحيانا إلى أنه صناعة معقدة أو أشياء، قد تحتاج أيضا إلى يعني إلى أفكار تسويقية وإنتاج بسيط يعني، وينتج منتجات. الجانب الآخر من العالم بيبيعوا أيضا أشياء ما تحتاج تعقيد، يعني احنا كشعب نستطيع ان ننشأ الاشياء المعقدة والاشياء البسيطة ونبني اقتصاد قوي. يعني انا ادعو الجميع الى انه يبدأ يبني نفسه ويبدأ بمشاريع ومختلف المجالات. اليمن مفتوع مجالاتها الغذائية، الصناعية، الدوائية، التجارية، الاخشاب، كل المجالات مفتوعة، والمجتمع نفس الحاجة لها يعني، وحتى بالعسل اليمني كشخص متخصص فيه يعني ما زال يعني يريد أن تبنى علاقة مع المجتمع نفسه، علاقة قوية بكل إنتاجاته، يكون الإنسان اليمني يبحث عن العسل في موسم الأفضل يستفيد منه. وأيضا ندعو مش بس للإكتفاء الذاتي بس، وأيضا والتصريح، لأنه منتج فاخر ومنتج يستاهل يصير يطوف يسافر العالم كله.
0: نعم إذن لمستمعينا الكرام، عسل فاطمة من أجود أنواع العسل البلدي، لصحة أطفالكم، لتقوية المناعة، لأي مرض، للوقاية. الوقاية خير من العلاج، عليكم وعلى العسل البلدي، حتى أن هناك عسل يا أستاذ شرف بأسعار معقولة، يعني الذي يستخدمه بين المفحوسة بين بنت الصحن بيسموها المزرعي، وبيكون صحته وفائدة أحسن من عسل السكر الجاهز.
1: نعم نعم، على معانا سميناها العسل الاقتصادية، عسل يستطيع المواطن أو أي واحد يقلع مع العسل ويستفيد. بين نوعين الآن ينتجين، المراعي الذي هو من زهور بالمزارع، وأيضا العسل المتعدد. إحنا ننصحهم بالعسل المتعدد لأن تغذيتها طبيعية، تتغذى من أزهار متنوعة لها فوائد اقتصادية، يعني يصل إلى 7,000، لا يعني أسعار ليست غالية، وتستطيع أن تأكلها وتستفيد منها، يعني تأكلها مع الطعام ومع الجبد، وأيضا تستفيد منها لأن النحل أشاد من كل الثمرات من كل الزهور، أيضا لها فوائد جدا كبيرة للعسل المتعدد للزهور. ننصح الجميع بها يعني كعسل اقتصادية.
0: نعم، إذن لمستمعين الكرام عسل فاطمة للأستاذ شرف الشامي، تقدروا تتواصلوا معه على الرقم 77215300. الرقم مرة أخرى 77215300، أو بالرقم الآخر 737-345-676. ولديهم صفحة على فيسبوك وعلى إنستغرام، لديهم نقاط بيع، وبيتواجدوا في سوق الخميس في ميدان التحرير. أستاذ شرف الشامي، في عسل فاطمة، كيف يمكن للأسرة وللمجتمع أن يكون شريكا فعالا في دعم حملات تشجيع المنتج الوطني والمقاطعة للمنتجات الخارجية؟
1: أي دور المجتمع دور جوهري وكبير. أنت كمجتمع أو كمواطن ارتبط بالمنتجات اليمنية لأنها الفائدة الحقيقية، ويعني عدة فوائد. يعني أول شيء أنه دعم الاقتصاد، هذا جانب. أيضا أنها فوائد كبيرة، يعني إن كانت غذائية من الجانب الغذائي وصحية، وإن كانت من الصناعة تكون متينة يعني وإنتاجات قوية. أيضا اليمني الذي هو يرى منطلق أحيانا صح أوضاع اقتصادية معينة، لكن المنتجات تختلف، وهو منتجات كلها لكل الأنواع، يعني لكل الأوقات، يعني أو لكل منتجات متوسطة منتجات زي مش في جودة، يعني في الأسعار في الأحجار، يعني يستطيع أن يتسوق اليمني بهذه المنتجات بشكل ما يناسبه. يعني شهر الأمور يعني تمام، يجر منتجات كذا في الشهر وكلها منتجات يمنية تمشي يعني حياتها اليومية والروتينية بطريقة يعني طبيعية وأفضل، تبقى صحة الأولاد وأيضا قوة، يعني قوة مكانة يعني في الإنتاجات الذي هي صناعية.
0: نعم.
1: يعني اليمنيين الآن هم بين خيار، يعني إحنا في مرحلة إنه بين خيار إنهم يكونوا مع المنتج المحلي القوي له ولأولاده، أو يختاروا أجنبي الذي ما ينفعش، وأيضا في مواد ألم الله أشوفهم فيها يعني.
0: نعم. نعم أستاذ شرف، في ختام هذا اللقاء وفي عسل فاطمة هذا العسل المتميز، لو طلبنا منك كلمة توجهها في برنامج بأياد يمنية لكل من يعمل على أرض هذا الوطن لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولكل من نهض بمشروع وطني محلي خاص به، ما هي كلمتك وما هي رسالتك؟
1: أولا نقدم الجميع أبناء الشعب اليمني هذا الصامت الشكر، وجزيل الشكر بشكل كبير، لأنه هو الأساس للصمود والأساس اللي تقدمنا حتى كمنتجين صناع. الشعب اليمني هذا هو المحرك لنا جميعا. أيضا المزارعين ومن بيعملوا في الفلاحة، يعني في الزراعة، أو بيعملوا في الصناعة، أو بيعملوا في البناء، أو بيعملوا في المجالات النسيج، أو بيعملوا كل يد عاملة، يعني لها ألف شكر وألف تحية، يعني من قبل فوق رؤوسهم وأيديهم على جهودهم الذي بيبذلوها. يعني هناك من يعمل بجهد كبير، ايضا حتى من الجهات الرسميه، ايضا حتى من القطاع الخاص يعني الذي هم من سبقونا او يعني المتواجدين الان اللي هم يعدوا رواد اعمال يعني بيعملوا بجهودهم، وايضا حتى العامل البسيط في اي مصنع في اي وادي في اي ريه كلهم لهم دور كبير في بناء هذا الاقتصاد وعمل تكاملي كلهم دور. يعني نحن كمنتجين ما طلعنا وما نهضنا الا بهم، وايضا كجهات وايضا كصمود وايضا في المواجهات حتى العسكريه كله يرتكز على هذا الشعب اليمني العظيم. يعني نقدم له الف تحيه والف شكر يعني جدا.
0: اذا كل التحيه وكل الشكر لك لكفاحك لعظمتك لمشروعك القوي الذي شهد له كل من جربه. طبعا بدون مجاملة وصلتنا شهادة شكر كذلك من مؤسسة بنيانة التنموية من كل من قد جربوا هذا العسل حتى على صفحاتكم في مواقع التواصل الاجتماعي. لمستمعين الكرام، عسل فاطمة عسل يلبي كل طلباتكم واحتياجاتكم بكل أنواعه بجودة ممتازة جدا من المناحل إلى المستهلكين. لديهم نقاط بيع في شارع العدل وفي هايل وفي تونس ومتواجدين في سوق الخميس. أيضا لديهم أرقام التواصل 77215 3080 أو الرقم الآخر 7373445676. شكرا جزيلا لكم الأستاذ شرف الشامي وعسل فاطمة، ونتمنى لكم التوفيق في مشروعكم.
1: شكرا لكم جزيلا حواكم
0: الله، دمتم بخير.
1: وجودكم الإعلانية من أجل أظهار المنتج المحلي أو أيضا تعزيز الصمود الشعبي، شكرا جزيلا لكم ولصلاتكم تقديم المنتجات اليمنية.
0: حفظكم الله ووفقكم في أمان الله. إذن مستمعين الكرام، ما زلنا معكم في هذه الحلقة وفي هذه اللحظات، وننتقل وإياكم من الأستوديو إلى سوق الخميس وإلى الزميل محمد عز بشكل مباشر في هذه التغطية. فاصل ونعود معكم مع الزميل محمد عز.
2: علينا أن نعي ضرورة التوجه نحو الإنتاج الداخلي. مثلا نحن في اليمن أصبحنا نستورد مختلف احتياجاتنا من الخارج، من أبسط الأشياء في كل مختلف احتياجاتنا ومتطلباتنا الأساسية في كل أنواعها نستوردها من الخارج وبأموال كبيرة جدا، يعني بمليارات الدولارات سنويا نشتري المواد الغذائية بكل أصنافها، ومعاناة كبيرة جدا في جلبها وتوفيرها وإيصالها إلى البلد مع الحصار والعدوان، الملبوسات بكل أنواعها، الأدوية بكل أنواعها، الاحتياجات الأساسية للعمران البناء بمختلف أنواعها، حتى البلاط يوفر أو يجلب من الخارج، مختلف الأشياء، مختلف أنواع الأثاث في المنازل، مختلف الأغراض تجلب من الخارج بملايين أو بمليارات الدولارات، أموال كبيرة جدا وبعناء كبير إيصالها إلى البلد. لو نتجه إلى إنتاج هذه الأشياء في بلدنا ونتجه على مستوى رؤوس الأموال لدى التجار ولدى المواطنين، يقدر المواطنون حتى من غير التجار من الطبقة المتوسطة في إمكانياتها وثرواتها وحتى من الفقراء من خلال تعاونيات وشركات ومؤسسات إلى تجميع رؤوس أموال وتسخر في عملية الإنتاج في النشاط الإنتاجي. هذه مسألة مهمة لنا بكل الاعتبار.
0: إذن مجددا معكم مستمعينا الكرام، مستمرين في هذه الحلقة بأياد يمنية. ننتقل وإياكم في هذه اللحظات إلى الميدان وإلى الزميل محمد عز. أهلا وسهلا بك محمد.
3: أهلا وسهلا بطولة بجميع مستمعنا مستمعي دعاقات صوت الله البطولة صوت الخميس، رحبنا جميعا.
0: أهلا وسهلا محمد، كيف السوق اليوم؟ كيف حركة الحضور في السوق؟ ما الجديد؟ ما المتميز الذي لفتك؟
3: الحركة اليوم ليست بشكل معتاد. السوق يبدو أن المساحة أكبر نوعا ما، الإقبال كبير جدا، هناك الكثير من الخيام المتجددة في السوق. يعني نتعرف أكثر عن بصر الجديدة، لدينا يسر المطاع مسؤولة سوق الخمسينة في مدة بنيان التنموية. أهلا وسهلا بكم يسرى.
4: أهلا، شكرا لكم على تغطيتكم المستمرة كل أسبوع لسوق الخميس وترويجكم المستمر للأسر المنتجة وللمنتج المحلي بشكل عام واهتمامكم بهذا الجانب.
3: طبعا نحن أيضا نوجه لك الشكر بتواجدك المستمر معنا عبر هذه التغطية المباشرة. حدثينا عن بصر الجديدة المتواجدة هنا في هذا السوق.
4: أولا اليوم بفضل الله معنا أربع مشاريع جديدة، منها من أمانة العاصمة ومنها من المحافظات حضرت إلى سوق الخميس. سوق الخميس هو المكان الذي بتبدأ فيه بذرة انطلاقة كل المشاريع الصغيرة، بتبدأ تنشر بذرتها في سوق الخميس، وبفضل الله وبفضل الجهود بتكبر قليل قليل قليل إلى أن تصبح مشاريع مرئية. اليوم معنا مشاريع جديدة منها عسل فاطمة أول يوم يشارك في سوق الخميس، معانا مزرعة البادية، هي مزرعة بتنتج منتجات حيوانية طبيعية في الحيمة وبدأت تدي منتجاتها لأمانة العاصمة عبر سوق الخميس، معهم الجبن الطبيعي، معهم البيض، معهم الكتاكيت. فاليوم تنوعت كثيرا المشاريع معانا، ورق العنب من مشروع غوصنا معانا مشروع مميز جدا جدا جدا، أضاف خدمة جديدة سوق الخميس وهو مشروع فاطمة فوتوغرافي اللي بيوفر مساحة لتصوير الأطفال بشكل مباشر في السوق مع الطباعة مع كل الاحتياجات كخدمة إضافية لهذا السوق.
3: لكم أستاذ يسرى، لأن دعونا نعمل بعض اللقاءات هنا في الميدان، ولا هذه اللقاءات بطول لدينا هنا مشروع جديد متميز وفريد من نوعه فاطمة فوتوغرافي. أعرف الأكثر، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام،
3: أهلا وسهلا. عرفينا عن مشروعك، كيف بدأت الفكرة؟ أنت اليوم أول يوم تواجدنا في هذا السوق، فكرة جديدة حقيقة.
5: أمين.
3: إيش المشروع حقك؟
5: تصوير أطفال. جت لي الفكرة، أنا أصلا أحب تصوير الأطفال، فكنت كنت أخرج المسيرات والوقفات دائما، لما كنت أنزل أصور كان يشتكوني الأطفال، كنت دائما أصورهم صور برجي وأنشرها على صفحتي كثير. يعني صديقتي في الفيسبوك كان يرسل لي إنه يشتني أصور الأطفال عندي وهكذا، فجت لي الفكرة إني أشارك في سوق الخميس، يعني يوم في الأسبوع كم مرة للهواية ولبعض الزبائن اللي يشتوني أصور أطفالهم.
3: ما شاء الله أشوف ضبط الألوان عندك متميز، الكادر عمق الصورة، أيضا ننتقل للإطار برواز هذا الخط. أنت متمكنة وصاحبة لياقة أو فقط هواية هذا الشيء؟
5: أنا درست إعلام، درست دورات ودرست أخذ دورات تصوير ودورات إخراج، دورات خيرة درست.
3: من بتصور الأطفال بالتحديد؟
5: في سوق الخميس.
3: عليك التصوير للأطفال؟ مواليد أعياد؟
5: حاليا حاليا بفكر إنه يعني ممكن أصور أعياد ميلاد للأطفال. بدأت سوق الخميس.
3: بشي صور ابن يجي لهنا يتشر بيها صورة
5: أكيد.
3: طيب رسالة أخرى توجيه لجميع المستمع بعتاقة أن يجوا لهذا السوق ليشجعوا الأسر المنتجة وهكذا؟
5: رسالتي لكل الناس لكل أنه سوق الخميس والله أنت أشياء قوي قوي قوي تجنن ومنتجات قوي رائعة، وأنهم يجوا يدعموا الأسر المنتجة بأشياء لطيفة بأشياء طعيمة بأشياء متميزة، بس يزوروا يشجعوا الأسر المنتجة،
3: يأخذ الحاجة الذي بيحتاجها ونعطيه صورة.
5: فيه عيالة صورهم.
3: لكم التوفيق فاطمة في أمان الله.
0: محمد، مشروع فاطمة مشروع متميز، يعني الأسبوع الماضي كنت أنا في سوق الخميس وصورت أولادي وكانت صور رائعة جدا ومتقنة في الألوان في طريقة حتى الالتقاط، يعني رائعة جدا جدا. فنتمنى كل التوفيق لفاطمة في مشروعها تصوير الأطفال، وهي صاحبة إبداع يعني من زمان. أنا أعرف فاطمة من قبل يمكن 10 سنوات وهي مصورة محترفة.
3: صحيح، حتى العرض الكادر التصوير عندها جميل جدا والقيمة مميزة. دعينا نعمل بعض النقاط الأخرى. هنا لدينا مزرعة يومي، يبدو أن لديهم نقاط جديدة للبيع لمنتجاتهم، نسألهم أكثر ونتعرف على هذه النقاط البيع. السلام عليكم.

0: في أيام الأعياد بتكون موجودة كل يوم، يعني من الساعة زي ما اتكلمنا 9 الصباح إلى الساعة 11 الليل أو 10 ونص.
1: جنبنا بيعطي مزرعة يومي لكن أذكر يعني
0: ما بيش أي مشكلة. مزرعة يومي بننتج ألبان وأجبان طبيعية، حليب طازج، لبن رايب، زبادي بالفراولة، جبنة ريش، لبنة، جبنة موزريلا، جبنة حلوم، بيض بلدي، سمن بلدي، مربى فراولة طبيعي، زبادي بالفراولة. فكل منتجاتنا بتكون طبيعية 100% من إنتاج نفس اليوم، بتوصل طازجة لباب بيت العميل أو بتعرض بمعارضنا طازجة.
1: زبادي بالفراولة كم سعر هذا؟
0: زبادي بالفراولة لأن زبادي مع مربى فراولة طبيعي، يعني زبادي كل شيء طبيعي، بيكون 500 ريال الأبوة.
1: نعم جدا. طيب كلمة أخرى توجهها لجميع المستمعين مع إضافة رقمك للتواصل.
0: أتمنى أن الجميع يكون في أتم الصحة ويستهلكوا منتجات طبيعية، بسبب الأمراض الحالية سببها كلها هي المنتجات المصنعة والمواد الإضافية. فمنتجاتنا موجودة توصل طازجة للبيوت، وكمان بتكون موجودة في نقاطنا البيع وموجودة في سوق الخميس كل خميس. رقم التواصل بيكون 77252200. أعيد مرة ثانية 77252200.
1: يعني نطلق طرف خارج الصندوق. الله أنا يوفر ذا الميل واي
0: سبحان الله جينا.
1: شكرا لك. إذا ما زلنا معكم في هذه المقابلات الميدانية بتور، لدينا هنا بعض الأسر المنتجة الجديدة، هنا لدينا الجبن التعجي المدخن، شيء فريد من نوعه. السلام عليكم. عليكم الله. إيش اللي بتبيعون؟
2: ببيع الجبن البلدي. طيب
1: الجبن البلدي هذا إيش اسمه؟
2: يا جبن تعجي يا بلدي، هذا غنمي مش ملح، يعني في باش ويا ملح عشان ما يخرب مع الفترة، يعني جيت شهر ونص. وهذا بيض بلدي من مزرعة خاصة.
1: هذا الجبن التعجي غنمي، يعني في فرق بينه وبين البقري؟
2: البقري يجي مالح زيادة يجي مجفف نفس المجفف، يعني هذا بس يجي فترة أطول.
1: كم تطلع هذا البيض؟
2: لا هؤلاء ننتهي من تاج.
1: إذن يبدو أن لديه بعض الزبائن، سوف نعدلك، لديه بعض الزبائن بطول. ما زلنا في بعض اللقاءات الميدانية هنا في سوق الخميس. ننتقل إلى خيمة جديدة هنا فريدة من نوعها، لا أدري ما الذي يبيعها، إنما سوف نصل إليه ونتعرف على بعض المبيعات الذي أو التي يسوقها هنا في سوق الخميس. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك؟
3: الحمد لله.
1: إيش اللي بتبيعه؟
3: إحنا بنجفف الخضروات والفواكه، ننتج منها منتجات محلية.
1: جميل. يعني خضروات فواكه مجففة.
3: مجففة.
1: ما اسم المشروع هذا؟
3: تعتيقة.
1: تعتيقة. طيب ممكن تعدد لنا عيش المجفف عندك؟
3: عندنا البصل، الثومة، معانا كمان البصل الأحمر، البصل الحمراء مجففة مطحونة. طبعاً مع المحمصة. كلها استخدام بهاري كإضافة في الأكل. كذلك معانا البسبات المحوطي المحوج والحيمي والبحري.
1: يعني هذه خضروات مجففة استخدام كالبهارات يعني.
3: كبهارات كذلك معانا البودرات إن شاء الله القادمة اللي هي كعطائر، بودرات العطائر، الشمندر، الجزر، البرتقال، اليوسفي، حاجات كذا.
1: طبعا عند متخصص في هذا الشيء أو خبرة؟
3: متخصصين في هذا هم معي فريق، وواحد أحدهم اللي هو من البيت المبايع هم متخصصين تغذية. جيت لنا فكرة إنه ليش الهدر، جيت أنا بنروح يعني بشتري خضروات، خضروات فواكه، بروح أشتري من سوق علي محسن البيت. جاءت بنشوف أيام الموسم بنشوف يبيعوا السلال يعني بسعر زهيد جدا، في الأغلب بشوفها في زاوية مهدرة أو فسدت الزاوية في زاوية السوق. جيت لي ليش ما يتم تحويلها إلى منتجات طويلة العمر لها فائدة ونحقق منها فائدة أكثر. بجدات
1: متخصصين ما شاء الله دارسين هذا الشيء، فأتفكر أنه تحللوا هذا الدراسة.
3: بحثت عن هذا الموضوع واكتشفت أن إحنا أنه ممكن تحول إلى منتجات طويلة العمر، منتجات استدامة أكثر وعمرها أكثر، ما تستفش أسرع يعني زي الخضروات الطازجة أو الفواكه الطازجة. جيت بحثت عن الموضوع وجدت ان احنا لازم اليوم نعتمد على البقر والثوم المستوردة.
1: جميل، انت تبحث عن موضوع تاريخيا من الثقافة الصينية او الاغريقية؟
3: نعم، هو موجود وموجود في اغلب الدول و
1: كان ثقافة قديمة هذا.
3: ايوه، واغلب الدول اللي تنتج قدروات في ايام تنتج تنتج منها كمية طازجة وبالتالي تحولها الى يعني زي هذه صناعة كاملة غذائية.
1: جميل، هذا الطعم بيكون نفس الطعم.
3: نركز لان احنا فكرة تشفيف وسحب الرطوبة.
1: طيب تكتشف جميع القدروات؟
3: بعضها مش حاليا احنا بس نجفف البصل والثومة، بس لان عاد احنا بنبحث عن المنتجات الثانية اللي قابلة للتشفيف كالجزر كذلك الشمندر. بنجرب في بعض الخضروات والفواكه مش قابلة للتشفيف. بعد احنا نطور يعني التوسع والبحث عن منتجات اكثر.
1: جميل، ربما اسالك سؤال من حيث الثورة المجتمع، القات تعتبر من الخضروات صح خضروات؟
3: القات
1: تعتبر تشفيفة نقدر نجفف يا عم
3: القات. انا لا يعني لا
1: اشوف انه تجيب الفكرة هذه فصفصف والشتاء الان يجي
3: هذه قدي موجودة ردي موجودة قلت في ناس بتهربها بيستخدموها بالتهريب يعني.
1: طيب احنا الان في تعطيفة ايش اللي بنبيعه مرة اخرى؟
3: احنا مشروع تعتيقة لتشفيف الخضروات الفواكه، نبيع بودرة الثوم المجفف، بودرة البصل المجفف، انا بستخدم اخوتي المحوج للمواد بالبصل والثوم المجففة حقنا، كذلك الفلفل البحري اللي هو مخصص للاكلات البحرية، هذه لأول مرة ننتجها احنا.
1: جميل جدا، لأن مصنع العزاء حقيقة منتج طبيعي 100% خالي من المواد الحافظة، خالي من الأمور الصناعية بدون منكهات أو نكهة مضافة مصنعة. الذي بيشتري مننا هذا المنتج كيف يتواصل معنا؟
3: يتواصل معنا على رقم تعتيقة 724-170-222.
1: جميل، معانا صفاء عطرة فيسبوك انستغرام
3: موجود، واهم ثلاثة احنا بدأناها هذه بشيلة دهفة الشيء تشجيع المتابعين تعتيقة برضو تعتيقة للتشفيف.
1: اذا تواصل معك احد المطاعم احد المحلات الكبيرة بتوفر كمية اقدر يعني؟
3: ايوه نقدر نوفر كمية، ولان احنا اخذنا جهاز يعني لا باس فيه الحمد لله تمام نوفر كمية.
1: اتمنى لك التوفيق حقيقة ونحن نشجعك على هذا الشيء.
3: مشكورين جدا، الله يحفظكم.
1: ان شاء الله في الايام القادمه نعمل معك مقابله اخرى نشوف هل تطور المشروع ولا نتمنى لك التوفيق
3: باذن الله، وان شاء الله المشروع هو في تطور وان شاء الله تشوفه و منتج محلي 100% نتمنى دعم المجتمع له.
1: وهذه رساله نوجهها لجميع مستمعينا مستمعي اذاعه الرقصه طلع البصيره ان يزورونا السوق الخميس للاشياء هذه المنتجات المحليه الطيبه. هل تبقى لدينا وقت؟ اتمنى ان يكون لدينا دقيقه اكثر لكي نعمل مع هذه البصره الاخيره. بتقول
4: نعم، إذا محمد آخر مقابلة لكن باختصار وما بقي إن شاء الله.
1: مشروع مميز حقيقة، هي خيمة يقومون بطبخ بعض الوجبات أو الطبخ في هذه الخيمة فريدة من نوعها لمن أراد أن يستطيع أو يأخذ وجبة الطبخ. نتعرف عليهم. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك أمك؟
5: الحمد لله الله يسلمك العافية.
1: عرفينا فيك ومشروعك إيش اللي بتبيعينه؟
5: أنا عزم بدأت أول يوم
1: جديدة ما شاء الله.
5: أنا عزم درعي بلدي من حق بلادنا يعني سنة على كل بيت وقرم يعني محلوط در يعني كل المخلط عن الجهوة طورتهم.
1: جميل، يعني اللي بيصبح يجيب هنا يأخذ الصور من عندي لأن أنا أفضل أفضل المطاعم هنا.
5: أي الله من جاء يعني تحبتكم.
1: أيها شكرا جزيلا لك. إذا بطول العودة إلى الاستوديو ودعوة لجميع مستمعينا الأعزاء.
4: إذن تحية لك يا محمد، ومن هنا ومن الأستوديو أدعو الجميع بزيارة سوق الخميس، هذا المشروع هذا السوق الذي يضم المشاريع المتميزة المشاريع المبدعة والمشاريع ذات الجودة العالية، اتقان كفاح إصرار من الأسر المنتجة. أيضا محمد كان معنا ضيفا عزيزا عبر الهاتف الأستاذ شرف الشامي في مشروع عسل فاطمة وهو متواجد عندك في سوق الخميس. فمن هنا ومن إذاعة آفاق أدعو الجميع بدعم المنتج المحلي بالذهاب إلى سوق الخميس بشراء المنتجات المحلية. كل التحية لك محمد وليسرى ولكل القائمين ولكل الحاضرين ولكل الأسر المنتجة.
1: شكرا لك أبو لجميع مستمعين العزاء مستمعين ذات أفاق في أمان الله.
4: دمت بخير في أمان الله. إذن مستمعينا الكرام، في الختام، السعي نحو بناء اقتصاد قوي ومكتفي ذاتيا ليس حلما بعيد المنال، بل هو واقع يصنعه الشرفاء بإرادتهم وعقولهم، استجابة لنداء الواجب وتوجيهات الكرامة. ما دام في أرضنا رجال يزرعون ويبنون ويصنعون، فإن المستقبل سيكون بالتأكيد بفضل الله بأياد يمنية. وكما قالها الشهيد الرئيس صالح الصماد، يد تبني ويد تحمي. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله، وتقبلوا تحياتي بتول المنصور، ومن الميدان محمد عز، ومن الإخراج سوسن مجاهد، في أمان الله.

سبحانه وتعالى من علينا بالأمطار وتوجيهات القيادة كان لها الأثر الكبير، والحمد لله كما تشاهدون مناظر سر الخاطر من هذه المزرعة فقط إن شاء الله سوف نوفر ما لا يجل عن 100 إلى 150 طن من البذرة، من البذرة المحسنة الممتازة التي سوف توزع إن شاء الله على مستوى اليمن، وسوف نوفر بهذا من حوالي 25 إلى 30 ألف طن.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: مش وقته خالص.
1: اش في مالك خوفتنا؟
0: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
1: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا أساميهم صلاح وصلاح قاوب ولي
0: بثلي. أنت فيك الخير.
1: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
0: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتي بثلي ساعة بس.
2: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
0: أيوة.
2: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
3: سفري؟
4: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
2: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
5: 7-4، أصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عمه يوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنمو البركات، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله في هذه الحلقة الخاصة من سلسلة حلقات خاصة بذكرى ثورة 21 من سبتمبر، قراءة في الأهداف. وقد مر بنا استعراض لأهداف الثورة أثناء اندلاع ومجريات الثورة وما صاحبها من خطابات للسيد القائد. والسؤال الآن الذي يمكن أن يحاول أن نجيب عليه، هل كانت تلك الخطابات والأهداف مجرد شعارات رنانة يقود إليها الحماس الثوري؟ هل كان السيد القائد يمتع جماهيره بما يشنب أذانهم ويلبي حماسهم الثوري الرغبوي، أم أنه كان يتكلم هو وإياهم بوعي اللحظة التاريخية وينطلق من رؤية ثورية مسبقة؟ أين هي الإجابة؟ طبعا سنحاول أن نجيب على هذا السؤال، ونقول مستقبل أي واقع تاريخي هو ما يكشف مصداقية الأهداف الثورية أو واقعيتها التي تعلن قبل مما سواها. فإذا كانت مجرد شعارات لاجتلاب الحماس، فإن دخول متغيرات جديدة على الحدث قد تكشف لنا طبيعة الحدث نفسه، طبيعة الحدث نفسه. في الحالة اليمنية إذا كانت تلك الخطابات وتلك الأهداف مجرد شعارات لاجتلاب الحماس، فقد دخلت متغيرات جديدة كالعدوان على اليمن، وصل الثوار إلى موقع السلطة والحكم والحصار وتداعياته. هذه متغيرات جديدة يمكن أن تحمل على التنازل عن تلك الشعارات والأهداف الفضفاضة، إذا كانت موصوفة بهذا العبارة يعني فضفاضة. وإن كانت أهدافا حقيقية ومنطلقة من رؤية مدروسة وإيمان راسخ عقيدة ثابتة، فإن هذه الأهداف ستظل كما هي بدون تغيير. حتى لو حصل أي شيء يحصل من المتغيرات المحلية أو الدولية، فإن البقاء على هذه الأهداف هو السمة البارزة التي يجب أن تبقى، وهذا هو ما حصل. فبمقارنة بين أهداف الثورة، بين خطابات السيد القائد من أول خطاب في الذكرى الأولى إلى الخطاب في الذكرى الثامنة، نجد أنها نفس الأهداف لم تتغير، وأنها هي منسجمة مع الأهداف التي أعلنت في الثورة قبل الثورة وأثناء الثورة وبعد انتصار الثورة، هي نفسها. وهنا من الأهمية بمكان أن على الباحثين وعلى القارئين والمؤرخين الذين يؤرخون لهذه الثورة أن يعودوا ويستردوا إلى خطابات السيد القائد وإلى مواقفه، لماذا؟ لماذا يجب أن نهتم بخطابات السيد القائد في دراسة ثورة 21 سبتمبر؟ لأنها الوثائق الرسمية المعبرة حقيقة عن الثورة، باعتباره هو القائد الفعلي، هو المحرك الأول لها. وبفضل حنكته القيادية نجحت الثورة في تحقيق كثير من أهدافها. ولكونه أيضا هذا الرجل المطلع على حيثيات القضايا وعلى خلفياتها وما جرى خلف الكواليس وعلاقته بالدول العاشر وبالدول الخليج وبالأنظمة وبمؤثرين في الساحة واللاعبين في الساحة اليمنية، أيضا لأن هذا الرجل سيبقى من أهم الضمانات التي تضمن تحقق وإنجاز بقية أهداف الثورة والحفاظ عليها. وهنا استسمحكم العذر في أن أورد بعض المقاطع والفقرات، وسأخذ عينة من خطابين. الخطاب الأول في الذكرى الأولى لثورة 21 سبتمبر، ثم نأخذ مقاطع أيضا وفقرات من الخطاب في الذكرى السابعة، في الذكرى السابعة كنموذج فقط، لا يتسع الوقت لإيراد كل ما قاله، ولكن نأخذ مقاطع ندرسها جميعا معا حتى يتبين لنا هل هذه الثورة مجرد، هذه الأهداف مجرد شعارات، أم أنها واقع، وأن القائد قائد الثورة مصر على إنجازها وعلى تحققها في أرض الواقع. فالخطاب الأول الذي ألقاه بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 21 سبتمبر في سبتمبر 2015 ميلادية بعد وقوع العدوان، يعني بحوالي تقريبا 6 شهور فقط. والخطاب السابع الذي سنأخذ منه أيضا فقرات ألقاه في مناسبة الذكرى السابعة في عام 2021 ميلادية. ومن هنا يمكن الوقوف على أهم أهداف الثورة وملاحظة مدى صدق القيادة مع نفسها في خطاباتها الثورية. في خطاب الذكرى الأولى ذكر رضوان الله عليه أن الثورة كانت ضرورة شعبية، وأنها استجابة حتمية للأوضاع السيئة التي مر بها الشعب، حيث يقول رضوان الله عليه: فهذه الثورة الشعبية لم تأتي من فراغ، بل هي تحرك مشروع استحقاقي مسؤول واعٍ، وهي ضرورة فرضتها تلك الأوضاع الكارثية التي عانى ويعاني منها الشعب اليمني العزيز، وهي نتاج لمعاناة حقيقية لكل أبناء هذا الشعب، وهي نتاج للإحساس بالظلم ونتاج للشعور بالمسؤولية، وهي وعي شعبي بالطريقة الصحيحة للسعي نحو التغيير. والمشكلة في بلدنا فعلا مشكلة معقدة وكبيرة استدعت تحركا شعبيا واسعا وزخما كبيرا في هذا التحرك، من حيث طبيعة الاستهداف والتركيز الخارجي على هذا البلد، والذي كشفه بوضوح تام العدوان في نهاية المطاف. هذا مقطع من مقاطع خطاب الذكرى الأولى، وفيه لخص السيد القائد مشكلة المشكلات الكثيرة التي حاقت بالبلد قبل وقوع الثورة. ما هي هذه المشكلة؟ أو مشكلة المشكلات إذا صحت العبارة، هي فقدان هذا البلد للسيادة والقرار. قد وضع اليمن تحت البند السابع بطلب من الأحزاب السياسية الحاكمة، يعني وصل بهم المهانة والتنازل إلى هذا المستوى. ففقدان اليمن لقرار قراره السيادي والقرار الثقافي والسياسي والفكري والتربوي وإلى آخره، هذه مشكلة لم يجوز السكوت عنها. لهذا يقول السيد القائد في ذلك الخطاب، الخطاب الأول في الذكرى الأولى: مشكلات كثيرة تفرعت عن ذلك الطغيان، عن ذلك النفوذ، عن ذلك الاستبداد، في مقدمتها مشكلة رئيسية ومهمة جدا لم يكن بالإمكان الصبر عليها ولا التغاضي عنها ولا التجاهل لها، تتمثل بفقدان السيادة وفقدان القرار، وذلك خطر يتهدد البلد واستقلاله بالفعل. يضيف: كان يتجه البلد نحو الفقدان الكامل للاستقلال ونحو التحكم الكامل في كل شؤونه في كل أموره لصالح تلك القوى المعتدية والطاغية والمتجبرة والمستكبرة والظالمة. وعلى مستوى القرار السياسي كانت منظومة الحكم قد تحولت إلى مجرد أداة لا تمتلك بشأنها لا أمرا ولا نهيا، أصبحت مجرد دمى تتحرك بها قوى الخارج لتفرض كل ما تشاء وتريد على هذا الشعب. هذا مقطع أيضا يبين فيه أن مشكلة المشكلات هي فقدان السيادة وفقدان القرار. وهذه الثورة عندما تأتي هي تريد أن تستعيد، هي أن تستعيد هذه السيادة وأن تستعيد هذا القرار الوطني لصالح اليمن قبل أي اعتبار آخر. من جانب آخر، ذكر السيد القاعدة أيضا في هذا الخطاب في الذكرى الأولى لثورة 21 سبتمبر أن الأمريكان وقوى الشر مكنوا القاعدة لتسيطر على مساحات كبيرة لتصل بالبلد إلى حالة انهيار الأمني والاقتصادي والسياسي وغيرها. يعني القاعدة وقوى الشر بشكل عام، والسياسيين والأزمات التي صنعوها، الخلل الأمني، الخلل الاقتصادي، الأزمة السياسية المتلاحقة. ومن ثم هم أرادوا أن يصلوا باليمن بهذه الاعتبارات أو بهذه المحاولات إلى حالة الانهيار. لماذا؟ ليأتوا فيما بعد كغزو خارجي يحتل البلد، ولكن في صورة منقذين للشعب من هذا الانهيار. وهذا يقول السيد في هذا الخطاب، خطاب الذكرى الأولى ثورة 21 سبتمبر، يقول: إضافة إلى سيطرة كبيرة للقاعدة بما يتيح لها ممارسة أبشع الجرائم، ثم الوصول إلى الهدف الرئيسي الذي تسعى له قوى الشر وثلاثي الشر المتمثل بأمريكا وإسرائيل والنظام السعودي مع أذيالهم في المنطقة، والذي هو الغزو الخارجي لبلدنا. ويضيف أنه كان كل ما يخططون له هو أن يوصلوا هذا البلد إلى الانهيار التام على كل المستويات تمهيدا لغزو، ولكن غزو مقبول كانوا يريدون لعملية الغزو وعملية الاحتلال لهذا البلد أن تكون مقبولة وتكون تحت عناوين إنقاذية. وعلى هذا الأساس كما ذكر السيد القائد رضوان الله عليه، فإن أهم أهداف الثورة، ثورة 21 من سبتمبر التي وردت في هذا الخطاب، أنها أنقذت البلد من الضياع، أنقذت البلد من الاحتلال المقبول المرحب به، أنقذت البلد من تمكين الغزاة من السيطرة عليه بدون أي ثمن بكل راحة بال، بل وبالنظرة الإيجابية التي كانوا يريدونها وكانوا يؤملونها وكانوا يسعون إلى كسبها. ويذكر رضوان الله عليه أن الأمريكان والصهاينة شياطين، يقول شياطين بكل ما تعنيه الكلمة، وهذا ينطلق فيه طبعا من ثقافتنا القرآنية التي تبين وتشير إلى خطورة أهل الكتاب وفريق الشر من أهل الكتاب بشكل عام، وإفسادهم في الأرض ولبسهم الحق بالباطل. ثم ذكر في ذات الخطاب، وهو خطاب الذكرى الأولى، هدفا آخر من أهداف الثورة أو أكد عليه، وهو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. فيقول كلاما مهما عن عملية الحوار الوطني، وهذه قضية يجب أن نسمع لها، لأنه يصف هذه عملية الحوار الوطني، يقول بأنها أهم عملية سياسية تمت في هذا البلد، حيث خرجت بجملة من المخرجات المتفق عليها. تلك المخرجات المتفق عليها كان، هكذا يقول السيد قائد، كان هناك سعي دؤوب عقب ذلك لتلك القوى ذاتها في الخارج والداخل للانقلاب عليها وتضييع كل ما هو مهم داخل تلك المخرجات، كل ما يتناسب أو يلبي مطالب هذا الشعب أو يحقق شيئا من أهدافه. ويشرح ماهية هذا الانقلاب بقوله: إنهم كانوا يريدون أن يقتصروا من مخرجات الحوار الوطني على ما يحقق لهم فقط آمالهم وأهدافهم حصريا، أما كل ما له صلة أو علاقة بحقوق هذا الشعب أو آمال هذا الشعب أو مطالب هذا الشعب فكانوا يريدون تضييعه نهائيا وخططوا لذلك. انتهى. هذا كلامه الذي يبين فيه أنهم عزموا أو أرادوا أن ينفذوا مخرجات، بعض مخرجات الحوار الوطني التي هم سيستفيدون منها، أما الشعب فلن يستفيد منها شيئا، أو أنها لا تلبي، يعني سيتركون الأشياء الأخرى التي الشعب بحاجة إليها. ويوضح السيد أيضا في ذات الخطاب بأن الثورة مستمرة، يعني وهذه نقطة مهمة، الثورة لم تنتهي في 21 من سبتمبر، الثورة لا تزال مستمرة حتى اليوم، واليوم نحن لازلنا نعيش فصلا من فصولها. يقول السيد أن الثورة مستمرة، هذا كلام ذكره في الخطاب الأول في الذكرى الأولى للثورة، يقول أن الثورة مستمرة حتى تحقيق أهدافها الهامة، والتي منها حصول الشعب على حق الوجود والاستقلال والكرامة والحرية، وأنها لا يمكن المساومة عليها. حيث يقول: نحن ونحن نعيش هذه الذكرى المهمة جدا، يجب أن نعي كشعب يمني أننا لا نزال في ثورتنا، ثورتنا قائمة وثروتنا مستمرة وتحركنا مستمر، لأنه تحرك ضروري، ليس هناك مطالب تعتبر هامشية أو تعتبر عادية، وليس هناك أهداف ثانوية يمكن التغاضي عنها. نحن نتحرك كشعب يمني من أجل ضمان وجودنا في الحياة، من أجل ضمان استقلالنا، من أجل ضمان كرامتنا، من أجل ضمان حريتنا. هذه المسائل: الوجود في الحياة، الاستقلال، الكرامة، الحرية، يعني مطالب تعتبر وتعتبر أهداف، أهداف رئيسية. وذكر السيد أن أهداف للثورة لا تقبل المساومة ولا التنازل ولا الانحناء للمجرمين مهما كان إجرامهم. ويذكر السيد القائد شعبه أيضا بأهداف الثورة العظيمة، ويطمئنه بأن هذا التحرك الثوري سيستمر حتى ينعم هذا البلد بالاستقلال والاستقرار، وينعم هذا الشعب بثرواته وخيراته. ويعيد أيضا السيد القائد التذكير بهذه الأهداف التي سيستمر التحرك الثوري فيها حتى تحقيقها بقوله: هذه هي الأهداف التي حينما تتحقق يمكننا حينها القول بأن أهداف الثورة الشعبية قد تحققت: استقلال واستقرار على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي، وأن ينعم الشعب اليمني الذي يعاني البؤس والحرمان والفقر. هذا الكلام وهذه الأهداف التي تجلت في الخطاب الأول، يعني ما بعد ثورة 21 سبتمبر في الذكرى الأولى، هذه هي المقاطع التي أو مقاطع تبين أيضا خلفية الأهداف، أهداف ثورة 21 من سبتمبر. نجدها بذاتها بعد 6 سنوات، في السنة السابعة، في الذكرى السابعة لثورة 21 من سبتمبر، يعني في العام 2021، نجد ذات المضامين وذات الأهداف التي عبر عنها في الذكرى الأولى تماما، وهي ذاتها التي أطلقها أثناء الثورة. فهو يذكر في هذا الخطاب مثلا، يذكر في هذا الخطاب أن ثورة 21 من سبتمبر ثورة ضرورية انطلق فيها شعبنا وتحرك من واقع الضرورة ومن واقع الحاجة الإنسانية والأخلاقية. وذكر أيضا أن ما قبل ثورة 21 من سبتمبر هي مرحلة الوصاية، الوصاية الخارجية على شعبنا، الوصاية التي من خلالها فرطت القوى السياسية آنذاك باستقلال وحرية شعبنا وبلدنا، وهو تفريط كبير وتفريط كارثي يترتب عليه النتائج الخطيرة جدا، والتي كانت ستمتد لتصل بالوضع في بلدنا إلى الانهيار التام من جانب، وإلى الاحتلال الكامل والسيطرة الخارجية الكاملة على هذا البلد وعلى هذا الشعب. وهذا يقول: وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث لبلدنا وأخطر ما يمكن أن يحدث على شعبنا. وذكر أيضا في هذا الخطاب الذكرى السابعة لثورة 21 من سبتمبر أن السفارة الأمريكية أصبحت هي المقر الرئيسي الذي يدار منه أمر هذا البلد، وتعد فيه الخطط، وتنطلق منه التوجيهات والأوامر لإدارة شؤون هذا البلد. كان هذا واضحا وجليا ورسميا، وهذا أمر عايشه الجميع واعترف به كثير من السياسيين والفاعلين في المرحلة، في تلك المرحلة، المرحلة الوصاية. وكثير منهم صرحوا بأن السفير الأمريكي هو من كان صاحب الكلمة الفصل والقرار الأول في هذا البلد. وذكر أيضا في الخطاب السابع أو في الذكرى السابعة أنه كان هناك أزمات اقتصادية خانقة جدا تتجه بالبلد نحو الانهيار الاقتصادي التام، وكذلك بقية المجالات كانت على شفا الانهيار، وأنه لو استمر الوضع على ما كان عليه ولم يثر شعبنا فإن البلد كان ذاهبا نحو التفكك والضعف التام والاستسلام التام، وأن القواعد الأمريكية التي كانت قد بدأت ما فيها قاعدة في وسط صنعاء المارينز الأمريكي وقاعدة في العند كانت ستوسع في أماكن ومواقع جغرافية ذات أهمية كبيرة في بلدنا. وذكر أيضا أن القاعدة كانت تؤدي دورها بالقدر الذي يريده الأمريكي ليوصله إلى تبرير احتلاله وسيطرته التامة، وأنه إنما جاء منقذا للبلد من القاعدة التي هو أرسلها قبله لتكون مهيئة ومهدة لدخوله إلى اليمن، وأن البلد تحت عنوان الأقلمة كان سيتأقلم ثم تأتي بعده مرحلة الانفصال ويمزق اليمن إربا إربا. وبناء على ذلك ذكر السيد القائد رضوان الله عليه في ذات الخطاب أنه لم يكن القعود والرضا بتلك الوضعية أو الاستسلام لها يمثل حلا لشعبنا. لماذا؟ لأنه يقول كان سيوصل شعبنا إلى أن يخسر كل شيء، أن يخسر حريته، لا يبقى شعبا حرا، يكون شعبا ليس له أي قرار في أمر نفسه. وهنا يبين لنا السيد القائد أمرا مهما، ويكشف أمرا مهما، وهو أن قرار الثورة لم يكن قرارا ارتجاليا ولا انفراديا انفرد به السيد القائد عن البقية، بل كان نتيجة مشاورات مع كثير من أبناء هذا الشعب من العلماء والنخب والقبائل. يقول في ذلك الخطاب في الذكرى السابعة: فأنا ذاك كان لنا مشاوراتنا، لقاءاتنا مع الكثير من أبناء هذا الشعب من العلماء من النخب من القبائل، وتوجهنا جميعا كشعب يمني من مختلف مكونات هذا البلد من مختلف أطيافه، ليس فقط على مستوى مذهب واحد أو منطقة واحدة أو محافظة واحدة. وعلى هذا الأساس يذكر السيد في ذلك الخطاب أنه تحرك جميع أحرار هذا البلد وهم يستندون إلى مشاعرهم الإنسانية وضميرهم الحي وانتمائهم الإيماني وكرامتهم الإنسانية، ومن واقع الشعور بالمسؤولية ومن واقع المعاناة الحقيقية التي كانت معاناة ناتجة عن ذلك العبث، عن ذلك الاستهتار، عن ذلك الاستهداف من السفير الأمريكي وأعوانه من خارج اليمن ومن داخل اليمن. وهو هنا السيد رضوان الله عليه يكرر تلك الأهداف الهامة والعظيمة وحيثيتها التي لم يخرج عنها قيد أنملة منذ ما قبل الثورة إلى هذه المناسبة. ثم يضيف أيضا ذلك التحرك يضيف عن ذلك التحرك ويصفه بأنه تحرك الجميع تحركا ثوريا متميزا في ثورة أقل ما نقوله عنها إنها من أعظم الثورات المتميزة والراقية التي كان الأداء فيها الأداء الثوري فيها له مميزات كثيرة. وذكر بأن أهداف الثورة لها تعود، ومطالب هذه الثورة كانت تعود لمصلحة كل الشعب اليمني. وبين أيضا أن من أهداف الثورة تحقيق السلم والاستقرار في هذا البلد والشراكة بين مكونات هذا البلد، حيث ذكر وقال: ومع ذلك قدمت الثورة الشعبية أيضا فرصة للكل في إطار عنوان مهم جدا آنذاك، عنوان السلم والشراكة، ويمثل كل منهما أي السلم والشراكة عنوانا منطقيا جذابا ومقنعا، بمعنى أن الثورة دعت الجميع إلى تحقيق السلم والاستقرار في هذا البلد والشراكة بين مكونات هذا الشعب، والتحرك بناء على أسس وبناء على بعض من البنود المهمة أو مجموعة تلك البنود التي تضمنتها وثيقة السلم والشراكة. ويؤكد السيد القائد رضوان الله عليه بأن الثورة كانت ضرورية لإحداث الغاية الكبرى والهدف الأعظم، وهي النهضة الحضارية. فيقول: يمكن في ظل الحرية والاستقلال أن نبني بلدنا على أساس حضاري راق، أن نبني مؤسسات الدولة على أساس عادل. والله، هكذا يقسم بالله، والله لا يمكن أن يتحقق لنا عدل في هذا البلد، ولا كرامة ولا حضارة ولا استقرار ولا رخاء في ظل الاحتلال الأمريكي والوصاية الخارجية على هذا البلد. ويؤكد أن قضية الثورة وأهدافها كانت قضية واضحة عادلة ومحكة منذ أول يوم في الثورة. فيقول: شعبنا منذ البداية في ثورة 21 من يومها الأول وإلى اليوم وهو يتصدى للعدوان كان واضحا في أهدافه، في عناوين ثورته، في أن قضيته قضية عادلة وأنه على الحق في موقفه، لم يكن عدوانيا، لم يكن له أي عناوين عدوانية، لم نتبنى منذ اليوم الأول أي موقف عدواني لمحيطنا العربي والإسلامي، لا على مستوى الجوار ولا ما وراء الجوار. ثم قال: مطلبنا هو حرية شعبنا واستقلال بلدنا، ونحن جاهزون في هذا البلد لأن تكون لنا علاقات أخوية قائمة على الاحترام المتبادل وعلى المصالح المشتركة والمتبادلة، لكن بما لا تفريط فيه في استقلال بلدنا ولا كرامة شعبنا ولا حرية شعبنا. وبهذا يتضح أن هناك انسجاما واضحا وتطابقا كاملا في أهداف الثورة في جميع حالاتها، قبل الثورة وأثناء الثورة وبعد الثورة وقبل العدوان وأثناء العدوان، وأنها لم تتغير هذه الأهداف وهذه الطموحات بمرور الوقت وذهاب الحماس الثوري ولا بظهور متغيرات جديدة على أرض الميدان، وأنها تدور حول ما تقدم ذكره من الأهداف. وهذا يبين أن الثورة ثورة واقعية أصيلة مخططا لها من قبل هذه القيادة ومن قبل الثوار، وأن القيادة كانت لها رؤيتها الثورية الواضحة وسعت إلى تحقيقها. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
2: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا، بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
6: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
7: قوتنا في قوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
2: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

0: قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني 44، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.
2: وحدك الغالب على أمر العباد، والمهيمن من على

0: حذاري حذاري.
1: يرحلوا سوف نوقف لهم بالمسلمين.

من الشعوب أيها الأخوة الأعزاء حينما تتحرك ستنتصر، حينما ستتحرك تتحرك بعزيمة بصبر بإرادة صادقة.

0: ولدت ثورة 21 من سبتمبر كتصحيح لوضع مأزوم عانى منه شعب اليمن طويلا بعد فشل ما عرف بالربيع العربي في تحقيق المخطط الغربي في اليمن وانحراف ثورة 11 من فبراير عام 2011 عن مسارها الثوري.
1: وجود نظام ركيك بديل عن النظام الركيك السابق، نظام أكثر تكاكة وأكثر ميوعه وأكثر يعني تسليم للخارج،
2: وأيضا حكومة ضعيفة، وكان أداءها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا فاشل.
3: أن الفساد تضاعف لأن ميزانية الدولة تضاعفت بدون أن يكون هناك أي زيادة في البنية التحتية.
4: أن الواقع السياسي غير الصحيح غير السليم، الواقع السياسي الفاشل، الفشل على المستوى الاقتصادي، الفشل على المستوى الأمني، والفشل في كل المجالات في شتى مناحي الحياة.
2: كانوا في فساد وفي حالة ترف لا يشعرون ما يشعر بها المواطن.
1: يعني حكومات فرستها المخابرات الأجنبية لخدمة مصالحها وتحقيق أجندتها وأهدافها.
3: كان البديل أسوأ، وخصوصا وأن الشعب اليمني مستهدف والجميع يعرف كيف كان الوضع الأمني في صنعاء.
5: الخيار الراجح أن تحرر أسعار المشتقات النفطية.
6: أقرت حكومة باسدوا رسميا رفع أسعار المشتقات النفطية، وأصدرت شركة النفط تعليما إلى محطات الوقود للاعتماد التسعيرة الجديدة.
7: والله نقل في ذاتي، أنا أعلم أن هذا القانون سيعرض لي الكثير من الضرر.
0: بعد فترة وجيزة من تشكل حكومة الوفاق الوطني، أدرك الشعب اليمني عجزها عن تقديم مشروع وطني حقيقي لإنقاذ الوضع القائم في البلاد، فهموم المواطن والوطن كانت خارج دوائر اهتمامها، وكان لقرارها الجائر برفع الدعم عن المشتقات النفطية أثره الكبير، حيث قوبل بموجة غضب عارمة في الشارع اليمني الرافض لسياسة التجويع والإفقار الممنهج، واعتبره الكثير عقابا جماعيا لا يجوز السكوت عليه. وعلى إثر ذلك قام السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في 3 أغسطس من العام 2014 بدعوة أبناء الشعب إلى التنديد والرفض لهذا القرار التعسفي والخروج في مظاهرة سلمية في جميع المحافظات اليمنية.
4: فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا لا لهذه الجرعة.
0: شكلت دعوة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بداية انطلاقة حقيقية لكسر جدار الصمت وتحطيم قيود الخضوع والانهزامية، حيث شهدت العاصمة صنعاء مظاهرات حاشدة للتنديد بقرار الجرعة الجائر، إلا أن حكومة الوفاق أصرت على تمرير قرار الجرعة.
4: من اللوم ألا تستجيب السلطة للناس لأنها رأت بمظاهراتهم مظاهرات سلمية. في هذا السياق يجب أن نسعى عمليا إلى تغيير هذه الحكومة، لأنها حكومة فاسدة وحكومة متسلطة، وإلى تفعيل مبدأ الشراكة وكذلك تفعيل مخرجات الحوار الوطني.
8: طالبنا إسقاط الحكومة، إسقاط الحكومة هذا حدث لنا الفقر والجوع والمذلة. الشعب يعاني الفقر والتجوع والإرهاب والعمالة، الشعب يعاني أوضاع معيشية لا تطاق ولا تستمر.
9: حاجة الشعب اليمني للثورة وللتغيير كانت واضحة، حاجة لأنه حجم الفساد الذي خلفه هذا لك النظام السابق أصبح عبء فوق كاهل وصدر الشعب اليمني، كان لابد من التخلص منه.
3: المطالب التي أعلنها السيد عبد الملك الحوثي والتي تبنتها ثورة يطالب كل اليمنيين. لذلك نلاحظ أنه أثناء الثورة وأثناء خروج المظاهرات الخارج وحلفاء في الداخل أيضا حشدوا مظاهرات كبيرة ما يسمى بالاستفاف الوطني، وكانوا يضطرون رفع نفس الشعارات التي كنا نرفعها ثوار 2014، منها مكافحة الفساد ومنها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. عدا الفرق بيننا أنهم كانوا خرجوا من أجل المحافظة على الحكومة التي كنا نطالب بتغييرها.
4: فإننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يخرج يوم غد الاثنين خروجا عظيما وكبيرا ومشهودا. ثانيا ستتوجه الحشود الشعبية الثائرة من المحافظات باتجاه صنعاء،
5: واحنا جينا الآن لنحدد مصير شعبنا ومصير أجيالنا، وحملة في حملة لما ينتهي الظلمة والفساد في صنعاء واليمن كان.
10: واليوم يمن جديد، وإن شاء الله مع الثوار الأحرار
11: إلى ساحة الاعصام، ساحة الشرف والإبن.

0: استطاع قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بخطاباته الثورية أن يخلق وعيا ثوريا وأن يقدم رؤية وطنية جامعة للخروج بالبلاد من النفق المظلم الذي أوصلته إليه المؤامرات الخارجية والعمالة الداخلية. فالتفت القبائل اليمنية مع مختلف المكونات والأحزاب الوطنية حول الثورة وقائدها في تناغم وطني أرعب قوى الاستكبار العالمي ودول الخليج وهدد طموحاتهم وأطماعهم في اليمن.
1: في تلك الفترة كانت فترة حراك ثوري، حراك ثوري من مختلف الاتجاهات، يعني لم تكن فقط يعني حركة أنصار الله هي العنصر الوحيد في الحراك الثوري هذا، ولكن كانت هناك عناصر كثيرة.
2: نحن كجنوبيين شاركنا بعدة وفود سياسية وقبلية وعسكرية، وتوج هذا بثورة 21 سبتمبر.
3: طبعا في أثناء الثورة كان يلجأ خصوم الثورة في الداخل والخارج وعبر إعلامهم لتشويه هذه الثورة بأن الثوار يسعون لإسقاط صنعاء، وهذا الشيء غير صحيح. نحن أبناء صنعاء وأبناء كل اليمن، وبالتالي نحن كنا نسعى لتحرير صنعاء التي كانت خاضعة لحكم السفير الأمريكي من حيث الواقع.
4: التواجد الأمريكي هو أحد أسباب ظهور هذه الثورة.
0: كان العالم يتابع أحداث المد الثوري وخطابات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي باهتمام كبير، بينما سعت بعض القوى الخارجية وعلى رأسها أمريكا ومملكة آل سعود إلى إجهاض الثورة من خلال الرسالة الموقعة باسم سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية التي وجهت للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في 19 من شهر أغسطس، متضمنة تهديدا صريحا للثورة وقيادتها.
5: ندعوكم لاحترام القانون وحفظ النظام، ولن تقبل أي أفعال تهدف إلى التحريض أو إثارة الاضطرابات والعنف، وسوف يتم إدانتها بشدة من قبل المجتمع الدولي.
3: رسالة سفراء الدول العشر لأنصار الله والتي كانت تهددهم بوقف الثورة وإلا أنهم سيكونون عرضة لإجراءات عقابية، هي كان الهدف منها حماية النظام، وهذا النظام الذي كان يحكم اليمن والسلطة التي كانت تحكم اليمن سواء ممثلة بهادي أو برئاسة الوزراء، هم لم يكونوا هم الحاكمين الفعليين، وإنما السفير الأمريكي المقدمة ثم السفير البريطاني وبقية السفراء وعلى رأسهم السفير السعودي.
2: الدول العشر أساسا هي تمثل الطرفين الأساسي فيها هي الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الأوروبي، الدول الأخرى ودول الخليج ما هي إلا أدوات وتابع لهذا المحور الاستعماري العالمي الجديد.
4: لم يكن يمر يوم إلا وعطرب هذه منصور يدعو السفراء الدول العشر، كان يسمى الدول العشر، يدعوهم للاجتماع ويتحمل مسؤوليتهم، فإن اليمن محكومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
6: ومن هنا أدعوهم.
0: ظهر الرئيس الانتقالي عبد رب منصور هادي بخطابه التهديدي للثورة وللثوار، مستقويا بالخارج على أبناء شعبه ومطالبهم المشروعة.
6: وللمجتمع الإقليمي والدولي الذي دعمنا طوال السنوات الماضية، سيقبلون بفشل العملية السياسية.
2: عبد رب منصور هادي، طبعا نحن وياه ننتمي الى منطقه واحده، منطقه الفضل محافظه دم. هذا الدنبوع منذ بدايه حياته العمليه في المؤسسه العسكريه البريطانيه كان تابعا للاستعمار البريطاني، حيث عمل خادم عند ضابط بريطاني في البحريه الامريكيه، كان هذا نظاما سائد في نظام البحريه الامريكيه سابقا. هذا عبد ربه ما هو الا بغبغاء يردد ما يريد السياده الذي وظفوه.
7: هذه أرى أنه يعني مجرد أداة، مجرد أداة تحرك القوى الدولية عبر أدوات إقليمية، فهو يعني يجد في تضمينات الأمريكان تضمينات مش للاستقرار، تضمينات أنه ستكون هناك فوضى.
3: تصريحات عبد ربه منصور هذه كانت متعارضة ومتناقضة، فمرة يكون متجاربا مع الثوار ومتجاوبا بأنه سيحقق الأهداف أو أنه سيصحح بعض الأخطاء، ولكن بعضها كانت تهديدية مثل تلك الكلمة التي قال أنه سيعود وسيدافع عن صنعاء وكذا وكذا. وهذا نتيجة هذا التناقض والتضارب هو سببين: أولا لأن القرار لم يكن بيده، وبالتالي أحيانا كان يصرح تصريح ولكن يأتيه اتصال من الخارج من أمريكا أو من السعودية ويقوم بتغيير مواقفه. أضف إلى ذلك هو كان يحاول استخدام أسلوب علي صالح الرئيس السابق في اللعب على التناقضات.

0: في 21 من أغسطس عام 2014 وجه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خطابا أسمي بخطاب المهلة، ردا على رسالة الدول العشرة وتهديدات عبد ربه.
1: شعبنا اليمني لا يقبل بأن يحكم من السفارات ولا أن تبعث له رسائل تهديد أو تحذير أو تخويف من السفارات الأجنبية، ونحن ننصح تلك الدول أن يكون موقفها إيجابيا إلى جانب الشعب، وأن لا تنحاز إلى جانب الفاسدين أو أن تجعل من نفسها مظلة للفاسدين بفسادهم وعبثهم. وبالتالي أنا أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يحتشدوا يوم الغد إلى خط المطار لصلاة الجمعة تتويجا لهذه الأيام وافتتاحا للمرحلة الثانية من التصعيد الثوري السلمي.
2: إن لهذا اليوم ما بعده، فإن تخاذلتم عن إزالتهم عن ركابنا فوالله لن تقوم لكم قائمة بعد الآن. ففي بقائهم إذلال للإسلام والمسلمين جميعا.
1: نحذر بكل جد من أي اعتداء على أبناء شعبنا اليمني الثائرين، ونؤكد أننا لن نجف مكتوف الأيدي تجاه أي جرائم ترتكب بحق أبناء شعبنا.
3: الحراك الثوري هو يعطي شرعية لحمايتها بمختلف السبل. الآخر حاول الالتفاف عليها والسباق كان مستعر.
4: حكم حكمة هذا القائد ومرونته وإعطاء فرصة للجميع للعودة إلى الحضن الوطني، فأندى خطاب مباشرة وأعطى فيه مثلا للجميع للعودة إلى خط الثورة إلى خط الوطن.
5: كان لهم الحق والحق الكبير في أن يعطوا مهلة لهذه الحكومة لتصحح من أدائها، باعتبار أنها جاءت لتنفيذ أجندة معينة، والأجندة هذه لخدمة الشعب.
6: كان خطاب السيد عبد الملك واضح بأن هذه الثورة هي ثورة سلمية 100%.
0: أصدر مجلس الأمن بيانا في 29 من أغسطس دعا فيه من أسماهم بالحوثيين إلى نبذ العنف وإيقاف الأعمال العدائية ضد الحكومة اليمنية في تجاهل معيب لمطالب الشعب اليمني المشروعة والمكفولة بسلطة القانون والدستور.
5: عادة مجلس الأمن ينظر في قضايا تهدد السلم والأمن الدوليين وفي نزاعات ما بين دول، لكن قل ما يحدث أن يتم يعني تدخل مجلس الأمن في قضايا داخلية.
6: مجلس الأمن هو في النهاية يخضع للإرادة الأمريكية الغربية، وبالتالي كان طبيعيا وكنا نتوقع أن تصدر قرارات أو تصدر بيانات من مجلس الأمن تؤيد السلطة وتؤيد جمعها، لأنهم كانوا يدركون خطورة الثورة ونتائجها على تحكمهم بالعملية السياسية في اليمن.
1: أن التحرك في المرحلة الثانية كان فاعلا وكان مؤثرا وأوصل صوت هذا الشعب إلى كل العالم. حينما أتى ما أتى في مجلس الأمن هو في هذا السياق، أن صوت هذا الشعب سمع وأن هذا التحرك تحرك فاعل ومؤثر ومقلق للفاسدين ومن يمكن أن يجف إلى جنبهم ويدعم موقفهم ويجف إلى صفهم. والآن آن الأوان للانتقال إلى المرحلة الثالثة من التصعيد الثوري.
0: تجلت ملامح المرحلة الثالثة من التصعيد الثوري بنصب الثوار للخيام في شارع المطار وفي عدد من ساحات الاعتصام على مداخل العاصمة صنعاء.
7: ولن نتنازل ولن نتراجع من هذه الساحات حتى اسقاط هذا الحكومة الفاشلة.
8: والله ما نحترك من هذا حتى انزل الحكومة الفاسدة. حكومة فاسدة ياخذ الله عقابكم. بجاه الله بجاه الله بجاه الله.

0: قوبل ذلك التصعيد الثوري بالهجوم العسكري المسلح على مخيمات المعتصمين في شارع المطار بالسابع من سبتمبر عام 2014، ما أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا.
1: كان لديهم إرادة وكان لديهم الدوافع الإجرامية موجودة لاستهداف المظاهرات السلمية، سواء عبر السلطة أو عبر حلفائهم وميليشياتهم أو عبر تنظيم القاعدة.
0: أججت دماء شهداء السابع من سبتمبر المشاعر الثورية الساخطة، فتوجه الثوار بحشودهم الغاضبة للتظاهر أمام رئاسة الوزراء تنديدا بجريمة الحكومة النكراء وتأكيدا لمطالبهم الثورية. وبدلا من التعامل مع مطالبهم بالعقل والمنطق، استقبلتهم القوات العسكرية التابعة للحكومة بلغة الرصاص الحي وبالقنابل الغازية لتطفو على سطح الأحداث مجزرة جديدة.

0: نسقط الحكومة، لن تسقط أبدا.
1: لماذا هذا القتل؟ لماذا هذا الإجرام؟ من أجل مجموعة من اللصوص؟ من أجل مجموعة من الفاسدين؟ تريد دماء اليمنيين؟
2: طبعا السلطة عندنا في اليمن كانت تدرك أنها غير قادرة على مواجهة الثوار، ولكنها كانت تراهن على قضية التدخل العسكري الخارجي. لذلك نلاحظ أن هناك جهات داخل الحكومة قد استهدفت المتظاهرين السلميين، سواء في رئاسة الوزراء أو في شارع المطار. لذلك بعد تلك الخطوة أصبح هناك حوار جديد ونقاش جديد.
3: عملت القوى الخارجية على تعطيل الحوار الوطني وعرقلة جلساته، الأمر الذي دفع بأنصار الله إلى تعليق الحوار مع الرئيس الانتقالي عبد رب منصور هادي في 15 سبتمبر عام 2014، ليظهر بعد ذلك السفير الأمريكي ماثيو تولر في 17 من الشهر نفسه في مؤتمر صحفي عبر فيه عن قلق بلاده من تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن، لتأكيد النوايا الأمريكية المعادية للثورة الوطنية ومظاهر التحرر من قيود التبعية للغرب ومؤامراته في المنطقة.
4: ذلك القلق هو ناجم عن تمكن أنصار الله وعزمهم على اتخاذ خطوات لصالح الشعب، وأيضا الخوف من السمعة الطيبة التي اكتسبها أنصار الله من خلال مواقفهم المبدئية وليست الاستغلالية. وأعتقد أن هناك كان تحليل متعمق لدى الإدارة الأمريكية حول أنصار الله وحول فكرهم وحول رغباتهم وحول لم يكونوا في يوم من الأيام راغبي في سلطة.
5: وبالتالي استمرار المد الثوري لتصحيح هذا الانحراف أقلق دول الوصاية الأساسية وهي الولايات المتحدة الأمريكية، كلنا يعرفينها الفار الدبور حكومة باسندو كانت لا تتخذ أبسط القرارات من غير موافقة السفير ماثيو السفير الأمريكي أو المندوب السامي الأمريكي الموجود في اليمن.
3: سعت القوى الخارجية مع أدواتها التكفيرية إلى خلخلة الوضع العام في اليمن، وتصدر المشهد العسكري لتلك المهمة اللواء علي محسن الأحمر.
4: علي محسن هو يمثل أولا يعني ثلاث اتجاهات، هو يمثل من جهة خفية عفاش، وهو يمثل الإصلاح كحزب رئيسي حزب كبير في اليمن، ويمثل أيضا الرغبة السعودية.
5: دول الوصاية عندما شعرت أنه هنالك الشعب اليمني يقترب من قلع نظام الوصاية وإلى غير الرجعة، حركت رجلها الأخير وكرتها الأخير علي محسن الأحمر للتصدي والوقف لحظة الثورة.
3: قصفت ساحات الاعتصام بشكل وحشي كخطوة استباقية لمؤامرة تفجير الأوضاع في منطقتي بني الحارث وهمدان شمال العاصمة صنعاء عبر ميليشيات حزب الإصلاح، فدخلت الثورة مسار المواجهة المسلحة. استطاع الثوار حسم المعركة في 20 سبتمبر بالسيطرة على تبة التلفزيون ومقر الفرقة الأولى مدرع.
4: في ذلك الحين قالوا أنها معجزة، وقالها حتى جمال بن عمر، وقالها وكثير من المحللين السياسيين والمحللين العسكريين قالوا أنها يعني تعتبر معجزة، لا يمكن تفسيرها إلا في المستقبل.
6: أنا أضع للأمر بعدين. البعد الأول أن الله يريد شيء، أن الله له يعني حكمة سواء كان في ذلك الوقت أو فيما أو لما بعده. البعد الثاني لم يقرأوها قراءة صحيحة، قرأوا الحركة حركة أنصار الله إنها حركة محدودة بمجرد ما يضرب بها
7: الإصلاح يستطيع بسرعة القضاء عليها.
5: وحتمية انتصار الثورة كانت ذاهبة نحو الانتصار مهما كان حجم التهديد والوعيد الإقليمي والدولي.
3: انتصرت ثورة الشعب وتحققت ثلاثية الأهداف الثورية ليدخل اليمن مرحلة جديدة لمكافحة الفساد والارتقاء بمستوى العمل المؤسسي والتحرر من قيود الهيمنة الخارجية في ظل قيادة ثورية شابة حكيمة ووطنية.
8: نبارك لشعبنا كل شعبنا انتصار ثورته الشعبية. هذا الانتصار هو لكل يمني ولكل يمنية. هذه الثورة التي أرست أسس العدالة والشراكة وأسست لمرحلة جديدة قائمة على التعاون والتسامح والتكاتف لبناء يمن حر آمن مزدهر.
2: مقومات الثورة ونجاحها كانت متوفرة في عام 2014 أكثر مما كانت متوفرة في عام 2011. أحد هذه المقومات أو أهمها هو قيادة الثورة والمتمثلة بالسيد عبد الملك الحوثي، وأيضا التفات الثوار حول هذه القيادة. الإضافة إلى ذلك أن هذه الثورة هي تملك مشروع، وهذا المشروع يتوافق مع المبادئ الأخلاقية والإنسانية، مع القيم الدينية، أيضا مع سيادة واستقلال البلد.
5: انتصار الثورة والاتفاق جماهير الشعب حول الثورة وقائد الثورة وتصلب عود الثورة بهذه المؤسسة الوطنية الناشئة اللجان الشعبية،
4: استطاعوا أن يجلبوا الشعب بكافة طوائفه إلى صالح الهدف الأسمى وهو اليمن الحر، اليمن المستقل، اليمن ذو السيادة.
9: نحن منتسبي اللواء 101 شرطة جوية نعلن تأييدنا ثورة الشعب. نؤيد مطالب الشعب ونقف إلى جانبهم.
10: نؤيد ونبارك الثورة.
2: صحيح إذا كان هناك حالة قلق وخوف لدي الجيش والأمن، ولكن بعد أن أدركوا أن الثوار لا يستهدفوهم أعلنت الكثير من القوات الأمنية والعسكرية، ليس الحياد وإنما أيضا بعضها أعلن الانضمام إلى الثورة.
4: ثورة الاستقلال والسيادة، وثورة القضاء على الفساد ورموز الفساد.
3: توجت ثورة 21 من سبتمبر انتصارها بتوقيع اتفاق السلم والشراكة بين مختلف القوى اليمنية، والذي مثل منعطفا تاريخيا مهما في تاريخ اليمن الحديث لتحقيق الشراكة الحقيقية وبناء الدولة المدنية الحديثة بما يراعي مصالح الشعب اليمني واستقلاله وسيادته.
11: استجابة لمطالب الشعب في التغيير السلمي وخدمة للمصلحة الوطنية العليا وتجسيدا للشراكة والتوافق في التشخيص والحلول والتنفيذ، يتم تعيين رئيس حكومة جديد على أن يكون شخصية وطنية محايدة وغير حزبية، وتقترح مع الحكومة الجديدة حلولا حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته.
12: ونحن مسؤولين أمام شعبنا ونتحمل المسؤولية والعمل على تنفيذ ما ورد في هذه البنود، العمل على تنفيذ ما ورد فيها.
2: يعرف الجميع أن اتفاق السلم والشراكة لم يأتي إلا بعد انتصار ثوار شعبيا وعسكريا بشكل كامل، ومن يقرأ اتفاق السلم والشراكة الوطنية يجد أنه لم يعطي أي امتيازات لأنصار الله، وإنما كان عبارة عن بناء، يعني أكد على بناء عملية سياسية تشاركية بين الجميع.
4: ذلك التوقيع هو عبارة عن ترجمة لأهداف الثورة الحقيقية اتجاه الشعب، وفي محاولة سلمية لتغيير أساليب الحكم وليس نظام الحكم. أساليب الحكم حتى تصبح أساليب رشيدة تخدم مصالح الشعب اليمني.
13: في يوم 21 سبتمبر حصل موقف كبير جدا مهم جدا روايته. الساعة 4 العصر لقيت اتصال من علي محسن الأحمر، فبلغت البوابات والأمن، أمن السفارة بسرعة دخل علي محسن دون إجراء أي تفتيش. فدخل علي محسن قال لي يا محمد أنا الحقيقة أنا جيتك اليوم في وجه الله ثم في وجه ملك عبد الله. فاتصلت على القوات الجوية ولقيت شخص أنا لي عليه معروف في 2010 تقريبا، معروف شخصي، وطلبنا طائرة هليكوبتر وقالوا ما تجي في الليل. قال صحيح عندي بلاغ وهي بتجي بكرة. قلت ترى اللي في الطيارة زوجتي وأولادي الستة. قال أبشر، عائلتك عائلتنا وهلك هلنا وإحنا جاهزين. وأنا كنت الحقيقة مستعد أسوي أي شيء في سبيل إخراج علي محسن تنفيذا لوجه الملك عبد الله والقيادة الرشيدة. ودعتهم في الطائرة ونزلت من الطيارة، وأول مقلعة الطائرة تعدت 300 متر تقريبا، شعرت بفرح كبير وفخر جميل وسعادة جميلة جدا لم تكتمل إلا لما تأكد لي أنه وصل إلى جازان واستقبل داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
2: السفير السعودي قد كشف حقيقة طالما كنا نقولها، وهي أن المتحكم العملية السياسية والحاكم الفعلي في اليمن لم يكن هادي ولم تكن حكومة باسم دور، وإنما السفير الأمريكي يليها السفير السعودي والبريطاني.
3: منذ انقلاب 5 نوفمبر عام 1967 وحتى منتصف العام 2014 ومملكة آل سعود تنظر إلى اليمن كحديقة خلفية تتحكم في مسارها السياسي والتنموي بما يتوافق مع توجهاتها في خدمة المشاريع الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.
4: الولايات المتحدة عهدت إلى السعودية بإدارة ملف اليمن، وهي تعلم أنها تدير ملف اليمن من السبعينات، وبدأ التدخل في اليمن منذ بداية اليوم الأول لحظة سبتمبر 62.
14: إننا لا نريد شيء في اليمن إلا شيء واحد، نريدها سند لنا وقوة في سبيل أمننا وفي سبيل حقوقنا.
3: على امتداد تلك الفترة الزمنية ومشاريع التنمية ومظاهر الاستقرار السياسي في اليمن مرهونة بالإرادة السعودية المتخوفة من نهضة المارد اليمني وخروجه عن المسار الذي رسمه آل سعود منذ زمن بعيد.
13: دور السياسي للسفير السعودي دور كبير في اليمن، وأيضا الدور القنصلي. هناك عدد من القضايا الكثيرة تخص السعوديين داخل اليمن، كذلك قضايا تتعلق بالجانب الاقتصادي.
3: أثارت ثورة 21 من سبتمبر قلق العديد من القوى الدولية وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل ودول الخليج، وذلك بعد سقوط أدواتها التنفيذية في الداخل، فتوجهت آنذاك للترويج الإعلامي عبر مختلف الوسائل والمحافل الدولية والإقليمية بخطورة الثورة وتهديدها للأمن القومي العربي وللتجارة الدولية.
15: מעלים מהלך של כיבוש חלקים נרחבים למדינה הזאת וניסיון השתלטות על מצרי באבל מנדל באסטרטגיים שמשנים את מאזן השייט ואספקת הנפט.
16: إن الوضع صعب بعد المكاسب التي حققها الحوثيون في صنعاء.
17: نعم هذا مصدر قلق أيضا، فنحن فعلا قلقون بشأن اليمن.
2: الأمريكيين وحلفائهم في المنطقة كانوا يتدخلون في اليمن بشكل دائم، وكان هذا التدخل عبر أدواتهم الداخلية، وكان قلقهم هو في الحقيقة هو قلق طبيعي لأنهم كانوا هم المتحكمين بالعملية السياسية، وكانوا يدركون أن نجاح ثورة 2014 ستنهي وصايتهم على اليمن وتحكمهم بالعملية السياسية، وهذا ما حصل.
18: رئيس الجمهورية يصدر قرارا بتعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.
19: وجئنا بإصدار قرار بعد اللقاء بالسفير الأمريكي.

0: المؤتمر حوار من فمك.
1: أحمد عوض مبارك هو كان محاولة لتحقيق ما كان يرغب فيه عبد الرب وهادي منصور من تكمل عملية تقسيم البلاد إلى 6 مناطق.
2: تم تشكيل حكومة كفاءات برئاسة خالد بحاح وإعلانها في 7 نوفمبر 2014.
1: لم يكن هناك عضو واحد في هذه الحكومة من أنصار الله، شخص واحد حتى من أنصار الله لم يكن، مع أنه كان هناك عناصر قيمة وكفأة وقادرة ومخلصة تستطيع أن تتولى مقاليد الحكومة.
0: حكومة الشراكة التي قامت عن طريق اتفاق السلم والشراكة الذي أقصي فيها مكونات الثورة الحقيقية، هذه حكومة الشراكة لم يشارك فيها أنصار الله، لم يشارك فيها في الجنوب الحراك الجنوبي التحرري، لم يشارك فيها ثوار في فبراير. هذه كانت تؤكد أنه هذه الحكومة كانت ولاءاتهم للخارج تقلبت على ولاءهم للوطن، وبالتالي اتضحوا أمام الشعب أن هؤلاء هم عملاء الخارج، عملاء نظام الوصاية الخليجية الأمريكية.
3: نحن قد قبلنا بإقصاءنا في الماضي، وقبلنا بإقصاءنا في الحاضر في زمن حكومة بحاح، تم تشكيلها بدون إشراك أنصار الله شراكة أو شراكة ثوار، شراكة فعلية، ولكن لم نكن مستعدين على إقصاءنا في المستقبل.
4: في مؤشر جديد إلى الهشاشة الأمنية في الشارع اليمني، اختطاف يطال عقر دار رئاسة الجمهورية. أحمد عوض بن مبارك.
5: هذا وقد تبنت حركة الحوثي رسميا في بيان لها خطف بن مبارك، وبررت الحركة العملية بأنها خطوة اضطرارية.
6: فإن إقدام اللجان الشعبية على توقيف أحمد عوض بن مبارك كانت خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام أي محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة.
3: لذلك لم يكن أمامنا من خيار وأمام اللجان الثورية إلا توقيف أحمد عوض بن مبارك، وكان قضية توقيف فقط من أجل وقف هذه الخطوة التي كان سيترتب عليها نتائج خطيرة.
2: في 22 يناير 2015 قدمت حكومة بحاح استقالتها، وفي اليوم نفسه قدم هذه الاستقالة في تواطئ مريب يحمل نكهة مؤامرة خارجية لإدخال البلاد في نفق مظلم ومتاهة سياسية مجهولة المسارات.
7: فهذا الفراغ كان مؤامرة بكل ما تعنيه الكلمة، وكان خطوة سلبية وظالمة تجاه هذا الشعب.
3: ونحن قد حاولنا جاهدين إقناع هذه وكذلك الحكومة بالتراجع عن الاستقالة، أو على الأقل البقاء في السلطة وتحمل المسؤولية حتى يتم التوصل لاتفاق لسد الفراغ في السلطة التنفيذية في الرئاسة وفي الحكومة، ولكنهم رفضوا رفضا قاطعا. وكان هذا الرفض ليس قرارا داخليا، إنما قرار خارجي من أجل إدخال البلد في حالة من الفراغ.
0: أرادت دول الوصاية الأمريكية الخليجية من إيجاد مبرر للعدوان، فكيف إيجاد مبرر للعدوان؟ هي من دفعت أولا حكومة بحاح للاستقالة، ثم دفعت إلى استقالة الدبوع من رئاسة الجمهورية لإيجاد حالة فراغ تبرر لقيام عدوان وهو ما حدث لاحقا على الثورة وعلى اليمن للحيلولة دون ذهاب اليمن إلى التحرير والاستقلال والسيادة الوطنية.
8: أيها الشعب اليمني العظيم، إن سيادة الثورة تصدر باسم الشعب هذا الإعلان الدستوري.
2: في ظل الفراغ السياسي الذي أحدثته استقالة الحكومة وهذه المفاجأة، سارعت قيادة الثورة في 6 فبراير 2015 إلى سد الفراغ السياسي من خلال الإعلان الدستوري لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية والمحافظة على الوحدة الدستورية لليمن ولنظامه السياسي.
3: طلبنا بقية المكونات السياسية لتحمل مسؤوليتها من أجل سد الفراغ في السلطة التنفيذية، ولم نسارع سد هذا الفراغ. الإعلان الدستوري لم يترتب عليه إعلان عن رئيس جديد أو حكومة جديدة، وإنما عن وضع خريطة للحل، وهذه الخريطة تضمنت تشكيل مجلس رئاسي من أجل استيعاب كل المكونات السياسية اليمنية، يعني يكون هناك رئيس متوافق عليه بالإضافة إلى أعضاء مجلس رئاسة من مختلف المكونات السياسية. أيضا تضمن الإعلان الدستوري تشكيل حكومة وحدة وطنية تستوعب جميع المكونات السياسية. إذن هو كان خارطة حل ولم يكن فرض حل.
9: وفي هذه الحالة اتخذوا الأسلوب القانوني الذي تتخذ جميع الدول لمثل هذا الأمر. يعني إعلان دستوري مرحلة ثورية جديدة تأخذ شرعيتها من الثورة.
10: وقد أصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون بيانا اعتبروا فيه ما يحدث في اليمن انقلابا على الشرعية وتهديدا للأمن والسلم في المنطقة والعالم. وأكد البيان الصادر عن اجتماع استثنائي لوزراء خارجية المجلس في الرياض دعمه للشرعية في اليمن ممثلة في الرئيس عبد الرب منصور هادي.
11: فالبيان الختامي لوزراء الخارجية حمل دعوة لمجلس الأمن الذي سيصدر اليوم قرارا حول اليمن، وأن يكون القرار تحت الفصل السابع ردا على انقلاب جماعة الحوثي.
2: تجاوب مجلس الأمن مع ذلك الرفض بالتصويت على القرار الخليجي وتحميل أنصار الله مسؤولية تداعيات ما يحدث في اليمن.
1: حرك مجلس الأمن في هذه الفترة السفير الأمريكي وراء أيضا السفير السعودي في محاولة يعني إثناء أنصار الله من تنفيذ أهداف الثورة تنفيذا كاملا، ومن تلك الأهداف رفض الهيمنة على القرار اليمني وتحسين مستوى الشعب اليمني والقضاء على الفساد.
5: مزيد من البعثات الدبلوماسية الدولية تواصل رحيلها عن اليمن، فبعد إغلاق الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا سفاراتها في صنعاء، أعلنت كل من ألمانيا وإيطاليا والسعودية وهولندا واليابان إغلاق سفاراتها في البلاد أيضا.
2: عرضت العزلة السياسية على اليمن بتوافق أطراف المؤامرة على إغلاق العديد من السفارات وترحيل البعثات الدبلوماسية من العاصمة صنعاء والعمل على تهريب عبد رب إلى عدن بشكل مخزن في 21 من فبراير لتوظيف فراره كوسيلة تبرر سيناريو المؤامرة على اليمن في مراحلها المستقبلية.
0: لابد هنالك من شرعنة عدوان، فلا يمكن البدء بالعدوان وفي ظل وجود الدنبوع في العاصمة صنعاء. فكان في تلك العملية الاستخباراتية الغربية بتهريب الدنبوع من صنعاء إلى عدن ثم إلى عاصمة دولة العدوان الرياض هي لإعطاء قطاع من الشرعية الكاذبة لعدوان دول المصائر الخليجية الأمريكية على اليمن.
3: بعد هروب هادي لم يتوقف الحوار، كانت العملية الحوار مستمرة في صنعاء في فندق موفنبيك وبرعاية الأمم المتحدة عبر ممثلها جمال بن عمر، ولكن للأسف كان هناك من يعطل عملية الحوار وخصوصا حزب الإصلاح، حيث كنا نتفق على اتفاق وبعد ذلك يقوم بنقضه، ولكن في النهاية كدنا نتوصل إلى حد.
12: لقد كان اليمنيون قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى حل سياسي.
3: كان هناك توافق بأن يعود هادي كرئيس للجمهورية في مقابل أن يكون هناك مجلس رئاسي من كل الأعضاء بالإضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن العدوان أفشل هذا الحل الذي كان كنا على وشك التوصل إليه.
13: مشاهدينا الكرام، هذا بيان عاجل من خبر عاجل ورد قبل قليل. القوات الجوية الملكية السعودية تقصف مواقع في اليمن،
14: وكنا قد سمعنا الأخبار التي تم تداولها. المملكة العربية السعودية وحلفائها في دول مجلس التعاون قد اتخذوا القرار، لذا قد بدأت العملية في اليمن.
15: قالوا بدأت عاصفة الحزم. ما كناش دارين طول الليل نمشي، وصلنا الساعة 8 للغيظة إلا وهم يبلغون. حتى أنا كنت أقول هل معقول، لأن الأمريكان قالوا لي ما حد يتدخل.
16: وسوف تستمر عملية عاصفة الحزم للبيان عن الشعب اليمني في الأمن والاستقرار.
17: كعبه ما راحت له سلمان. هو سيادة تهدم الكعبة حجرا حجرا على أن يحضر دم امرأة مسلم. يا سلمان الكلب،
7: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.

بالتالي شعبنا اليمني العزيز والحر والأبي والصامد والثابت سيتحرك بالتأكيد لمواجهة هذا العدوان الغاشم الآثم الوجع. سيتحرك أولا وهو معتمد على الله القوي العزيز.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

بشرك يا مارب وبشرك يا الجوف، اليوم تم السيطرة والعدو طاح، صارت بقبضة آمنة ما لها خوف، في يد كل الم

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، وخيارات الولاء للأعداء والانضمام في صف أعداء الأمة، نقول لهم لا يمكن أن نسكت، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟ كيف نسكت وأمتنا تستباح؟ كيف نسكت وشعوب أمتنا تظلم؟ من فلسطين إلى اليمن، إلى لبنان، إلى سوريا، إلى العراق، إلى البحرين، إلى مختلف شعوب أمتنا الإسلامية،

من يتصور أو يتخيل أنه باسترضائه لأمريكا بتحالفاته مع أمريكا وبريطانيا وإسرائيل أصبح في وضعية المنتصر، في وضعية المفلح الفائز الرابح الظافر الذي اختار لنفسه الاتجاه الصحيح الذي ضمن مستقبله، وهو في ضلال ومآله الحتمي إلى الخسران، لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى.

ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولكن الله.

0: رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعف عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير.
2: وقفة إعلانية
3: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
6: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
5: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
6: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك؟ خوفتنا.
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4، أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
9: ورب محمد لا أكلنا طعام هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها، هيهات منا.
10: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيد أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
11: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني، كرامة الشعب اليمني.

0: سيدي والله إن غضبك بالأمس إنه غالي علينا، ويعلم الله ويشهد الله يا سيدي أننا الأوفياء.
1: إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى. هل يبدو تبدعنا يا النصر أو تهاجر؟
2: إننا نفوضك التفويض المطلق باتخاذ التدابير واتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة.
1: هم اللي يبدو علينا حتروحنا وضربحنا دمر أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله، لا نريد نموت على جبنا. بعد الله نتشهد وحنا روصنا مرفوع عند الله.
3: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش فالعمر حرة، يا رع الله نفس تعيش فالعمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: الاستمرة.
1: هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. قلنا منذ اليوم الأول العدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. اليمن غير وارد.

0: فبدلا من أن يحمل السعودي نفسه الأعباء الكبيرة المكلفة ويتعب نفسه فيما لا يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة التي يسعى لها، وكذلك يتعب الآخرين، أتعب اليمنيين أيضا، أتعبهم كثيرا. بدلا من كل هذا، لو أنه يترك هذا النهج العدواني تجاه شعبنا العزيز ويتعامل على مبدأ حسن الجوار، كان في هذا الخير له والخير لشعبنا والخير للمنطقة بكله. ثم يترك المجال هناك الأمريكي والإسرائيلي ليكونوا هم من يواجه شعبنا بشكل مباشر، كما حصل في الجولات الأخيرة، جولات في مواجهة الأمريكي، المواجهة مع العدو الإسرائيلي بينهم وبين شعبنا اليمني. فليترك هذه المواجهة لتكون مباشرة، وليجنب نفسه أعباء هذا العداء الذي لا ضرورة له، ليس مضطرا إلى أن يكون معاديا لشعبنا، لا لحماية أمن، كان بإمكانه أن يحظى بالأمن والاستقرار وكل شيء دون أن يستهدف شعبنا بهذا النهج العدواني، بهذه السياسة العدوانية.
1: وها هو، وتوكلنا على الله. يا الله توكلنا عليك،
2: فداها بالله يا
3: نقول لا لسلو ولا نقول لمن والاهم من المرتزقة. إذا كان عندكم مثقال ذرة من الرجولة والشجاعة، أوقف الغارات الجوية على الأبرياء والمساكين، وواجهونا برا بجيوش العالم أجمع. ما لم فنحن اليمانيون أولو قوة وأولو باس شديد، عهدا علينا أننا لن نخضع ولن نركع إلا للواحد القهار. عهدا علينا أن نسحب جيوشكم وأن نزلزل عروشكم وأن ندك حصونكم وأن نجرعكم الويلات. ونقول لسيدي ومولاي، والله لو خضت بنا الجبال والبحار والأجواء لخضناها معك، وسيبقى نبض قلبي يمنيا لن ترى الدنيا على أرضي وصيا. بالروح بالدم نبكيك يا يمنيا.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تبهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم،

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة النصر والتمحيص. أقول فيها: احذر أن تكون كأولئك الذين قالوا يوم الأحزاب متى نصر الله؟ فوعد الله يتحقق بعد أن تمحص الصفوف ويتميز الواثقون في ربهم عن غيرهم وفي كل الظروف. بهذه الكلمة إشارة إلى ثقة المؤمنين بنصر الله سبحانه وتعالى وفي كل الظروف، لأن هناك من يثق في نصر الله ولكن فقط في الظروف التي يقول عنها المحللون الاستراتيجيون، المحللون العسكريون، أن الظرف الآن مواتي. مثال: مثلا حصلت ظروف معينة في حزب الله أو اليمن أو في إيران أو في محور الجهاد والمقاومة، فهنا تجده يقول أنا واثق في نصر الله. لكن إن حصلت نوع من الابتلاء مثل ما حصل للمسلمين في أحد، فتجده يتراجع ويتزلزل ولا يثبت. فالمؤمن هو الذي يثبت دائما بأي محل، لأن ثقته بنصر الله ليست للأسباب وإنما لوعد الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. ولذلك يوم الأحزاب عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول المؤمنين بأن الله سينصركم وإن الله سينصر الإسلام على كل الأرض شرقها وغربها، كان المنافقون ومرضى القلوب يسخرون، يقولون كيف نحن الآن أحدنا لا يستطيع أن يجد كيف يقضي حاجته خوفا ورعبا، كيف نثق فيما تقول. ففي ذلك الحين كان المؤمنون واثقون في نصر الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول في سورة الأحزاب: قد يعلم الله المعوقين منكم، الذين يعوقون المؤمنين ويعيقونهم عن أداء واجباتهم، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا. لماذا لم يؤمنوا؟ لأن الإيمان يظهر في المواقف المختلفة. إذا كان هذا الإيمان يظهر فقط، يعني كما ذكر الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، أو يكون كأولئك الذين ذكرهم الله تعالى: إذا جاءت السفينة كانت هادئة يغفلون، فإذا جاء الموج من كل مكان تجدهم يقرون لله ويؤمنون بالله. هذا إيمان مرتبط بالظروف. الإيمان الحقيقي هو الإيمان الذي ثابت، صاحبه ثابت ثبات الجبال، مثل ما كان إبراهيم عليه السلام لا يبالي، حتى لو رموه في النار ثابت يقول حسبي الله ونعم الوكيل. فثابت في كل المحال، لا يتزعزع، لا يتغير، لا يتبدل، لا يعترض صاحبه على ربه. لذلك تعالى قال عن هؤلاء: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. يعني مهما دليل على أن هؤلاء كانوا يعملون العمل الصالح، ولكن لأنهم تخلفوا عن ثقة الله أو تزعزعت ثقتهم بربهم أو صاروا معوقين للمؤمنين، فهنا الله تعالى أحبط أعمال، يعني تلك الأعمال أحرقها، صارت هباء منثورا. مثل ذلك الشخص الذي يجمع مالا كثيرا ثم يأتي بعود ثقاب ويحرق ذلك المال، هكذا فعل هؤلاء. وكان ذلك على الله يسيرا، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ثم ذكر الله تعالى المؤمنين وكيف كانوا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهنا دليل على الذكر، على دور الذكر في ذلك الأمر، لأن الذكر هو الذي يربطنا بالله، يذكرنا بربنا في كل الأحوال، هو الذي يجعل نفوسنا طيبة طاهرة تتلقى الهداية بكل سهولة وتنعم بالسلام بكل سهولة وتطمئن لله بكل سهولة. لذلك الله تعالى ذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب الذين استنوا بسنة رسول الله، الذين اتخذوه أسوة حسنة، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله،
عندما رأوا الأعداء يتجمعون عليهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وعدنا الله ورسوله بأن الناس سيجتمعون علينا وأن الله سينصرنا عليهم بعد اجتماعهم، لأن النصر يكون كبيرا وعظيما بقدر اجتماع الأعداء، بقدر تحزب الأحزاب. ثم قالوا وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هنا الإيمان، الإيمان هو الإذعان لله، التسليم لله. الإيمان ليس كلمات نرددها، ليس دعاوى ندعيها، ليس شهادة ننطق بها مثل ما كان ينطق بها المنافقون، والله تعالى كذبهم لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. بل الإيمان هو علامته التسليم لله سبحانه وتعالى، السرور، الرضا بما جاء به الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لم يبدلوا، لم يغيروا، بقوا ثابتين، لم يؤثر فيهم الزمان، لم يؤثر فيهم نوع الاختباب، بل بقوا دائما على خط واحد، على صراط مستقيم، لم يتزحزحوا عنه. الذين يتزحزحوا هم نعم ربما كانوا يسيرون في الصراط المستقيم، ولكن جاءهم إغراء من طريق من الطرق، أو جاءهم خوف من طريق من الطرق، فانحرفوا عن الصراط المستقيم. أما الذي يثبت مع الحق، يدور مع الحق حيث دار، يتمسك بأولياء الله الصادقين الصالحين الذين أمرنا بالتمسك بهم، فهذا سيبقى ثابتا. ولذلك الثبات جزء أساسي، والتمحيص هو الغربلة للثابتين عن غيرهم، هو حتى يسقط كل من يعني تزحزح، كل من تبدل، كل من غير. ولهذا تأتي الاختبارات كل حين إلى الموت، لأن كل لحظة الإنسان فيها ممتحن ومختبر. ولذلك يحذر من أن يسقط من غربال التمحيص، يسقط من وبدل أن يكون من الفائزين يسقط، ويحبط عمله كما ذكر الله تعالى في سورة الأحزاب عن هؤلاء الذين المرضى القلوب. يحصل له ما حصل لإبليس عندما دمر كل أعماله وأحرق كل أعماله وأحبط كل أعماله باستكباره بسجدة واحدة. لذلك المؤمن يكون دائما حذرا وخائفا من أن يسقط أو يقع ضحية لسوء الاختيار بسبب فشله في الاختبار. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه، إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة تقدم لكم برنامج ببساطة. نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
7: السلام الله عليكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا. بعد حملة إعلامية كبيرة جدا شارك فيها أخص خلق الله من السوريين والسعوديين والمرتزقة اليمنيين مع سيدهم من؟ الصهيوني الإسرائيلي بعنوان أيش قادمون يا صنعاء، وانتشرت حقهم مقاطع الفيديو المصورة كالنار في الهشيم. مثل هذا مثلا، اسمعوا.
8: نبشر وننذر الميليشيات الحوثية إنه ما لكم إلا هي أيام وسيتم القضاء عليكم، والدوسع والدعس على رقابكم بأقدامنا الطاهرة إن شاء الله في توحد الكيان المقاوم في شرعية الدولة، شرعية المقاومين، شرعية اليمنيين الحقة. فنتمنى من الله أن توحد الصفوف وترص الصفوف وتلم الشمل وتوحد الكلمة، فعند ذلك نقول للحوثي ما لكم إلا أسبوع ولا زادت شهر وسندوس على أقدامكم.
7: بنوا آمالهم وبفضل الله اتحطمت وانكسرت مخططاتهم لما تفاجأوا بدخول المؤمنين الصادقين إلى المخا والساحل الغربي وتطهيره بل كامل. وهذا الذي سمعته أيش مصيره؟ فضل الله قد وفيت المؤمنين أسير من مئات الأسرى الذي وقعوا في أيدي المؤمنين الصادقين، بس الفرق أنهم وجدوا معاملة طيبة غير ما كانوا بيهددوا ويتوعدوا. وهذا واحد من سكان المدينة السكنية في المخا يشهد بالحق. اسمعوا هذا الشيخ.
2: الآن احنا مع الشيخ وهو أحد سكان أو قاطني هذه المدينة السكنية هنا في المخا، ونحاول عبر هذا الشيخ أن ننقل تجربته إلى بقية زملائه والضباط الذين هربوا والعساكر أو المرتزقة الذين كانوا فيها من قبل، ليطمئنوا أو ليعودوا ويشملهم العفو العام إلى عوائلهم وأسرهم. والموضوع هنا في الدرجة الأساس إنساني، وتكون الرسالة هذه أكثر موضوعية ومصداقية على لسان الشيخ بذاته.
9: الرسالة التي أوجهها لإخواني وزملائي وجيراني الذين كانوا في هذه المدينة، الذين خافوا بحضور أن الحوثة سوف يأتون وأن سوف يحدث وسوف يكون وسوف يصير وسوف ينتقمون منهم، والله ما وجدناه إلا العكس بفضل الله عز وجل. والله لست مجبر أن أتكلم بهذا الكلام.
2: أنا هنا أحاول أن لا يقولوا أني أجبرتك أو أغصبناك أو أنا وأنت لم تفردنا وقول لي تشتي.
9: والله لست مجبر ولا مكروه ولا مضغوط علي بفضل الله عز وجل، وإنما وعدنا وصلتهم باب البوابة، أخبرتهم أنا موجود هنا وقاطن في المدينة السكنية، إذا أردتم لي الخروج بخرج وإذا أردتم أجلس فأجلس. قالوا اجلس ولك الأمان، والحمد لله يعني صرفة بيجيب ولا عندي الأكل الشرب كل شيء، تبغى تخرج تبغى تجلس حاجاتك أغراضك كل شيء موجود. أنا حزين على بعض الإخوة والجيران والأصدقاء الذين كانوا هرعوا وهربوا إلى عدن، ظن منهم أنهم هربوا من الخوف، بالعكس أنهم وصلوا إلى الخوف. والآن ما يدور وما سمعنا عنه في المناطق التي وصلوا إليها الجيران والأحباب والأصدقاء الذين كانوا معنا وتواجدوا الآن هناك، يعلم الله بحالهم، إيش من تفتيشات وإيش من بهذلة وإيش من أحوال وصلوا إليها، والله أنهم الآن يتمنوا، وأنا أتمنى حاجاتهم موجودة، أغراضهم فرشهم كل شيء موجود، يعودوا ولهم الأمان بفضل الله عز وجل، والعفو موجود. لأنه حقيقة ما أخفيكم، الصورة التي رسمت ووجهت على أنكم تأكلون الأخضر واليابس وحوش، أصدقون صراحة مع بعض وحصل عكس. إلا أنا موجود الآن، يفكر الآن أنا قد ذبحت، الآن الصورة المتضحة كلهم بيقول أها وصل هذا الآن إماما، أول ما يبدأوا به المطوع ذي، أول ما يبدأوا به الداعش.
7: مستمعنا الأعزاء، حاول العدو السعودي إنكار تدخل في بلادنا وجعلها معركة داخلية، لكن حملتهم الإعلامية الأخيرة وكل الدعم الذي وجدوه والانتصار الذي حققه الله سبحانه وتعالى العباد المظلومين، وضح للذي بيصدق مغالطتهم أنهم أداه مشروع بيد الأمريكي والإسرائيلي. بدليل أيش؟ بدليل أنهم بهتوا من سيطرة رجال الله على باب المندب.
10: سيطرة قوات صنعاء على مضيق باب المندب سيناريو رعب تحقق بالنسبة لإسرائيل، هذا ما قالته صحيفة معاريف العبرية في تقريرها الذي نشر يوم الجمعة الماضي. وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تراقب التطورات عن كثب مع استعدادها لمواجهة أي تهديدات محتملة لمدينة إيلات. ونقلت القناة العبرية 12 عن مسؤول إسرائيلي قوله: سيتمكن الحوثيون الآن من إطلاق النار على أي هدف يريدونه، وسيرون السفن بأم أعينهم ولن يحتاجوا إلى استخدام الرادارات والأنظمة المتطورة، وسيكونون قادرين على إطلاق زوارق مفخخة أو السيطرة على السفن. وأضاف: هذا تطور ضخم يمنحهم قوة هائلة. ونقلت صحيفة يديعوت أحارونوت عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب تطور سيء. وقالت صحيفة جلوبز الاقتصادية العبرية: إن السيطرة على مضيق باب المندب تمنح قوات صنعاء المزيد من القدرة على تعطيل التجارة الدولية الإسرائيلية التي ينقل 99% منها عبر البحر.
7: أيوة خافوا، جعل ما غيركم يخاف ويرتعب، وعادكم معاد يا بني صهيون الملاعين. مستمعينا، احنا اليمنيين يد واحدة، والعفو العام الذي صدر بحق المرتزقة والمجندين التابعين للسعودية خير دليل على صدق النوايا وأحقية القضية، لأن هدفنا عظيم ومعركتنا أكبر من ذلك، هدفنا تحرير بلادنا وانتزاع حقوقنا غصبا عن العدو السعودي والصهيوني المجرم. وقواتنا المسلحة بعملياتها النوعية تشفي صدور قوم مؤمنين، وهذا رد على مئات الغارات المعتدية علينا وعشرات الضحايا الأبرياء في بلادنا.
10: عملية عسكرية واسعة نفذتها القوات المسلحة اليمنية ووسعت فيها نطاق الاستهداف داخل العمق السعودي لتطال منشآت حيوية تابعة لأرامكو في أبها وجيزان ونجران إلى جانب قاعدة خميس مشيط الجوية في ضربة تحمل أبعادا عسكرية واقتصادية. العملية جاءت ردا على الغارات والجرائم السعودية التي استهدفت عددا من المحافظات اليمنية، وانطلقت طائرتها من قاعدة خالد الجوية في خميس مشيط، القاعدة ذاتها التي تحولت في المقابل إلى أحد أبرز أهداف الرد اليمني بعدما تعرضت لوابل من الصواريخ والمسيرات.
7: وببساطة يا مستمعينا الأفاضل، عدونا واضح وهدفنا واضح ومعركتنا بفضل الله مستمرة حتى فك الحصار. فالثبات الثبات يا خير الشعوب وسلامتكم.
6: قدمت لكم إذاعة آفاق اف ام برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
11: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
6: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا ونحاور صناع القرار ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.
12: السلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أكثر من 11 عاما واليمن يواجه حربا وحصارا واستهدافا طال الأرض والإنسان. دماء تصفك، دماء سفكت، ومنازل ومنشآت دمرت، وثروات نهبت، ورواتب انقطعت، ومعاناة امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية. وفي مواجهة كل ذلك قدم اليمنيون ملحمة طويلة من الصمود والتكافل وتلاحم الشعب مع قيادته وقواته المسلحة، وصولا إلى ما نشهده اليوم من انتصارات وتحولات كبيرة. لكن مع كل مرحلة ومع كل انتصار يعود السؤال الذي ينبغي أن يسأله كل واحد منا، أن يسأل كل واحد منا نفسه: ماذا فعلنا؟ وما الذي نستطيع أن نفعله؟ هل المسؤولية تقع على المقاتل وحده، أم أن وراء المقاتل مجتمعا يسنده، ووراء الدولة شعبا يقويها، ووراء كل انتصار مسؤولية تحرسه؟ كيف نسند؟ كيف نتكافل؟ كيف نواجه الشائعة والحرب النفسية؟ وكيف نحفظ وحدتنا ونسيجنا الاجتماعي؟ وكيف نحول ما يتحقق في الميدان إلى قوة للدولة وأمن للمجتمع وكرامة للإنسان؟ في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا سيكون عنوان موضوعنا المسؤولية الاجتماعية في معركة التحرر والاستقلال من الوصاية السعودية، لأن المسؤولية ليست موقعا يقف فيه بعضنا، بل مسؤولية يجد فيها كل واحد منا موقعه. فكونوا معنا.

حياكم الله مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم قضايا. 11 عاما ليس رقما يقال في مقدمة برنامج إذاعي، ولا سنوات مرت على التقويم ثم انتهت، إنها أعمار من حياة اليمنيين، سنوات عرف فيها الناس الخوف والجوع والفقد، وتعطلت فيها أعمال وانقطعت رواتب وتضررت بيوت وطرق ومستشفيات ومدارس. وعرف اليمني معنى أن يصبح الحصول على أبسط حقوق الحياة معركة يومية، ومع ذلك بقي هذا الشعب واقفا لم تحمله السنوات الطويلة على التخلي عن حقه في وطنه، عن التخلي في حقه أو عن حقه في وطن مستقل، ولا عن تطلعه إلى أن يعيش على أرضه بكرامة، وأن تكون ثرواته له وقراره له ومستقبله بيده. واليوم بينما تشهد الساحة تحولات ميدانية كبيرة، أبرزها انتصار قواتنا اليمنية الباسلة في الساحل الغربي وصولا إلى المخا وباب المندب، لا ينبغي أن ننظر إلى ما حدث باعتباره شأنا عسكريا يخص الجهة أو الجبهة وحدها. فهنا تبدأ قضيتنا، ماذا علينا نحن؟ ما مسؤولية المواطن الذي لا يحمل بندقية؟ ما مسؤولية التاجر؟ ما مسؤولية المزارع والإعلامي والعالم والخطيب والقبيلة والأسرة والشاب والموظف والمؤسسة؟ الحقيقة مستمعين الأكارم أن المعركة الكبرى لا يخوضها المقاتلون وحدهم، هناك من يحرس الأرض، وهناك من يجب أن يحرس المجتمع ويعبئ ويحشد ويعد العدة ويتهيأ، هناك من يقف في الثغر، وهناك

أن ندعم مستمعينا الأكارم الإنتاج المحلي والزراعة والعمل. لماذا؟ لأن المجتمع الذي ينتج غذائه ويستثمر موارده أكثر قدرة على الصمود. أن نتحقق قبل أن ننشر، فلا تتحول هواتفنا بوعي أو بغير وعي إلى أدوات للشائعات والحرب النفسية. أن نحرص السلم الأهلي وأن نرفض كل ما يمزق مجتمعنا الداخلي. ثم تأتي مسؤولية ربما تكون أكبر بعد أي انتصار. كيف نحرص الانتصار؟ فالنصر مسؤولية مضاعفة، وشعبنا لم يبدأ هذه المسؤولية اليوم. لقد قدم خلال سنوات طويلة نماذج كبيرة في الصمود والتكافل والثبات، لكن اللحظات التاريخية تحتاج مستمعين الأكارم دائما إلى التذكير. فالواجب لا يسألنا فقط مع من تقفون، بل يسأل كل واحد منا ماذا تقدمون. وهذه هي قضيتنا لهذا اليوم.

0: في فقرتنا التالية مستمعين الكريم من برنامج قضايا نستمع إلى الخبر الصحفي.
1: من 11 عاما مرت منذ بدء العدوان الشامل على اليمن بقيادة السعودية ومن خلفها المحور الأمريكي الصهيوني في مارس من عام 2015، رافقت أكبر حرب إجرامية استهدفت الشعب اليمني أرضا وإنسانا، وتركت وراءها واحدة من أكبر الحروب التي شهدها اليمن في تاريخه الحديث. وكشف تقرير حقوقي رسمي حديث في صنعاء عن حصيلة بشرية ومادية واسعة خلفتها عمليات التحالف الإجرامي بقيادة السعودية خلال هذه الفترة، مؤكدة أن تداعيات العدوان والحصار طالت جميع جوانب الحياة في اليمن من السكان والبنية التحتية إلى قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والبيئة والاقتصاد. وبحسب التقرير الوطني 11 الساطر عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان في صنعاء، فقد شهد اليمن خلال الفترة من 26 من مارس عام 2015 وحتى 25 من مارس عام 2026 أكثر من 274 ألف غارة جوية استخدمت في قرابة 3000 منها ذخائر عنقودية. ووثق التقرير سقوط 60491 مدنيا بين شهيد وجريح خلال الفترة ذاتها، بينهم آلاف الأطفال والنساء. ووفقا للإحصائية بلغ عدد الشهداء المدنيين 24221 شخصا، بينهم 4503 أطفال و 3254 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 35870 مدنيا، بينهم أكثر من 5400 طفل وأكثر من 3300 امرأة. ولم تقتصر الخسائر على الضحايا المدنية، طالت الأضرار قطاعات واسعة من البنية التحتية والمنشآت الخدمية والاقتصادية. ففي القطاع الصحي وثق التقرير تضرر أو تدمير 676 مستشفى ومرفقا صحيا وسيارة إسعاف، إلى جانب نحو 2900 منشأة تعليمية. كما شملت الأضرار أكثر من 5600 شبكة ومحطة كهرباء ونحو 2200 موقع ومنشأة اتصالات، إضافة إلى آلاف الطرق والجسور وشبكات المياه والمرافق العامة. وامتدت الأضرار إلى القطاعات المرتبطة بمعيشة السكان والأمن الغذائي، حيث أورد التقرير تضرر أكثر من 19000 منشأة زراعية وحيوانية وأكثر من 12000 منشأة مدنية ونحو 15000 منشأة مدنية. وأشار التقرير كذلك إلى أضرار طالت المطارات والموانئ ومنشآت الوقود والنقل ومختلف المرافق الاقتصادية، فضلا عن خسائر واسعة في الثروة الحيوانية والزراعية ومصادر رزق آلاف الأسر. وتأتي هذه المأساة في وقت لا تزال فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية تلقي بتبعاتها على ملايين اليمنيين بعد سنوات من تراجع النشاط الاقتصادي وانقطاع مرتبات شريحة واسعة من الموظفين وتضرر مصادر الدخل والخدمات الأساسية. هذه الأرقام تعيد إلى الواجهة حجم الكلفة التي تحملها المجتمع اليمني بالتزامن مع دخول البلاد مرحلة جديدة من التحولات الميدانية والسياسية، وهو واقع يضع إلى جانب مسؤوليات الدولة ومؤسساتها مسؤوليات اجتماعية مشتركة في صدارة الأولويات، تبدأ بتكاتف المجتمع والأسر ورعاية الشهداء والجرحى والمحتاجين ودعم الإنتاج والاقتصاد المحلي، وتمتد إلى حماية السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي والتعامل الواعي مع الأخبار والشائعات والحفاظ على الاستقرار. وبين حصيلة 11 عاما ومتطلبات المرحلتين الراهنة والمقبلة، تبرز المسؤولية الاجتماعية باعتبارها أحد أهم عوامل قدرة المجتمع على حماية نفسه، وتجاوز آثار الحرب وتحويل الصمود إلى استقرار وبناء وحياة أكثر أمنا وكرامة.

0: إذا مستمعينا الكرام، عندما نتأمل في إحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية، وهو التقرير الوطني 11 والذي صدر عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان في صنعاء، الذي أقر بأنه شهدت اليمن وخلال فترة من 26 مارس 2015 وحتى 25 مارس 2026 أكثر من 274,000 غارة جوية استخدمت في قرابة 3,000 منها ذخائر عنقودية. ووثق التقرير سقوط 60,491 مدنيا بين شهيد وجريح خلال الفترة ذاتها، بينهم أطفال، آلاف الأطفال والنساء. ووفقا أيضا للإحصائية، عدد الشهداء بلغ من المدنيين 24,621 شخصا، بينهم 4,253 طفلا و3,154 امرأة، يعني والجرحى 35 و875 مدنيا. إحصائية كبيرة جدا يجب أن نقف عندها، وهي تضحيات جسام، يجب أن هذه التضحية لا تضيع. معنا الآن عبر الهاتف الإعلامي وناشط ثقافي الأستاذ عبد العزيز القدمي للحديث عن موضوعنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بك أستاذ العزيز.
1: أستاذ محمد، أسعد الله صباحكم والصدفات الجميلة، كنا معكم واليوم معكم، حياكم.
0: نعم وسهلا، حياكم الله وحياكم الله عبر أثير إذاعة الوعي والبصيرة وفي برنامجنا قضايا. أستاذنا الكريم، بعد أكثر من 11 عاما من الحرب العسكرية والاقتصادية، ما معنى المسؤولية الاجتماعية في ظرف كالذي يعيشه اليمن؟ وهل تتغير هذه المسؤولية في لحظة التحولات الميدانية الكبرى؟
1: نعم، حياكم الله، سعد الله صباحك، تحية لك وللزملاء الأعزاء في الإذاعة وللأخت العزيزة الأستاذة سوسن وأيضا لكل الزملاء الأعزاء بشكل عام. في بداية الأمر، يعني 11 سنة كافية تقريبا، هي أكثر من جيل.
0: نعم،
1: كافية لتغير مسار الحياة بشكل عام. العدوان غير اهتمامات الشعب واهتمامات البلد، وغير تفاصيل كثيرة في حياتنا السياسية والاجتماعية. يعني أوجد منظومة أو مجموعة من القضايا الاجتماعية العالقة التي ستبقى ربما ترافقنا لعقود طويلة، حتى لو افترضنا أن انتهينا من العدوان في هذا اليوم على سبيل المثال.
0: نعم،
1: العدوان راكم الكثير من القضايا والتداعيات والأحداث والتداعيات الاجتماعية، كما راكم بالطبع كثير من الآثار والتداعيات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو صحية أو غيرها من التداعيات والتفاصيل الأخرى.
0: نعم،
1: في نهاية المطاف نحن أمام حالة عدوانية شاملة، مارس العدوان فيها كل ألوان كل أشكال الاعتداء. مارس العدو العدوان العسكري، استهدف البلد بشكل مباشر بالسلاح بأفتك أنواع الأسلحة.
0: نعم،
1: مارس العدو العدوان في الجانب الأمني، واستخدم العدو كل تقنياته و يعني خبراته الاستخباراتية، وهو يملك تقريبا أقوى استخبارات العالم، 14-17 جهاز استخباراتي، وفي مقدمتها استخبارات السعودية الإماراتية وأيضا الأمريكية والصهيونية البريطانية. استخدم العدو أيضا عدوانه الاقتصادي، وألحق بالشعب أيما ضرر في الجانب الاقتصادي، من الحصار إلى العقوبات إلى مختلف ألوان التضييق الاقتصادي. استخدم العدو أيضا انعكس هذا أيضا في الجانب الصحي، استخدم العدو أيضا مسألة الجانب الاجتماعي.
0: نعم،
1: لعب العدو في قضايا المجتمع على مسألة العرقية والمناطقية والمذهبية وحتى على المستوى السياسي. يعني عمل العدو بكل أدواته على خلق حالة اجتماعية مستندا إلى حالة الواقع السياسي للبلد، إلى خلق حالة اجتماعية مهشمة.
0: نعم،
1: هي حالتنا واقعنا الاجتماعي بعد انحراف مسار ثورة 26 سبتمبر، ثم عندما جاء الشهيد الحمدي لتصحيحه، ثم جاءت الأنظمة التي استخدمتها السعودية. واقعنا الاجتماعي أصبح مهشم، يعني من حيث المبدأ.
0: نعم،
1: لكن جاء العدوان ليهشمه أكثر
0: ليزيد،
1: مستندا إلى ما بناه من قاعدة اجتماعية عبر اللجنة الخاصة السعودية، واستطاع أن يهشم المجتمع أكثر بناء على هذا على هذه المعطيات.
0: نعم نعم. إذن حين بنقول أن الدفاع عن البلد أستاذ الكريم ليست مسؤولية المقاتل وحده، ما الذي يستطيع المواطن العادي فعله بصورة حقيقية بعيدا عن الكلمات؟
1: صحيح. طبعا على كل مواطن أن يستشعر أن ثباته من هذا المبدأ وصموده في وجه العدوان واستمراره في الحياة وحرصه على استمرار الكثير من الواجبات والمسؤوليات الاعتيادية التي يقوم بها أنها اليوم جزء من ملحمة الصمود في وجه العدوان. هذا أعتقد النقطة الأولى والرئيسية، ومنها سننطلق.
0: نعم.
1: منها سننطلق. اليوم أنا كمواطن علي أن أكون حافزا رئيسيا للمجاهدين في الجبهات، لأنه أيضا يلعب المجتمع المهشم كما أشرت بشكل أو بآخر دور في إحباط مثلا الجبهة العسكرية، في إحباط المجاهدين، في محاولة تثبيطهم إلى آخره. واجبنا كمجتمع أن نقف إلى جانب المجاهدين والمقاتلين وأن لا نحبطهم، بل أن نكون عوامل مساعدة لهم.
0: نعم.
1: اثنين، أن نقوم ببعض الواجبات والمسؤوليات التي يتوجب علينا القيام بها مع غياب هؤلاء الأبطال. يعني ما من أسرة إلا ومنها مجاهد. علينا أن نغطي هذا الفراغ الذي يتركه هذا البطل، لأنه سيدافع عنا جميعا.
0: صحيح.
1: النقطة الثالثة، علينا أن نساند القوات المسلحة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا بالإنفاق بالقوافل الشعبية، وهذا يحدث بفضل الله في مجتمعنا.
0: صحيح.
1: النقطة الرابعة، علينا تبديد كل ما يمكن أن يدخل منه العدو، خلافاتنا الاجتماعية، خلافاتنا الأسرية، الثارات، القضايا الاجتماعية الثانوية التي تهدر فيها أموالنا ودماؤنا وأرواحنا وإمكاناتنا. علينا أن نضيق الدائرة دائرتها وأن نعمل على إنهائها بشكل كامل، لنسخر ما استطعنا من تسخير إمكانات لمواجهة العدو.
0: نعم.
1: ولا اتخر ما اتخرنا من إمكانات، يعني ما ضروري نحن مضطرين أن نهدر ما لدينا من أوقات ومن أنفس ومن أرواح على، يعني أحيانا كثير من مجتمعنا للأسف يهدرون جهدا ووقتا ومالا، يعني أحيانا بتشاروا على شرم عندنا في القرى، يعني هذا الشرم لو تجي تبيعه ما يسوى 10,000 ريال يمن.
0: أي والله.
1: وينفقون ملايين، وأحيانا يقتل ويجرح في المكان هذا أناس، وتبقى وتتوارث الأسر هذه المشكلة كما تتوارث، يعني كما تتوارث أغلى ما لديها، وهذه مصيبة. ينبغي أن نتوارث الآمال والأفراح والعلاقات الإيجابية، وأن لا نتوارث، أن لا نورث لأبنائنا مشاكل. يعني إن كان ولا بد بيني وبين طرف ما مشكلة، علينا أن لا نورثها لأبنائنا. هذا أيضا نقطة مهمة،
0: وأن ندرك أستاذ عبد العزيز، أن ندرك يعني المجتمع عليه أن يدرك أن هناك عدو لا يبحث بعد كما ذكرت عندنا نسميه مثلا مرهق أو مسقى، بل يريد أن يجتز الأرض بأكملها، يأخذها منا جميعا، يأخذ كرامتنا، يأخذ عزتنا، يأخذ حريتنا واستقلالنا.
1: هذه نقطة محورية يا سيدي، والنقطة الأهم أنه نحن أمام يعني عدوان زي ما قلت أنت يستهدف كل شيء ويأخذ منا كل شيء، وحتى على افتراض أنه ليس هناك عدوان، يعني ما هي الحاجة لأن نورث إشكاليات
0: صحيح
1: تافهة لا معنى لها للأجيال. ما هي الإشكالية أو لماذا نحن مضطرون أن تبقى مشكلة صغيرة عويصة بيننا عشرات السنوات؟ ليش؟ ما هي القيمة المادية لأي يعني جربة أو حتى ما قلنا شرم؟ أو صدقني يعني أغلب خلافات الناس في الأرياف على أشياء لا تساوي ظفر من أقدامهم يعني. لكن مشكلة
0: للأسف
1: أنه الناس ينظرون إلى المسألة من زاوية أخرى، من زاوية القمر، من زاوية المسؤولية، يعني أنه عيب وأنه كذا. طيب هناك من الناس من يعني يقبل على نفسه أن يقاتل على شرم أو على شيء صغير جدا عشرات السنوات، لكن عندما تأتي المسؤولية الوطنية ومسؤولية الدفاع عن أرض العدو، يعني قد شل 70% منها، يتوارى ويصبح أمر مختلف، وقد يكون يعني، وهذا تكتشف أن في حالة من خلل في الوعي.
0: صحيح.
1: خلل كبير في الوعي. العدو اليوم يا عزيزي، إذا أنتم تتضاربوا على لبنى ولا لبنتين، قالت العدو جاي بيجي جف الكل يعني.
0: أي والله.
1: فمسؤوليتنا أن نحافظ على الأعم ثم إلى الأخص، يعني هذا من حيث المبدأ وفي المقام الأول. ومجتمعنا للأمانة هو فيه من الإيجابيات الكثير، لكن أيضا هناك سلبيات ينبغي علينا أن نعمل على سدها أو
0: وتلافيها.
1: ينبغي علينا أن نعمل على سدها. وأعتقد أنه الأخوة في الجانب الاجتماعي والسيد مهتم بهذه النقطة، وفي كل منطقة لدينا مسؤول اجتماعي هو معني بسد كثير من هذه الثغرات. عملت الدولة، لأنه الدولة في السابق كانت عامل مساعد للأسف الشديد في تغذية الصراعات الاجتماعية.
0: صحيح.
1: كان الحاكم يعتقد بأن واحد من دعائم الكرسي وحفاظه على الكرسي هو تعزيز المشكلات الاجتماعية.
0: فرق تسد.
1: نعم، جاءت السلطة اليوم وجاءت القيادة في صنعاء على إرث مؤلم من الصراعات ومن الأشياء التي غذت لي عشرات السنوات. أعتقد أن كل القبائل يتذكروا قصة لشيخين كبيرين في محافظة من المحافظات خلال 20 سنة ظلوا في حرب.
0: الله.
1: وفي آخر مرة التقوا جميعا في مخزن علي محسن الأحمر. كل واحد جاي يستلم مخصص من السلاح الذي يحارب به صاحبه.
0: الله. يعني
1: كان هذا
0: اللقاء مصادفة.
1: ها؟
0: اللقاء مصادفة يعني تصادف.
1: نعم جزء. نعم، كان لقاء مصادفا، وكان حافزا في أن يعني كل واحد انصدم أنه هذا بدعمك.
0: هذا المغذي.
1: أنت شل دعمك من هنا. فكان هذا حافز، واتفقوا على لقاء قبلي، وخلال أسبوع انتهت المشكلة التي ظلت لأكثر من 20 سنة. هذا نموذج، وإلا في نماذج أخرى. مثلا علي عبد الله صالح كان يدعم ناس، علي محسن يدعم ناس، حتى على مستوى المشايخ
0: باتفاقهم يعني جميعا يعني.
1: نعم نعم، حتى على مستوى المشايخ، هذا الشيخ حق علي محسن وهذا الشيخ حق علي عبد الله صالح، عشموا حتى القبيلة في منظومتها، في منظومتها أو بنيتها القبلية. يعني المفروض أنه هذا شيخ وهذه قبيلة، يعني معروف انه المنظومه القبليه اللي بها شيخ ومشايخ واعيان يعني.
0: نعم.
1: وعقال للقبيله.
0: صحيح.
1: لكن معنا شيخ واحد. لكن انه يعمل علي محسن شيخ مشايخ، وعلي عبد الله صالح يعمل شيخ مشايخ، وكل شيخ مشايخ ما مخصص من الدوله. تخيل، ما هي هذه الدوله التي تصرف مثلا لشيخ مشايخ قبيله كذا مرتين وباسمين؟ يعني
0: وكله لتغذية الصراعات المجتمعية وتفريق المجتمع ليتسنى لهم، ليعيش المجتمع في فرقة وفي نزاعات لا ينظر إلى المسؤوليات العامة ويتفرد ذلك بالسلطة.
1: نعم، أحيانا كان علي محسن ينصب الشيخ أو علي عبد الله صالح يدعم الشيخ شيخ القبيلة، وهذاك علي محسن يدعم أخوه ولا ابن عمه. وأحيانا إذا شيخ القبيلة ما رفق علي عبد الله صالح ولا علي محسن، علي محسن يشيل واحد حتى ولو من أخوة الشيخ نفسه، وعلى عبد الله يشيل واحد من عيال عمه ولا كذا بدعم. وهكذا ظلت القبيلة وظل المجتمع.
0: وجاءت المسيرة القرآنية لتعزز التلاحم القبلي وتغيير هذا الواقع، وتعرف المجتمع بمسؤوليته الاجتماعية التي يجب أن تكون على مبدأ ديني قبلي حقيقي وعرف قبلي يجمع لا يفرق.
1: نعم، ولهذا جاءت إعادة الاعتبار للقبيلة وإعادة الاعتبار لكثير من الأمور الاجتماعية وحتى للمسؤوليات الاجتماعية.
0: نعم.
1: ولل يعني للدور المجتمعي المفترض إعادة توجيهها في البوصلة الصحيحة أو في الاتجاه الصحيح.
0: نعم.
1: هذه نعمة كبيرة نحمد الله عليها.
0: نحمد الله وشكره.
1: وأعتقد أنه هذا مجمل ما يمكن قوله في مثل هذا المجال.
0: نعم.
1: يعني مجتمعنا معني بأن يكون عنده مستوى عالي من الوعي والمسؤولية، وهذا موجود قبل.
0: المجتمع أستاذ الكريم خلال هذه السنوات الماضية تحمل الكثير، اليوم كيف نذكره بمسؤوليات إضافية من دون أن نزايد أو المزايدة على تضحياته؟
1: أنا أعتقد أنه المجتمع بنفسه، مجتمعنا من المجتمعات الذي أي بلد في العالم إذا غابت الدولة حضرت الفوضى إلا في مجتمعنا، مجتمع مليء بالقيم والعادات والأعراف والتقاليد. كانت الدولة في معظم الأرياف غير موجودة حتى قبل 21 سبتمبر. الحالة الأمنية كانت في صنعاء والعواصم والمحافظات، حتى في الطرقات الرئيسية كان بالإمكان، كانت القطاعات الجبلية كانت. لكن اليوم الوضع اختلف، الدولة تستطيع أن تفرض سيادتها في كل مكان، وأعتقد أنه مسؤولية مجتمعنا الإضافية الآن هو الوعي من ناحية أمنية، التعاون مع الأجهزة الأمنية. والنجاح الكبير اللي حققه الجانب الأمني كان جزء كبير منه هو دور مجتمعي، الوعي أمام شائعات العدو، أيضا الوعي أمام مخططات العدو التي يحاول يعني العبث بالمستقبل وأمن وسلامة البلد والناس.
0: نعم.
1: هذه كلها يعني كلها متاحة، والناس يستطيعون فعل الكثير في هذا الجانب.
0: نعم. ما مسؤولية مؤسسات الدولة الأستاذ عبد العزيز اليوم في أن تجعل المواطن يرى أثر ما يتحقق سياسيا وميدانيا في العدل والخدمات والأمن والمعيشة؟
1: من ناحية مؤسسات الدولة المسؤولية عليهم كبيرة جدا، لكن الناس ما زالوا يلتمسوا لهم العذر في مسألة العدوان والحصار، لكن أيضا هم عليهم مسؤولية دعم المبادرات المجتمعية، دعم الموقف المجتمعي، تعزيز كل خطوة مجتمعية كان لها دور فاعل في إنجاح عمل المؤسسة أو أدائها. ينبغي إبراز دور المجتمع من الناحية الإعلامية في كل القضايا وفي كل الخدمات، وينبغي أيضا البناء إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس الشراكة لا على أساس السلطة أو التسلط. هذه واحدة من أهم النقاط الذي طرح الرئيس، أنه دولة للشعب لا يعني لا شعب
0: للدولة. نعم. سؤال يطرح، ماذا يعني اسناد المرابطين وأسر الشهداء والجرحى بصورة موسمية تحفظ كرامتهم بدل الاكتفاء بالمبادرات؟ يعني بصورة عامة بدل الاكتفاء بالمبادرات الموسمية؟
1: نعم.
0: إن شاء الله. للأمانة
1: هو أشوف هو إذا أردنا أن نتحدث بدون مزايدة فالحديث عن الاسناد العام والشامل والمطلق والكامل يعني ما كامل إلا الله، هذا أولا.
0: نعم.
1: كان من الصعب أن توجد حالة تفاعل اجتماعي على مدار العام مع قضية وأنت تريد أن توجد تفاعلات مستمرة مع قضايا مختلفة. فالجانب الموسمي هو مهم أيضا لأنه يعيد الاعتبار لقضايا مهمة بدلا من نسيانها، ومن الصعب جدا القول بأنها ستكون حالة دائمة. لكن عندما تتساند الدولة والمجتمع يمكن أن تبني منظومة من الآليات التي يعني في تحفظ أو تحقق الحد الأدنى من الاستمرارية. والمسألة الموسمية أنا أعتبر أنها مهمة جدا، يعني مثلا أسبوع الشهيد من الصعب أن نقول بأننا ينبغي أن يكون عندنا حالة تقدير عامة للشهيد بنفس المستوى الذي يحدث في أسبوع الشهيد على مدار العام.
0: رغم أستاذ عبد العزيز بالنسبة لأسر الشهداء هناك يعني تعاون مستمر في مجال الصحي ومجال التعليمي.
1: لكن أنا أتحدث عن مسألة إنه الأشياء الموسمية هي ليست كلها معيبة، هي مهمة جدا في بعض المسائل، لأنها تعطي فرصة للمجتمع أن يمنح يعني أصحاب الموقف ما يستحقونه. في أسبوع الشهيد مثلا أن يستنفر المجتمع كل طاقاته ليقدم أعلى مستويات التقدير لأسر الشهداء. يبقى في الوضع العام يعني على مدار السنة مسألة تعاون فيما هو متاح بطريقة مختلفة يعني.
0: وهو أيضا ما بتعمله الدولة، لكن بالنسبة للمجتمع قدها الموسمية ممتاز جدا.
1: الدولة والمجتمع.
0: والمجتمع.
1: حتى المجتمع أيضا له دور كبير.
0: في لا نطي.
1: مع أسر الشهداء على مدار العام، لكن في أسبوع الشهيد يكون الأمر مختلف. وهكذا في بقية القضايا.
0: لا نطيل عليك أستاذ العزيز، في سؤالين أخيرين. أولا، ما هي مسؤولية الإعلاميين والناشطين تحديدا في هذه المرحلة؟ وبعد أي تقدم أستاذ الكريم عسكري، ما أخطر شيء يمكن أن يقع فيه المجتمع الغرور، الاسترخاء، أم الاعتقاد أن كل شيء انتهى؟ ابدأ بالإجابة على أي سؤال شئت.
1: أولا بالنسبة للمجتمع، علينا أن لا نركن إلى أي انتصار حققنا. علينا أن نثق بأن كل انتصار حققناه كان بسبب يقظتنا وشعورنا بالمسؤولية واستنادنا الكامل لأبطال قواتنا المسلحة، وبالتالي أي حالة تراخي في هذا الواقع ستكون النتيجة مختلفة. نثق بالله، نعتمد على الله، نتوكل على الله، ونثق بأن الله سبحانه وتعالى سينصرنا ما دمنا واقفين في الموقف المشرف وقائمين بواجبنا في مسألة الانتصار لأنفسنا ولبلدنا ولشعبنا ولقضايانا العادلة. أما الناشطين فواجب الناشطين أن الناشطين عليهم مسؤولية كبيرة. واجب الناشطين كما ذكرنا قبل قليل أن يتوخوا الحذر، ألا ينجرفوا وراء أي شائعة من شائعات العدوان، لأن الحرب إعلامية أكثر منها عسكرية. أن يكون هناك التزام بالمصادر، التزام دقيق بالمصادر الرسمية فيما يتعلق بالأخبار، أن لا نستسلم لأي شكل من أشكال الحرب النفسية للعدو، أن نشجع وأن نحفز الناس على إبلاغ الأجهزة الأمنية بأي تحركات مشبوهة. هذه تقريبا من أبرز وأهم الواجبات المفترضة علينا جميعا.
0: إذن حفظكم الله وعافاكم الأستاذ الإعلامي ونشر الذكاوية الأستاذ عبد العزيز القدمي، شكرا جزيلا لك.
1: حبيبنا شكرا جزيلا لك، التحية لك.
0: التحية لك يا ملا. إذن نأتي إلى تبقى معنا كم تبقى من الوقت، بعض الوقت سنخصصه في استقبال ومشاركة الأعزاء المستمعين ورسالة أيضا البرنامج في الفقرة التفاعلية. سؤال لكم أعزائنا المستمعين، ما المسؤولية التي تستطيع أنت مستمعنا العزيز القيام بها اليوم لخدمة بلدك ومجتمعك من مكانك ومن موقعك؟ أيهما أول الآن، التكافل، الإنتاج، مكافحة الشائعات، إصلاح ذات البين، أم إسناد الأسر المحتاجة؟ وهناك أيضا سؤال آخر، مسؤولية التاجر والمقتدرين، ما مسؤولية الشباب، ما الذي تنتظرونه في المقابل من مؤسسات الدولة حتى تكون المسؤولية متبادلة وليست من طرف واحد؟ رقم التواصل معنا 7288-2088، ومعنا أول المتصلين. أتمنى من الأعزاء المستمعين وطي صوت الراديو. عليكم السلام ورحمة الله. أخي أيمن وطي صوت الراديو. وطي صوت الراديو أبا. وطي صوت الراديو. يلا تفضل. البرنامج ليس تفاعليا، هو برنامج قضايا، تحدث عن المسؤولية التي تستطيع أنت القيام بها اليوم لخدمة بلدك.
2: يا الله
0: يا الله، أن نكون عيون ساهرة في حماية المجتمع، وأن ندعم المنتجات المحلية، أن نحفظ أمننا واستقرارنا. تحية لك، في أمان الله.

رسالتنا مستمعين الأكارم في نهاية هذه الحلقة ليست قائمة مطالبات نضعها أمام الناس، ولا أن نزايد على من صبر وضحى وعانى وشارك وقدم الكثير. رسالتنا أبسط وأعمق، أن لكل واحد منا موقعا يستطيع منه القيام بما تمليه المسؤولية. إلى الدولة ومؤسساتها، مسؤوليتكم أن يكون هدفكم الإنسان قبل كل شيء، عدلا وأمنا وخدمة وحماية للحقوق ومحاربة للفساد، وسعيا جادا لاستعادة الموارد وتوجيهها إلى حاجات الناس والخدمات بما يستطاع. وإلى التاجر ورجال المال، وإلى التجار ورجال المال، نحن في ظروف مسؤولية، لا ظروف استغلال ولا احتكار ولا استثمار في حاجة الناس. ادعموا المنتج المحلي وشغلوا الأيادي العاملة واجعلوا رأس المال شريكا في الصمود والتنمية. إليكم أعزائنا المزارعين والمنتجين، كل حبة قمح تزرع وكل منتج نستطيع توفيره محليا خطوة في طريق استقلال القرار الاقتصادي. إليكم علماءنا الأعزاء والخطباء والمشايخ والوجهات الاجتماعية، احرصوا وحدة المجتمع، أصلحوا ذات البين وأطفئوا المشاكل والثارات. أما نحن الإعلاميون والناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، إليكم جميعا، تحققوا قبل النشر، لا تجعلوا السبق الصحفي أهم من الحقيقة، ولا تسمحوا للشائعات أن تستخدم أو تستخدم هواتفكم للوصول إلى الناس وفي الوقت نفسه. إن وجدتم خطأ فعالجوه بمسؤولية، لا تحولوه إلى فوضى. وإلى الشباب، أعزائنا الشباب، طاقاتكم ليست فقط في الميدان، إنها في العلم والعمل والإنتاج والتطوع والتقنية والإعلام والتعبئة ودورات الطوفان. وإلى المقتدرين والميسورين، هناك أسر شهداء وجرحى وجيران ومحتاجون فتفقدوهم. وإلى كل مواطن من مواطني شعبنا اليمني العزيز، لا تستهن بدورك، لا تستطيع أن تنفق، تستطيع أن تنفق أو تلتحق بدورات التعبئة العامة أو تشارك في المسيرات والوقفات وغيرها من الأنشطة، أن تساعد المحتاجين، أن تنتج، أن ترفض الشائعات، أن تشارك في مواجهة الأبواق الكاذبة، أن تحافظ على الممتلكات العامة. أما من بقي مترددا أو محايدا، نقول له ببساطة، قد نختلف في التفاصيل والمواقف، لكننا نستطيع أن نلتقي على حق اليمن في الحياة والكرامة والسيادة، وعلى حماية مجتمعنا وأطفالنا واقتصادنا وأمننا. وفي لحظات الانتصار خصوصا، لا نحتاج إلى الاسترخاء بل إلى اليقظة. وأخيرا، لا نقول لمن تحمل كل هذه السنوات لم تفعل ما يكفي، بل نقول له ما فعلته هو الذي أثبت قدرة هذا المجتمع على الصمود والمواجهة، وما تزال أمامنا مسؤوليات كبيرة، كل بحسب قدرته، كل من موقعه، وكل بما يستطيع. وقبل أن نختتم معكم مستمعين الأكارم حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا، نذكركم بما يلي: قد لا يستطيع كل إنسان أن يغير مسار الأحداث الكبرى، لكنه يستطيع دائما أن يغير شيئا في محيطه. لكل إنسان موقع، ولكل كلمة أثر، ولكل يد تستطيع أن تقدم شيئا مسؤولية. وحين يقف المقاتل في ثغره، والمزارع في حقله، والمعلم في مدرسته، والتاجر أمام ضميره، والإعلامي أمام الحقيقة، والمسؤول أمام واجبه، والمواطن إلى جانب أخيه، عندها يصبح المجتمع كله جبهة لحماية الكرامة والسيادة. حفظ الله اليمن وأهله، وكتب لهذا الشعب أمنا وعدلا وكرامة وسلاما وسيادة كاملة على أرضه وثرواته وقراره. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، كان معكم في التقديم أنا محمد النعمي، ومن الإعداد الأستاذ عبد المجيد عزيز، ومن الهندسة الصوتية المخرجة سوسن مجاهد.
إلى اللقاء في حلقة جديدة. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، ودمتم في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجهوا بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.
2: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
3: كان نساء الصحابة ونساء أتباع أهل البيت، ونساء أهل البيت يحرضن أبناءهم، حتى أن هناك امرأة في معركة كربلاء في صفوف الحسين عليه السلام من قدمت أولادها بين يدي الحسين وشجعتهم على أن يضحوا بأنفسهم وبدمائهم بين يدي الحسين عليه السلام. هذا جهاد في سبيل الله، يعني تشجيع الابن على أن يكون ضحية من أجل إعلاء كلمة الله. هذا جهاد، لأن الله أمرنا أن نجاهد في سبيل الله بأموالنا وأنفسنا. فالرجل يستطيع أن يجاهد بماله وبنفسه وبولده الذي هو بضعة منه. المرأة تستطيع أن تجاهد أيضا بمالها وبولدها، وهو كأنها جاهدت بنفسها. صحيح ليس عليها أن تتسلح وأن تخرج المعارك، وهذا أمر لا يطلبه الإسلام منها، لأنها مطلوبة في التعفف والبقاء في البيت. وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولذا عاتب علي عليه السلام ومحمد بن أبي بكر رضي الله عنه عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت هي الجائد لمعسكرها في وقعة الجمل، فقال لها أخوها: أبي هذا وصاك الله سبحانه وتعالى وأمرك رسول الله؟ ألم يقل الله وقرنك بيوتكن؟ فالمرأة ليست مأمورة بالجهاد، ولكنها مأمورة بالحث عليه. هناك من النساء من يزداد شفقتها على ولدها حتى تثبته عن طاعة الله، تثبته عن الجهاد في سبيل الله، تحوله في نفسه، تبذر في قلبه الرعب، تبذر في قلبه الخوف. هذا تثبيت عن سبيل الله، ولا يليق بها إطلاقا. ينبغي أن نتعلم جميعا نحن والنساء على حد سواء أن نبذر في قلوب الأجيال حب وتعطش الحب والتعطش بالشهادة في سبيل الله، لأن بالشهادة وبحبها ندافع عن إيه؟ عن عقائدنا، عن ديننا، عن مقدساتنا، عن أرضنا، عن كرامتنا. لم يعتز الإسلام ببادئ الأمر إلا بالجهاد في سبيل الله بحب الشهادة. كان الصحابة رضي الله عنهم والرعيل الأول من المهاجرين والأنصار والتابعين كانوا يتسابقون ويتنافسون على التقدم أولا فأول، أيهم يحوز الشهادة أولا. حتى قال أحدهم وكان يأكل تمرات في يوم بدر أو في يوم أحد: أليس بيني وبينها بين الجنة إلا هذه التميرات؟ فأرجعها ونبذها من يده ثم قاتل حتى استشهد. فينبغي أن يكون هكذا، ينبغي أن نحب الشهادة في سبيل الله وأن نشجع عليها وأن يعني نكرس جهودنا في تحبيبها إلى أنفسنا وإلى المجتمع إلى الأجيال من بعدنا، لأنه قد يجتم على صدورنا، قد يهجم على بلداننا الكفار. فإذا كنا قد بذلنا الرعب والتهرب والتملص من هذه المسؤولية قد نفر من الزحف، وهذا من موجبات النار، هذا من موجبات النار. ولا نتبرع بالذرائع التي لا تجدينا ولا تنفعنا، وقد تتعرض أعراضنا للهدف، فيعني نخسر في الدنيا والآخرة. فالله الله تعالى على الرجال والنساء، لأنه جزء من الجهاد في سبيل الله. إذا تعلمت علمت ماذا يجب عليك، ماذا ينبغي لك، علمت أيضا حقوق الله سبحانه وتعالى عليك، وحقوق المخلوقين عليك، وحقوق دينك، حقوق مقدساتك، علمت الحقوق فحاولت أن تؤديها، وعلمت المحرمات وحاولت أن تجتنبها، سواء كان الرجل أو المرأة على حد سواء، الشيخ أم يعني الشائب أم الشاب أم الطفل، يعني اليافع البالغ من العمر حتى التبليغ، كلنا على حد سواء، لكل إنسان واجباته وعلى قدر استطاعه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكننا وللأسف نتنصل ونتهرب ويعني نتبرع بالذرائع للهروب عن واجبات نحن نستطيعها ونستطيع ما هو أشد منها وما هو أكثر منها، وهذا ليس بمبرر عند الله. علينا أن نتعلم أولا واجباتنا اليومية، ثم واجباتنا التي تجب علينا في بعض الأحيان، هناك واجبات فرض عين، وهناك فرض كفاية، وهناك واجبات على التخير، وهناك واجبات معينة. فمن الواجبات التي هي فرض عين وليست على التخير الصلاة، لأنها عمود الدين، هي واجبة على كل مسلم ومسلمة، لا يخرج أحد عن المسؤولية عنها إلا في أحد أمرين، وبعضهم قالوا في كثيرة. الحالة الأولى عند زوال عقله، إذا زال عقله ما عاد ترى وين هو، ولا سواء قشوة تغيرة أو جنون أو نوم، هنا ذكرها. الحالة الثانية ذكرها أهل المذهب الشريف، وهو أن يعجز عن الإيماء بالرأس، وبعضهم قالوا ما هي، ممكن يشير عينه، وبعض الناس قالوا ممكن أن يقرأ عندها القرآن وتصلى صلاة عنده، لكن يحضرها بال. الآن وللأسف هو نتيجة للجهل، إذا بهمل يتفلبيه ونحتاج واحد يحانيه، خاصة عند النساء قالت ما هي ماتينا، ولا بحر قالوا ما هم ماتينا، أما الحريوة فالبيبي ما تصلي، هذا جهل يتركنا الصلاة، وهي فريضة مفروضة على كل مسلم ومسلمة وعلى أي حال وفي كل حال، وترك الصلاة لوقتها كفر، يعني إذا تركت الظهر والعصر حتى تغيب الشمس هذا كفر، قاصدا متذكرا غير نائم، ما بين الناس والنائم فيه معذور، وكذلك جاء إلى العصر، كذلك المغرب والعشاء إذا تركت حتى يطلع الفجر غير ناسي ولا نائم ولا داعي للعجل، كذلك هكذا، كذلك الفجر من تركها عامدا لم يكن ناسيا ولا نائما ولا داعي للعجل، فتركها كفر، فلنتذكر هذا الأمر، ما يبطل أن يكون الإنسان يدخل بكم، يدخل بكم يعني جد كل عمل صالح قبلها، حدث كل عمل، لأن الكفر ينبعث بالحسنات وينهيها، كما أن الحسنات ينهي من السيئات، فكذلك السيئات المتعمدة لا سيما في قطع الصلاة يحبط الأعمال. عندما يكون في كسب الإنسان أعمال صالحة، صدقات وصلاة وصيام وأعمال مثل الجبال، ارجع ترك الصلاة عمدا، لكن إنه سمع الجهلة يكتب إنه جاي، ما يجاب حوض ولا به مرض ولا واحد في مستشفى ولا شيء، الله غفور رحيم، ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بخليها فجوة من جاهل وعمل بها جاهل، واحبط جميع اعمالها الماضيه كلها، لانه ترك عمود الدين، ترك الصلاه وهي احد الاركان الخمسه، هذا ثمره الجهل. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بما روي عنه ما عصي الله بأعظم من الجهل، لأن الجاهل يدخل في معاصي شديدة وهو لا يشعر بها، سنة قطع الصلاة الكفر، كفر في نفس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك ها هناك فرائض كثيرة بنتهاون بها ونستاهل فيها، والسبب هو الجهل، لأننا لم نعلم ولم نعرف قدر الله سبحانه وتعالى وقدر أمره الذي أودعه في كتابه وأودعه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو قدرنا الله حق قدره لقدرنا كتابه وسنة نبيه حق قدرها ولتعلمناها وأخذنا منها وعملنا على مقتضاها، لكن جهلنا يعني أوصلنا جهلنا إلى التهاون يعني بالأشياء التي ترفعنا عند الله والتي تفيدنا في الدنيا والآخرة. وهذا نصف الله سبحانه وتعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لأنك لو عرفت الله حق معرفته لا قدرته حق قدره ولا خشيته حق خشيته وعلى عملت من أجل إرضائه، ولو عملت كذلك لكنت قد تذكرت نفسك وما يصلحها وما ينفعها وما يرفعها ورقيت مراتي خاصة عند الله سبحانه وتعالى، لكن نسيت الله بسبب جهلك وبسبب ابتعادك عن ما يدربك إليه وما يذكرك به. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم الإنسان. فالله الله يعني ينبغي لنا جميعا فجر أمرا كبير وصغير أن نجد وقتا يعني على انفراد مع أنفسنا ونحاسبها ونتذكر ولو في اليوم والليلة مرة، إذا لم نستفع اليوم في الثلاث موعظة احسن لك الموعظة من نفسك، لا تستفيد بموعظة الآخرين لك، عذ نفسك تذكر لقاء الله، تذكر ماذا قدمت مما ينفعك عند الله، تذكر ما فعلت من الأشياء التي تباعدك عن الله حتى تتخلص من الأشياء الموبقة وتفرح وتعتد بما فعلته من الأعمال الصالحة وتحافظ عليها، تحافظ عليها من الانحطاط من الغيبة من النميمة من التحدث فيما لا يعنيه من إزعاج الآخرين من إغاظتهم من إغار صدودهم من التعرض للأشياء التي تجر الضر عليه ولا تملكه لا في الدنيا ولا في الآخرة. معظم ما نمارسه من الأقوال والأفعال لا تنفعنا في الدنيا ولا في الآخرة بل تضرنا، قد تضرنا في الدنيا والآخرة. هذا هو النتيجة عن الجهل، يكون الإنسان ترتاب كثير الكلام كثير التدخل في الأشياء التي لا تعنيه ولا تهمه ويترك ما هو مسؤول عنه في الدنيا والآخرة. لو أننا وظفنا أنفسنا في ما يقربنا إلى الله، تعلم قراءة كشف أرزاق حلال يعني إغاثة ملهوفين أمر بالمعروف نهي عن المنكر توافي بحق توافي بصبر توافي بما يقربنا إلى الله ما يرفعنا عند الله ما ينفعنا عنده سبحانه وتعالى ما يكسبنا الجنة ما يباعدنا عن ما يباعدنا عن النار، لكان هذا هو الذي يهمنا والذي ينفعنا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذه نتفاعل عنها كأنها لا تعنينا، وأكثر ما نخوض فيه وما نتحدث فيه هو ما يضرنا ويفرق جماعتنا ويوقر صدور بعضنا على بعض ويزرع يعني فساد ذات البين الحالجة للدين التي تحدث عنها مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وحذر عنها وقال إياكم والحالجة، لا أقول الحالجة للشعار ولكن الحالجة للدين. قالوا ما الحالجة للدين يا رسول الله؟ قال فساد ذات البين. ومعظم ما نتحدث فيه هو الذي يزرع فساد ذات البين، وصلاح ذات البين أفضل عند الله من عامة الصلاة والصيام، كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا. ألا أدلكم لا يدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاربتم؟ أفشوا السلام بينكم وتواصلوا وتبادلوا. هذه صلاح بيت البين هي شرط في الإيمان، شرط في الإيمان. الإيمان نادر إذا لم يكن معلوم عند فساد ذات البين، إذا لم يكن معلوما فلا أدل من أن يكون نادر. ولن ندخل الجنة إلا بالإيمان، والإيمان مشروط بالتحاب بالمحاسبة لله سبحانه وتعالى، وهو أن تحب لأخيك المؤمن ما تحبه لنفسك من خير، وأن تكره له ما تكره لنفسك. كذلك من الشرط سأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يستخدمنا فيما يعنينا، وأن يباعدنا عما لا يعنينا، وأن يأخذ بأيدينا، وأن يقود بنواصينا إلى ما فيه سعادتنا، وإلى ما فيه صلاحنا وفلاحنا ونجاحنا، وإلى ما فيه نجاتنا بين يديه ورفعتنا لديه بحقه لا حق عليه وبحق من يعرف الله من كل اسم عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، ورحب بكم في هذا الملحق الاخباري الذي نواكب فيه جديد العمليات اليمنية، ومن خلال بيانات القوات المسلحة اليمنية التي تتابع وتنقل المستجدات اولا باول. إذن البداية مشاهدين الأعزاء من بيان القوات المسلحة الذي وردنا للتو.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. في إطار العدوان الذي يشنه العدو السعودي على بلدنا، ومع تصاعد العدوان الصاروخي على المناطق الحدودية في محافظتي صعدة وحجة بأكثر من 200 صاروخ أطلقت من جيزان، ومع رصد القوات المسلحة اليمنية لتحشيدات كبيرة تابعة للعدو السعودي بهدف التصعيد على مناطق الحدود، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استباقية نوعية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومواقع مهمة أخرى تابعة لتحشيدات العدو السعودي في منطقة الطوال بجيزان تابعة لما يسمى الفرقة السادسة طوارئ، فيما تم استهداف مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ في معسكر الدغارير في منطقة جيزان، واستهداف عدد من معسكرات العدو السعودي في منطقة جيزان. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، ونتج عنها ما يلي: مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي من اليمنيين والسودانيين مع العشرات من أفراد وضباط العدو السعودي، تدمير وإحراق عدد من مخازن أسلحة العدو السعودي. قواتنا المسلحة مستمرة في تأدية مهامها بكل قوة وحزم بالرد على مصادر التهديد والرد على أي اعتداء أو عدوان، ورصد واستهداف كل التحركات المعادية أينما كانت بإذن الله تعالى. مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 13 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للرابع والعشرين من سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

المؤمنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

أنوار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة

أمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

0: تزيغ عنه وصل على محمد وآله.
1: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب.

وأقل يا غفور عثرتي، فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين، مبيد الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين،
صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعز به، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون واجعلنا من

لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

شرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة

أمن مكرك. اللهم اعصمنا من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم اسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم اسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

محكم القرآن، واعصمنا من أن نزيغ عنه، وصل على محمد وآله.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه شكى إليه رجل بعض ما يكون، فقال له: أين أنت عن الاستغفار؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ختم يومه يقول 10 مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، إلا غفر الله له ما كان منه في يومه، أو قالها في ليل إلا غفر الله له ما كان منه في ليلته،
1: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل ولا يجمعهما غيرك، لأن المستخلف لا يكون مستصحبا والمستصحب لا يكون مستخلفا.
2: آفاق FM.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: قصي. قصي من مادة القص، والقص تتبع الأثر، يقال قصه يقصه إذا تتبع أثره، ومن مادة القص القصص، لأن القصة أحداث يتبع بعضها بعضا. وقد وردت هذه المفردة على لسان أم موسى عليه السلام في الآية 11 من سورة القصص، قال تعالى: وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. والمعنى أن أم موسى بعد أن ألقت ابنها في اليم بأمر من الله خافت عليه وغلبها القلق، فأمرت ابنتها أن تتتبع أثر موسى وخبره حتى تعلم أين يلقيه اليم ومتى يستخرج منه. وسبب رمي أم موسى لولدها في اليم أن الكهان أخبروا فرعون بأن زوال ملكه سيكون على يد طفل من بني إسرائيل، فأمر بقتل كل مولود ذكر منهم، فخافت أم موسى عليه السلام فأمرها الله أن تلقيه في اليم ففعلت. وفي القصة تتجلى عظمة قدرة الله ورعايته لعباده، وفيها عظة لمن عظم عليه ظلم الظالمين.
5: النتيجة لكل هذه الحقائق المهمة من قوله: واعلم أن مالك الحياة ومالك أن مالك الموت ومالك الحياة، وتجاه واقع هذه الحياة وأنه يخضع لتدبير الله للسنن التي رسمها الله سبحانه وتعالى، النتيجة لكل هذه الحقائق هي في قوله: فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتمسك به في كل أمورك وأحوالك، اجعل الالتجاء إليه أساسا تعتمده في مسيرة حياتك، تلتجئ إليه وتتمسك به في كل أمورك وأحوالك، وتسير على أساس هديه وتعليماته، وتثق به وتتوكل عليه وترجوه وترهبه وترغب إليه. إذا تحقق هذا في واقع الإنسان، كيف سيكون واقع حياته؟ ما الذي يمكن أن يشكل عائقا أمام استجابته لله سبحانه وتعالى تجاه تعليمات الله، أوامر الله، نواهي الله، هدي الله؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلقك، تذكر هذه الحقيقة، هو الذي وهبك هذا الوجود، هو الذي أعطاك ما أعطاك في خلقك وتكوينك من حواس وأعضاء وجوارح وقدرات وطاقات ومواهب، كله منه، وأنت تعيش في إطار نعمته ورزقك، والرازق لك منذ أنت جنين في بطن أمك، ومنذ وجودك في هذه الحياة وخروجك إلى هذه الدنيا، والرازق لك وسواك، والذي سواك على هذه الكيفية كإنسان، وأعطاك هذه الصورة، وخلقك في أحسن تقويم، أعرف لله هذه المنة والنعمة، وأدرك حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الأولى بك أن ترجع إليه وتلجأ إليه، لأنه هو ربك المالك لك الخالق لك المنعم عليك والذي مصيرك إليه. وليكن له تعبدك، توجه إليه سبحانه وتعالى بالرهبة والرغبة المطلقة، ترهبه فوق كل شيء، ترغب إليه فوق كل شيء، تثق به، تلتجئ إليه، تسير وفق هديه، تخضع لتعليماته، تطيعه، تأتمر بأمره، وإليه رغبتك، ارغب إليه سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ومنه شفقتك، حاذر الوقوع في أسباب سخطه وعذابه وغضبه، لأن المسألة خطيرة عليك. لا تتجه إلى الآخرين على حساب ما ينبغي أن تكون عليه تجاه الله، فتنصرف عن نهج الله من أجلهم، عن هدي الله، رهبة منهم ورغبة إليهم. هذه الحقائق إذا تيقنها الإنسان واستوعبها كما ينبغي، ستترك أثرها في حياته، فيتحرك على هذا الأساس، تجه برغبته ورهبته إلى الله، بثقته إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا انطلق مجتمعنا المسلم على أساسها، فهي كفيلة بأن تحرره تماما من هيمنة الطغاة والمستكبرين والجبابرة الظالمين والمفسدين في الأرض، ثم يتجع على أساس تعليمات الله وتوجيهات الله سبحانه وتعالى بما لها من آثار إيجابية عظيمة تصلح بها حياة الناس وتستقيم بها شؤونهم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
5: انت وينك؟ العالم كله محتفل، سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
4: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبقفون. وايش العروض؟
5: تخيل لو اشتركت بباقة انتر 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
4: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبق كاش وأنا سبق فون ما بش عروض عليهم؟
5: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبق كاش وأنا سبق فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
4: والله إنها عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
6: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون، ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون. سبافون، أصالة وتواصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: نحلق مع أثير آفاق في سماء المعرفة، ونتجول بين رياض علومها الغناء لنقتطف من فوائدها 5 ثمرات يانعة من 5 فنون متنوعة. ثمرات من إعداد مازن الشرفي، يقدمه لكم أيوب إدريس، يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
8: مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى ثمرات.
7: ثمرة قرآنية، ثمرة قرآنية.
8: أيها الأعزاء، إن القرآن الكريم هو مأدبة الله الفكرية والروحية، وهو صراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء، فمن جعله إمامه أفضى به إلى مرضات الله، ومن تدبر آياته انفتحت له مغاليق النفس ومعالم الوجود. فلنجعل آياته حكماً على أفعالنا ومنطلقاً لبناء شخصيتنا المتزنة التي تجمع بين عمارة الأرض وسلامة الروح. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام مقررا حقيقة كبرى في التوحيد والعدل: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إننا هنا أمام إعلان صريح لمبدأ المسؤولية الفردية المطلقة، وهو أصل أصيل في بناء الضمير الإنساني. فالله سبحانه يقرر أن كل إنسان هو رهين كسبه، وأن العدل الإلهي يقتضي ألا يحاسب أحد بجريرة غيره. إنها دعوة للتحرر من الاتكالية على الآخرين وتحطيم لأوهام النجاة دون عمل، لتؤكد الآية أن الفلاح معلق بمدى استقامة الفرد ونزاهته الشخصية. والسبب الحقيقي وراء كثير من الانحرافات الأخلاقية والاجتماعية يكمن في تغييب هذا الاستشعار بالمسؤولية. فحين يظن الإنسان أنه قد ينجو بفضل مكانة غيره، أو يعتقد أن ذنبه مغفور لمجرد انتماء أو نسب، فإنه يفتح على نفسه أبواب التجرؤ على الجرائم والمعاصي والقبائح. ومن هنا نوقن أن كل انحراف فكري يبدأ من خلل في فهم العدل الرباني، وأن الإيمان بالآخرة ومحكمتها العادلة هو الرادع الحقيقي الذي يحجز الإنسان عن الظلم. إن القرآن يعلمنا أن التغيير الحقيقي يبدأ من محاسبة الذات أولا، وأن الارتقاء الروحي لا يتحقق إلا حين يوقن المرء أن كل لفظ وفعل مرصود في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ومن هنا نفهم أنه كلما اقترب الإنسان من ربه بوعي وفهم للصفات عدله، انعكس ذلك في سلوكه رصانة وعفة وتواضعا. فالغفلة عن ذكر الله وعن المسؤولية الشخصية هي الدافع الأصيل لكل قبح وخرافة. أما استحضار الوقوف بين يدي العزيز الحكيم فهو عامل قدرة وقوة يحفز الإنسان على محاربة الجهل في نفسه وفي مجتمعه، ويجعله يسعى ليكون فردا صالحا مصلحا لا يضره اختلاف الناس من حوله، مدام متمسكا بجادة الحق والعدل، مستبصرا بأن المرجع والمنتهى إلى الله وحده.
7: ثمرة نبوية. ثمرة نبوية.
8: أيها الأحبة، يظل الهدي النبوي هو المشكاة التي تبدد ظلمات الحيرة، وكلام النبي صلى الله عليه وآله هو المنهج الذي يستنقذ النفوس من حيرة التردد وضعف الهمة، ليرتقي بها إلى مدارج اليقين والثبات. وفي هذه الثمرة سنقف مع شيء من فيض هديه الكريم الذي يبني فينا الوعي والتوكل الصادق. يقول رسولنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في حديث يرسخ فينا مبدأ الرقابة الذاتية والوعي بالحقوق: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الكلام النبوي العظيم يحول الإيمان من مجرد معتقد قلبي إلى نظام مسؤولية شاملة، حيث يجعل من كل فرد في المجتمع مهما كان موقعه حارسا للقيم ومسؤولا عن الأمانة التي وكلت إليه. إن النبي صلى الله عليه وآله يريد بناء مجتمع لا يتنصل فيه أحد من واجبه، بأن يدرك أن صلاحه الشخصي مرتبط بصلاح الدائرة التي يرعاها، سواء كانت أسرة أو عملا أو أمة بأكملها. فيرسخ نبينا صلى الله عليه وآله بهذا الكلام اليقين بأن المسؤولية هي أمانة سيسأل عنها العبد بين يدي الله، وهذا يشحن روح المؤمن بالجدية والإتقان في كل عمل يباشره، ليجعل رضا الله تعالى هو المعيار الحقيقي لنجاحه وفلاحه. إن استشعار مسؤولية الرعاية يمنع الإنسان من الجور، ويحميه من الغفلة واللامبالاة التي هي منبع الفساد والضياع. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله يوضح أن هذا الشعور هو الذي يثمر الروح والفرج في الدنيا والآخرة، لأن القائم بواجبه يعيش بقلب مطمئن واثق بأن جزيل الثواب من الله ينتظر كل من أدى أمانته بصدق وإخلاص، بعيدا عن رياء الناس وسخطهم. إذن مستمعين الكرام، علينا أن نقوي إيماننا بهذا المفهوم الشامل للرعاية، ونوقن أن كل عمل نقوم به هو ثغرة من ثغرات الإسلام التي لا ينبغي أن يؤتى من قبلنا. ونعلم أن التمسك بهذا الهدي هو أفضل طريق لبناء مجتمع متماسك يسود فيه العدل وتحفظ فيه الحقوق ويأمن فيه الضعيف بفضل استشعار القوي لمسؤوليته أمام الخالق. فلنجعل سعينا منصبا على إبرار ذمتنا أمام الله في كل ما استرعانا عليه، ولنحذر من التقصير الذي يورث الحسرة والندامة. فالمؤمن الحقيقي هو من يسعى لإعمار آخرته بإتقان مهام دنياه، مستبصرا بأن الله يجزل الثواب لمن جعل التقوى بوصلته في كل شأن.
7: ثمرة تاريخية. ثمرة تاريخية.
8: في ثمرتنا التاريخية مستمعين الأحبة، سنتزود من عبر التاريخ ما يبصرنا في واقعنا. فالتاريخ ليس مجرد قصص تحكى لتمضية الوقت، بل هو مختبر إنساني كبير يكشف لنا عن سنن النهوض والسقوط، ويضع أيدينا على الحقائق التي لا تجامل القوي لقوته ولا المبطل لغناه وكثرة أتباعه. نتأمل اليوم في قصة بناء سور الصين العظيم، تلك الأعجوبة التي استمر بناؤها لقرون. إن المتتبع لتاريخ هذا السور يدرك أنه بني لحماية حضارة عظيمة وتأمين حدود كبيرة، لكن العبرة التاريخية لم تكن في صلابة الحجارة، بل في الإنسان المستقر خلف السور. يذكر المؤرخون أن السور اخترق 3 مرات في 100 سنة الأولى من بنائه، وفي كل مرة لم يكن الاختراق بهدم الحجارة أو تسلق الجدران، بل كان عن طريق رشوة الحراس الذين كانوا يفتحون الأبواب من الداخل للأعداء. لقد انشغلوا ببناء السور العظيم ونسوا بناء الإنسان الذي يحمي هذا السور ويكون سورا من الوفاء والعقيدة الراسخة لأهله وسكان أرضه. وهنا ندرك أن الحصون المادية مهما عظمت لا تغني عن الحصون الأخلاقية والقيمية شيئا. فالدول التي تبالغ في بناء الترسانات العسكرية وتهمل بناء الوعي والنزاهة والقيم لدى أفرادها هي دول هشة من الداخل، مهما بدا مظهرها قويا وسرعان ما تنهار. فالعبرة هنا هي أن القوة الحقيقية تكمن في المنظومة القيمية التي تحكم سلوك الفرد وتجعله عصيا على الانحراف والفساد. فالتاريخ يثبت أن الانهيارات الكبرى تبدأ دائما من تآكل الضمائر قبل تآكل الجدران، وأن العدل والأمانة هما السوران الحقيقيان لأي أمة تريد البقاء والسيادة. وفي هذا نلحظ درسا آخر في فقه الأولويات، وهو أن الاستثمار في الإنسان وتنمية وعيه بأهمية دوره التاريخي هو الضمانة الوحيدة لاستمرار المنجزات الحضارية. فالعقائد الباطلة أو الانحرافات الفكرية التي تجعل الفرد يبيع قضيته مقابل ثمن بخس هي العدو الأول للنمو والاستقرار. لذا علينا دائما أن نصل فكرنا بالتحليل المنطقي للأحداث، لندرك أن العلم والعدل هما الركنان الأساسيان اللذان لا يمكن لأي بناء بشري أن يصمد بدونهما، وأن قراءة التاريخ بوعي هي الوصلة الحقيقية لفهم تعقيدات واقعنا المعاصر.
7: ثمرة مع الصالحين.
2: ثمرة مع الصالحين.
8: ننتقل في هذه الثمرة إلى رحاب العلم والعبادة في أرض مصر، لنقف عند ضريح سيدة لقبت بنفيسة العلم ولؤلؤة آل البيت. إنها السيدة التي أضاءت بمقدمها أرض الكنانة، فكانت مقصد العلماء وملاذ المحتاجين. السيدة نفيسة هي عابدة آل البيت عليهم السلام وعالمة أهل مصر، واسمها نفيسة بنت الحسن ابن زيد بن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام. ولدت في مكة المكرمة ونشأت في المدينة المنورة، حيث درست مختلف العلوم الدينية، ثم انتقلت إلى مصر مع أهلها، حيث استقبلها أهل مصر بالحفاوة والترحاب والمحبة، واقبلوا عليها يلتمسون منها العلم حتى كادوا يشغلونها عما اعتادت عليه من عبادات. فخرجت عليهم قائلة: كنت قد اعتزمت المقام عندكم، غير أني امرأة ضعيفة وقد تكاثر حول الناس فشغلوني عن أورادي وجمع زاد معادي، وقد زاد حنيني إلى روضة جد المصطفى. ففزعوا لقولها ورفضوا رحيلها، حتى تدخل والي مصر وقال لها: يا ابنة رسول الله، إني كفيل بإزالة ما تشكين منه. فوهبها دارا واسعة، وحدد يومين في الأسبوع يزورها الناس فيهما طلبا للعلم والنصيحة، لتتفرغ هي للعبادة بقية الأسبوع، فرضيت وبقيت. ويذكر أن الإمام الشافعي رضي الله عنه عندما قدم إلى مصر توطدت علاقته بها، وكان يزورها في دارها ويسمع منها الحديث، وإذا مرض أرسل إليها لتدعو له، بل إنه من شدة تقديره لها أوصى أن تمر جنازته بدارها لتصلي عليه. كانت السيدة نفيسة نموذجا في الانقطاع إلى الله تعالى والتعبد له، فيروى أنها لما كانت بالمدينة كانت تمضي أكثر وقتها في المسجد النبوي تتعبد. وتروي زينب ابنة أخيها يحيى قائلة: خدمت عمة السيدة نفيسة 40 عاما، فما رأيتها نامت بليل ولا أفطرت إلا العيدين وأيام التشريق، فقلت لها: أما ترفقين بنفسك؟ فقالت: كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبات لا يقطعهن إلا الفائزون. وكانت تقول: كانت عمتي تحفظ القرآن وتفسره، وكانت تقرأ القرآن وتبكي. وقيل إنها حفرت قبرها الذي دفنت فيه بيديها في غرفتها، وكانت تنزل فيه وتصلي كثيرا، وقرأت فيه المصحف 190 مرة وهي تبكي بكاء شديدا، كما ذكروا أنها حجت أكثر من 30 حجة. وقد عرفت السيدة نفيسة رضوان الله عليها بزهدها الشديد وكرمها العظيم، فقد كانت دارها مفتوحة للفقراء والمساكين، وكانت ترى أن خدمة الخلق هي جزء لا يتجزأ من عبادة الخالق. أثبتت السيدة نفيسة سلام الله عليها أن مكانة المرأة في الإسلام تبنى بالعلم والعمل، وأنها يمكن أن تكون مرجعا لكبار الفقهاء، وهذا درس مهم لكل مسلمة تحاول أن تسير في الطريق الصحيح إلى الله تعالى.
7: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ثمرات على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
9: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
10: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا، إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
11: قوتنا بقوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
9: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمد

هذه الأيام ما أعتقد كلكم تعرفون تجلت أحداث هي مصادق لهذه الحقيقة الإلهية في أن اليهود والنصارى لن يرضوا عن أي شخص مهما كان صديقا لهم، وإن ملأت العهود والاتفاقيات والمواثيق معهم أدراج مكتبه، وإن قدموا له في ماضيه ما قدموا، وإن قدم لهم هو من خدمات ما قدم، فإنهم لن يرضوا عنه. موقف السعودية الآن أليس معروف لدينا؟ ألم تكن السعودية معروفة عند الجميع بأن لها علاقة قوية جدا مع أمريكا وصديقة لأمريكا؟ ولم نعلم أن هناك ما طرأ من جانب السعودية جعل أمريكا هي التي تغير موقفها. هم تغيروهم ليس كذلك، لأنهم في واقعهم وعلى مدى السنوات الماضية الطويلة وبرغم من التعامل الواسع مع السعودية وكذلك مع شعوب أخرى في كل تلك الفترة، هم ما زالوا أعداء، ما زالوا أعداء. والعدو لا يمكن أن ينصح لك ولا يمكن أن يخلص لك، عدو تاريخي، عدو عداوة مستقرة ثابتة، فكل ما تقدمه له فإنه لن يرضى عنك أبدا حتى تكون على النحو الذي يريد. وما هو النحو هذا؟ وما قال الله عنه حتى تتبع ملتهم، واتباع ملتهم هو أيضا أن تتخلى عن ملتك وعن أمتك وعن شخصيتك وهويتك التي أنت عليها. هذا هو ما لابد منه، وإلا فأنت ما تزال غير مرغوب فيه وغير مرضي عنه مهما حاولت.

عملية استباقية للقوات المسلحة تستهدف غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومواقع الأسلحة والتحشيدات المعادية في جيزان، وتوقع خسائر بالجملة في العديد والعتاد. شهران من معادلة الحصار بالحصار، التداعي يضرب صادرات وواردات السعودية، وتوقعات بانزلاق اقتصادها إلى الركود مع استمرار خنق جغرافيا الطاقة. الأوساط التركية تعارض أي انخراط عسكري في العدوان على اليمن، وتؤكد دعاية استهداف مكة بدأها الموساد، وأية شراكة مع السعودية تصب لصالح أمريكا. نيران العدو الإسرائيلي تطارد الأهالي في قطاع غزة، وجرافاته تهدم عشرات المساكن وتشرد ساكنيها في الضفة على وقع اقتحام يهودي للمسجد الأقصى. بيروت تستعيد قصص 700 طفل قضوا بنيران العدوان الإسرائيلي الأخير، وحزب الله يحذر من تجاهل السلطة ملفي النازحين والإعمار واعتداءات العدو. إيران تؤكد جاهزيتها لجولة حرب محتملة مع أمريكا، وتحذر سنوسع مسرح المواجهة حتى المحيط الهندي، والتعبئة الشعبية تسجل حضورا لافتا للمرأة. الرئيس الصيني في أمريكا، واشنطن تطبع الاستقبال باستعراض للقدرات وتأمل الحفاظ على الهدنة التجارية، وبكين لا تستعجل حل الملفات العالقة من إيران إلى تايوان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. التطورات غير المريحة تلاحق مملكة قرن الشيطان وتدهمها يوميا وعلى مدار الساعة. استراتيجية محاصرة الحصار اليمنية تفاكم مأزقها، والحظر البحري يحكم قيوده عليها، والتقدم البري يوالي أيامه ضدها، واليد الطولى تطول قوتها من الرأس إلى الساس في جيزان بعملية استباقية لم تأتي على شيء إلا قضت عليه، فيما تحولت دعاية استهداف مكة المكرمة مادة يومية في الإعلام التركي والأوساط في أنقرة، تعزو وترد البهتان النجدي إلى دور نشط للموساد بدأت منه البروباغندا، ثم لاكتها المملكة والتحق كورال طابور الكاذبين إلى ذلك. بقية ملفات المنطقة والعالم تواصل غليانها، فالإقليم كله أقرب إلى شبكة أزمات مترابطة، لا ساحات منفصلة أو معزولة عن بعضها، ولا حتى عن الملفات الدولية العالقة من حرب أوكرانيا إلى التوتر بين روسيا وأوروبا، وصولا إلى ضغوط أمريكا ضد خصومها كالصين وحلفائها مثل الأطلسي. هذه الجغرافيا المضطربة ترتد في واشنطن بصور مختلفة. اهتزازات الاقتصاد مصدر قلق سياسي متزايد، ولا شيء ينتج الإحساس الأمريكي بالاستقرار المطلوب في ظل استنزاف مفتوح صارت معه معركة الاستكبار المقبلة أقل ارتباطا بهاجس القدرة على إبقاء الهيمنة في أكثر من فضاء وقارة، وأكثر ارتباطا بسؤال البحث عن سبل منع الملفات الشائكة خاصة المتعلقة بغرب آسيا من تشكيل الرئاسة وتوزيع القوة في واشنطن نفسها، ذلك أنه لم يعد بمقدورها كشيطان حروب أن تحدد ما يحدث في اليوم التالي وما يلاحقها من مضيق هرمز إلى باب المندب يثبت هذه الحقيقة المرة والمفزعة. فامتلاك القدرة على التدخل لم يعد يعني التحكم في نتائجه وتداعياته أو عدم دفع ثمنه.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

0: لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم. نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أعلنت القوات المسلحة عن عملية استباكية نوعية وواسعة استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومواقع أخرى مهمة ومعسكرات للعدو السعودي في منطقة جيزان، أسفرت عن خسائر بالجملة في عديد وعتاد العدو.
2: في إطار العدوان الذي يشنه العدو السعودي على بلدنا، ومع تصاعد العدوان الصاروخي على المناطق الحدودية في محافظتي صعدة وحجة بأكثر من 200 صاروخ أطلقت من جيزان، ومع رصد القوات المسلحة اليمنية لتحشيدات كبيرة تابعة للعدو السعودي بهدف التصعيد على مناطق الحدود، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استباقية نوعية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومواقع مهمة أخرى تابعة لتحشيدات العدو السعودي في منطقة الطوال بجيزان تابعة لما يسمى الفرقة السادسة طوارئ، فيما تم استهداف مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ في معسكر الدغارير في منطقة جيزان، واستهداف عدد من معسكرات العدو السعودي في منطقة جيزان. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، ونتج عنها ما يلي: مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي من اليمنيين والسودانيين مع العشرات من أفراد وضباط العدو السعودي، تدمير وإحراق عدد من مخازن أسلحة العدو السعودي. قواتنا المسلحة مستمرة في تأدية مهامها بكل قوة وحزم بالرد على مصادر التهديد والرد على أي اعتداء أو عدوان، ورصد واستهداف كل التحركات المعادية أينما كانت بإذن الله تعالى. مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز.
1: الضربة الاستباكية للتحشيدات السعودية في الطوال بجيزان تعيد التأكيد على اليقظة العالية للقوات المسلحة وعلى تكامل الأداء من الرصد والمتابعة وصولا إلى التنفيذ بعون الله.
3: لم يترك اليمن للعدو فرصة لالتقاط الأنفاس قبل أن تكتمل تجهيزات التحشيدات السعودية. تكون القوات المسلحة قد أكملت التحضيرات لضربها، إنها جزء من مفاجآت الجولة الجديدة في التصعيد، وقد نجح اليمن بعون الله في وضع التحركات السعودية تحت مجهر الرصد والمتابعة قبل الإجهاز عليها. في جديد العمليات اليمنية، ضربة استباقية ضد تحشيدات العدو السعودي في الطوال بجيزان. العملية نفذت بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، واستهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومواقع مهمة. العملية استهدفت أيضا معسكرات أخرى في جيزان، ونتج عنها مجتمعة مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي من المرتزقة والسودانيين إلى جانب العشرات من أفراد وضباط الجيش السعودي، كما نتج عنها تدمير وإحراق مخازن للأسلحة. تشكل العملية واحدة من أكبر الضربات النوعية نظرا لتنوع أهدافها، لم تكن مجرد ضربة عابرة، وقد عصفت بمعسكرات العدو من غرف القيادة إلى الأفراد والتجهيزات وبما ستفرضه من نتائج على مخططات العدو كما حصل للتحشيدات السابقة. تعيد العملية التأكيد على اليقظة العالية للقوات المسلحة وعلى نجاح مبهر يبدأ بالجهد الاستخباراتي من الرصد والمتابعة وصولا إلى التنفيذ، وهنا تحضر القدرات النوعية لتحصد ثمرة الجهود كافة وتصنع مشهدا مغايرا لرهانات العدو السعودي.
0: وتوجه واضح ومكشوف بالآلاف وليس المئات من الشاحنات المعبأة بالسلاح، ودخول الضباط السعوديين ليقودوا بأنفسهم الحملات العدوانية لاجتياح هذه المحافظات الحرة من عمق المحافظات اليمنية. اتجه الشعبون للدفاع عن نفسه.
3: بلغت حصيلة الضربات المعلنة التي استهدفت تحشيدات العدو 18 عملية تركزت على العبر والرويك والوديعة والكنائس ومارب والمخا وصولا إلى الطوال. استمرار تحشيدات السعودية يكشف بجلاء عن عقلية عدوانية عمياء، فنظام الرياض المأزوم بخيباته يتخبط بين الجبهات، وحين يخفق في ساحة يسارع إلى الزج بتحشيداته في أذن محارق جديدة. وإن كانت القاعدة المتعارف عليها تقول إن تجريب المجرب بخطأ، إلا أن السعودية مدفوعة بأحقادها لا تأبه بمصير أدواتها، وهي التي لم تتحرج من ملاحقتهم إلى سجونهم بعد وقوعهم في الأسر كما حصل في حزم الجوف.
4: هذا آلية الحد العدو تحترق وسط الصحارى، يا ربي لك الحمد.
3: ما كشفته القوات المسلحة بالصوت والصورة عن تحشيدات العدو يضعها أمام مسؤولية التصدي لتلك التحشيدات وضربها، إما بالعمليات الاستباقية أو بالتصدي لزحوفاتها والالتفاف عليها كما جرى في جبهة الجوف. ما يؤكده الميدان أن الرهانات السعودية تتجه نحو طريق مسدود، بل تظهر النتائج بشكل عكسي، ولا فائدة من الصراخ الذي يتعالى بعناوين مختلفة ولا بالذهاب نحو مزيد من الورطة. ما قالته الحرب في أسابيعها الأولى ليس إلا البداية، ولدينا مزيد كما تؤكد القوات المسلحة باستمرار.
1: كشفت تقارير ملاحية دولية عن مؤشرات شلل اقتصادي يضرب الموانئ السعودية وتحديدا ميناءي جدة والدمام، في تأكيد عملي على فاعلية وتأثير معادلة الحصار بالحصار. وبحسب بيانات منصة فيوتشر انتيتي المتخصصة في استخبارات سلاسل الإمداد، فإن الشحنات البحرية المتجهة شرقا باتت عاجزة عن الوصول إلى ميناء جدة في ظل رصد انخفاض حاد في نشاط السفن بالميناء بشكل تصاعدي منذ 20 يوليو الماضي، تاريخ إعلان معادلة الحصار بالحصار. أشارت المنصة إلى أن جميع الشحنات السعودية القادمة من آسيا تستخدم مسار الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح مع احتساب فترات تسليم أطول، مؤكدة خفض العمليات في ميناء جدة والدمام قبل جدولة عمليات التسليم بمزاعم ما يسمى باليوم الوطني السعودي. وذكرت المنصة أن فترات التسليم لجميع الشحنات المتجهة إلى السعودية عبر رأس الرجاء الصالح تتراوح بين 12 و 14 يوما. وتؤكد جميع المؤشرات أن حركة الملاحة السعودية ستراوح تحت تهديد دائم لا تجدي لزحزحته العنتريات والمناورات الدبلوماسية، مع تثبيت القوات المسلحة استراتيجية محاصرة الحصار.
5: شهران على إعلان معادلة الحصار بالحصار، التداعيات كثيرة في ساحة المعتدي السعودي واقتصاده يواجه مشكلات متداخلة. حصار الشرايين الكبرى يخنق الصراخ السعودي ويحمل الاستنجاد بالآخرين كلفة مسبقة. شبكات الإمداد السعودية والبنية التحتية المتطورة على الساحل الغربي للمملكة ودورها المحوري لحركة النقل في إجازة قصرية مفتوحة. حجم تجارة السعودية عبر البحر الأحمر يهوي تحت نيران الانتقام وقيود الحظر اليمني. التداعي ضرب إجمالي الصادرات السلعية السعودية المقدرة ب 312 مليار دولار في عام 2025، كما أن الأثر لحق بالواردات المقدرة بربع تريليون في ذات العام. والتفصيل يوضح أن الحظر اليمني يستهدف ويضر ب 22% من الواردات عبر ميناء سعودي واحد فقط ناهيك عن غيرها. التأثير الأكبر والهائل والفوري للحظر اليمني كان على صادرات النفط السعودية من ميناء ينبع على البحر الأحمر الممر البديل في زمن الاضطرابات والحروب، خاصة خنقت معادلة الحصار بالحصار اليمنية الجغرافيا السياسية للطاقة في مملكة قرن الشيطان، وشلت دورها التقليدي كمنتج رئيسي في منظمة أوبك، وخدماتها المجانية المرتبطة بتشغيل أكبر طاقة إنتاجية احتياطية في العالم لتغطية أزمات الغرب وحالة الإدمان الأمريكي للنفط والجوع الأوروبي لهذه السلعة الحيوية بمشتقاتها المختلفة، وأثرت في توجيه سياساتها الراهنة. الصدمة الاقتصادية السعودية الناجمة عن الحظر قاسية للغاية، فهي في التوقيت أعقبت تداعيات إغلاق مضيق هرمز وعمقتها، ما كان محدودا توسع، وما قيل إنه كارثي صار مدمرا. ومن هنا توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الميزانية السعودية عجزا في العام الحالي بنسبة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ورجحت مؤسسات أخرى أن العجز سيبلغ 6.6%، وتضرر الإنتاج المحلي الإجمالي وعجز الموازنة العامة يجعل من الوارد انزلاق الاقتصاد السعودي بسهولة إلى الركود، أو حتى الدخول في معاناة شديدة من كابوس الركود التضخمي. الأنشطة اليمنية المشروعة المستهدفة لمملكة نجد توصلها إلى نقاط حرجة، وتهدد بتعقيد خطط الرياض الضخمة لتنويع اقتصادها والمقدرة بتريليونات الدولارات. والكثير من المراقبين يصنفونها في الفترة الراهنة بين أحلام اليقظة، وهم يرون الاقتصاد النفطي تحت النار وتمويلاته مهددة بالجفاف، وجميع المؤشرات ترشح ذلك. وتؤكد أيضا أن حركة الملاحة السعودية ستراوح تحت تهديد دائم لا تجدي لزحزحته العنتريات والمناورات الدبلوماسية، مع تثبيت القوات المسلحة استراتيجية محاصرة الحصار حتى تنفرج في اليمن وتنفك الأزمات عنها.
1: أقر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية بأن إنتاج الشركة أصبح أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، وأن الكميات الإضافية من النفط لن تطرح في الأسواق حتى تتحسن الأوضاع حسب قوله. وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو إن الأزمة النفطية ليست انقطاعا بسيطا، وإن الوضع لا يتحسن فعليا، محذرا من تفاقم الاضطراب مع ارتفاع أسعار المنتجات النفطية. وأقر رئيس الشركة بأن شح المنتجات النفطية وارتفاع أسعار الديزل والنافثة يعكسان اضطرابا في السوق، متوقعا أن الأزمة الكبيرة قد تزداد سوءا. ويأتي ذلك في أعقاب تصاعد ضغوط معادلة الحصار بالحصار اليمنية بهدف إجبار السعودية على وقف استهداف اليمن. تتسع في تركيا الاعتراضات السياسية والإعلامية على أي انخراط عسكري تركي في اليمن إلى جانب السعودية، وسط تساؤلات قانونية وتحذيرات من تداعيات إقليمية تخدم المصالح الأمريكية والصهيونية وترتبط بهذا المسار.
6: يتسع في الأوساط السياسية والإعلامية التركية نطاق الاعتراض تجاه أي انخراط إلى جانب السعودية في العدوان على اليمن، وسط تساؤلات عن الأساس القانوني للاتفاق الثلاثي وتحذيرات من جري تركيا وباكستان إلى مغامرة لا يرى معارضوها فيها مصلحة لبلديهما، ويعتبرونها مسارا يتقاطع أكثر مع أجندات أمريكا وكيان العدو الإسرائيلي.
7: هذا الاتفاق لم ينشر بعد، كما لم يعرض على الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، ولم يصادق عليه البرلمان، أي أن هذا الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ بعد، كما أنه لم يتم إبلاغ الأمم المتحدة به. يا سيد هاكان فيدان، لا يمكنكم جر تركيا إلى مغامرة ظالمة وغير قانونية، لا في الشرق الأوسط ولا في أي مكان في العالم. بصفتنا حزب النصر سنقف ضد هذه العملية التي تتحدثون عنها، وسنواصل إطلاع الشعب التركي على هذا الموضوع. دعني أتساءل يا هاكان فيدان، من هو العدو الأول للحوثيين؟ أليست إسرائيل؟ فلماذا تريدون محاربة الحوثيين إذا كانت إسرائيل عدوكم أيضا؟
6: إذا تدخلت الجمهورية التركية في مثل هذا الأمر، حتى لو كان ذلك تحت ضغط الولايات المتحدة، فماذا ستخسر وماذا ستكسب؟ أنا لا أرى شيئا يمكن أن تكسبه. إذا تحركت تركيا وباكستان مع السعودية، فستكون قد وقفت إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.
8: ليس من الصواب أن تدخل تركيا في مثل هذه الحرب، بل هو أمر خاطئ. لفت انتباهي بيان نشره الحوثيون، وكان يبدأ بالآية الكريمة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لفت انتباهي كثيرا ذلك البيان الواضح الذي نبه إلى رفع الراية الكاذبة، وأشار إلى قدسية مكة والمدينة، وأكد أنهم قطعا لم ينفذوا مثل هذا الهجوم ولن ينفذوه، وأن حماية قدسية هذه الأماكن هي أصلا من واجباتهم الأولى. لا أحد يمكنه أن يبتلع محاولة إطفاء الشرعية على مهاجمتهم من خلال مثل هذا التصور. السيد رئيس الجمهورية والسيد هاكان فيدان كما رأيناهما حتى اليوم رجلان عاقلان، ولا أعتقد أنهما سينجران إلى حرب بمثل هذه الألاعيب. لا أعتقد أن تركيا ستأخذ مثل هذه المخاطرة، ولا أنها ستلحق بالأمة كلها ضررا خطيرا بهذا الحجم.
9: الإعلام التركي حفل بنقاش البهتان السعودي ودعوى استهداف مكة. سخر إعلاميون من الذريعة السعودية المفضوحة، كشفوا عن دور صهيوني نشط في الترويج للدعاية السعودية أولا، كما خصص الإعلام التركي مساحة لنفي اليمن والتحذير من تحويل رواية المملكة إلى مبرر لحرب تخدم المصالح الصهيونية.
10: لماذا فعلت السعودية ذلك؟ ولماذا انحدرت إلى هذا المستوى؟ عندما وجدت السعودية نفسها في مأزق طرحت ادعاء استفزازيا وقالت الحوثيون يهاجمون مكة والكعبة، مع العلم أن من أوائل من طرح هذا الادعاء حساب موساد. وانظروا إلى ما نشره يقول: دمرت أنظمة الدفاع الجوي السعودية طائرة مسيرة حوثية جنوب مكة قبل دخولها المجال الجوي المقيد فوق أقدس مدينة في الإسلام. الصورة التي يجري تداولها منذ أيام على القنوات التركية باعتبارها طائرة مسيرة أرسلها الحوثيون هي في الأصل صورة من عام 2025، بل ويقال بحسب بعض المصادر إنها لمسيرة أرسلت نحو إسرائيل، وإسرائيل تستخدم صورة أرجفية مجهولة من 2025 وكأنها التقطت الآن. وهذا عضو في مجلس النواب الأمريكي وعلى الأرجح صهيوني ويهودي. انظروا ماذا يقول: فجأة أصبحوا مهتمين بمكة والكعبة. يقول: إذا كان للتحالف في مكة أي معنى، فعلى تركيا وباكستان أن تعمل مع السعودية للقضاء على الحوثيين وتحرير اليمن من إيران. أنصار الله رفضوا هذا الادعاء بشكل واضح وقاطع وكذبوه فورا، ويقول قائدهم: كيف يفترى علينا نحن الذين نقدم أرواحنا من أجل القدس بأننا ضربنا مكة؟ هذه افتراءات صريحة، ونحن نفدي مكة والمدينة والمقدسات بأرواحنا.
11: أمريكا قصفت اليمن مع إسرائيل لأشهر ولم تحقق نتيجة، وإذا كان موقفنا هو الوقوف إلى جانب السعودية فسيكون ذلك خطأ كبيرا جدا. فالسعودية حاليا في تحالف مع الولايات المتحدة وإسرائيل، فلماذا نقاتل من أجلهم؟ لقد تكبدنا في جبهة اليمن خسائر كبيرة في الماضي، حينها كنا نصطدم بالبريطانيين وكان هدفهم أيضا السيطرة على باب المندب وضمان طريق الهند، ولهذا نفذوا بعض الاحتلالات في منتصف القرن التاسع عشر على سواحل باب المندب. هذه المنطقة كانت دائما شديدة الأهمية الاستراتيجية، ومنذ القرن التاسع عشر خصوصا كانت أعين القوى الإمبريالية عليها. ولا أريد أن نعود إلى إنشاد المراثي: اللهم لا تجعلنا نغني أغنية اليمن.
9: بين التحفظ السياسي والتشكيك الإعلامي واستحضار الفاتورة التركية الثقيلة في اليمن، يتصاعد التوجس من انتقال أنقرة من التحالف السياسي إلى النشاط العسكري وما يترتب عليه من أثمان داخلية وإقليمية وتهديد الأمن الإقليمي بما يخدم أعداء الإسلام.
1: استشهدت فتاة وأصيبت شقيقتها الصغرى وطفلة أخرى في قصف للعدو السعودي على مديرية رازح بمحافظة صعدة.
12: انتزع القصف أمان المضجع وحق الحياة، هنا بمديرية رازح الحدودية غرب صعدة تحول المنزل الآمن إلى مأساة ارتقت فيها فتاة في ربيعها 16 شهيدة، وبقيت شقيقتها ذات الأعوام 10 تقاوم جراحها المضرجة بالدماء.
13: قموخ شوفوخ هذه قد هي مجروحة، وعبي قالوا وحده قالوا توفى الحمد لله على كل حال وحسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله ونعم الوكيل. هاتي أختي وحدها توفى كلهم خواتي
14: وهم آمنين في نصف الليل نايمين ما بذنب هؤلاء النساء والأطفال وترويع الأطفال والكبار والصغار بعد منتصف الليل.
15: قام بقصف صاروخي ومدفعي على منطقة جبل الأزد على منازل المواطنين دون أي مبرر، منازل المواطنين، وقام بترويع النساء والأطفال. فقد قام ليلة أمس بضرب منزل جابر يحيى غاصب ما نتج عنه استشهاد ابنته وجرح ابنته الأخرى. كما هو معروف مديرية رازح بكثافة قراها ولا يوجد هناك أي مبرر لضرب البيوت والآمنين والنساء والأطفال الآمنين في بيوتهم.
16: ليلة أمس ليست الليلة الوحيدة التي يتم فيها الضرب العشوائي على السكان الآمنين وخاصة في الليل من قذائف المدفع، فقد تم استهداف مناطق آهلة بالسكان في أكثر وأغلب قرى مديرية رازح.
12: وفي منطقة الحجلة بالمديرية نفسها، وبينما كانت الطفلة جميلة علي مبارك ذات 12 عاما تجهد لجلب الماء لأسرتها، كان العدو السعودي كما هو ديدنه لها بالمرصاد، فلم تكتمل خطوتها نحو البيت حتى أجهز صاروخ على يدها الصغيرة وأثخن جسدها النحيل بجراح تشهد على فداحة الإجرام السعودي.
17: استهدفنا أصاب طفلة بنت صغيرة قطع يدها منها قطع يدها وفيها قضايا، يعني ما معنى حقا حنعيش بكرامة بأمن وأمان، يعني أطفالنا يعني ما لم حقنا يعيشوا بأمان زي أطفالهم؟ ليش يعني إيش المشكلة؟ إيش سوينا فيهم؟ ظلمونا قتلونا خيوفونا في بيوتنا في منازلنا، لا يعني استهدف 24 ساعة.
12: جريمتان لا تفصل بينهما أكثر من 8 ساعات تختصران دهرا من النزيف، تلك ليست سوى صفحة عابرة في يوميات رازح الحدودية.
1: صعيد الجرائم أيضا استهدف العدو السعودي شبكات الاتصال الخدمية العامة وعددا من مزارع المواطنين في محافظة الحديدة خلال 24 ساعة الماضية.
18: البنية التحتية والمصالح العامة لليمن في دائرة نيران العدو السعودي من جديد، حيث استهدف طيران العدو السعودي شبكة الاتصالات بمنطقة واقر الواقعة بين مديرية المراوعة ومدينة القطيع، ما أسفر عن أضرار مادية للشبكة الخدمية وترويع الآمنين الساكنين والمحيطين بالمنطقة.
19: نحن الآن في منطقة واقر الواقع من بين مديرية المراوعة وأزلة القطيع، لقد قام الأدوان السعودي باستهداف أبراج اتصالات وليس لديه أي مبرر بينها، ما قام برعب الناس والمواطنين في المنطقة.
20: قبل الظهر أجاء صوت طائرة من جهة الغرب ما حسين لو كنت نضرب بصاروخ صوت الحوش حق شركة موبايل، وهذا من استهداف البنية التحتية من شعة البنية التحتية.
21: جاءني يأتون يستهدفون يعني شبكة ما في ذنبها شيء، يقطعون الناس اتصالات على الناس واجون نحن له الرجال في الجبهة وإحنا يعيدون من سمئهن.
18: واستهدف العدو السعودي مزرعة المواطن قاسم هبل بمديرية التحيتة بعزلة الروية جنوب الحديدة، مما أدى إلى خروج أجهزة الري ومضخات الآبار عن الخدمة وتدميرها بشكل كامل دون وقوع إصابات.
22: انهن المزرعة كامل هي واللحقها المنظومات وهي مواطير.
23: تم استهداف مزرعة قاسم أحمد هبل وإخوانه الواقعة في عزلة الروية مديرية التحيتاء من قبل الإدوان الأمريكي السعودي بغارتين على الغرف والمنظومة طاقة شمسية وما جاورها من خرج اذا ما خرج جهته خمس دقائق والصاروخ ضرب
22: طيران متكدر نتبتلكم الواحد ممتار
18: كما استهدف طيران العدوان السعودي مزرعة المواطن فيصل شامخ بعزلة القشري التابعة لمديرية المنيرة شمال الحديدة ليتسبب في تدمير سكن للعاملين بالمزرعة وحصول أضرار مادية. شهية العدو السعودي لم تتوقف عند هذا الحد في استهداف مزارع المواطنين في تهامة بعد استهدافها بأربع غارات مزرعة المواطن يحيى فتيني هديش من أبناء قرية الشجين بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة ما أوقع أضرارا مادية.
21: استهدف هذه المزرعة بأربع غارات دون أي مبرر في قرية الشجين بمديرية الدريهمي. هذه المزرعة التي يسكنها المواطنون كما تشاهدون لا فيها أي شيء. نقول للعدو السعودي الأمريكي فشلت وخابت ظنونك وخابت مسائيك.
18: من محافظة الحديدة أحمد عبد العزيز قناة المسيرة.
1: وفي سياق الإجرام أيضا استهدف طيران العدو السعودي مضخة مياه مملوكة لأحد المواطنين في مديرية مكبنة بمحافظة تعز. وأفاد مراسلنا في المحافظة أن طيران العدو السعودي استهدف بغارة مضخة مياه لأحد للمواطن أصيل سعيد عبد سالم الصعيري مع سيارته في مديرية مكبنة ما أدى إلى تدميرها بالكامل. كما ألحقت الغارة أضرارا جسيمة بالمسجد المجاور للمضخة وقد لاقت هذه الجريمة استنكارا واسعا وسخطا كبيرا من قبل الأهالي والأعيان في المنطقة.
0: قال البومبا نطلب الله ما قال عدوان السعودي الصهيوني ضرب علينا امس بالعشر نحن مشينا من قبله وهو يزم يضربها على طول مباشره ضرب السياره حقنا كمان هاي السياره حقنا تبعنا وراح نشتغل بهذا الماء. رساله لهذا الاعداء والله لو تضربوا ما ضربتوا لو تحشدوا ما حشدتوا نحن صامدين بهذا العدوان حتى الموت. الله اكبر
2: الموت امريكا الموت اسرائيل النار اليهود.
1: حمل وكيل محافظة مارب سعيد بحيبح العدو السعودي ومرتزقته المسؤولية الكاملة عن إغلاق طريق الفلج مدينة مارب الذي يربط المدينة بعدد من المحافظات. وأوضح الوكيل بحيبح أن مرتزقة العدو السعودي قطعوا طريق الفلج مدينة مارب وزرعوا جانبا منه بالألغام ما أدى إلى توقف حركة مرور المسافرين. أكد أن الطريق من جانب صنعاء سالكة ومفتوحة ولا يوجد أي عراقيل من قبل القوات المسلحة والأمن مرحبا بأي مبادرة إنسانية للضغط على الطرف الآخر لفتح الطريق من جانبهم وإزالة السواتر الترابية والألغام.

0: أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد 3 أشخاص وإصابة العشرات من نيران العدو الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي التفاصيل، أفادت مصادر طبية في المستشفى عن 2 و9 مصابين في غارة للعدو استهدفت سيارة بدير البلح وسط قطاع غزة. أكد مصدر في الإسعاف والطوارئ استشهاد مواطن وإصابة أكثر من 10 آخرين بغارة للعدو استهدفت سيارة بحي الشيخ عجلين في مدينة غزة. وأكدت مصادر فلسطينية أن قصف طيران العدو مواطنين قرب مدرسة حيفا في خان يونس أسفر عن 5 جرحى أحدهم إصابته خطيرة. أعلن العدو الإسرائيلي عن مصرع جنديين بانفجار مسيرة بالخطأ قرب قطاع غزة وفق ما نقل عنه إعلامه. وقالت وسائل إعلام تابعة للعدو إن مسيرة مفخخة انفجرت في عدد من الجنود ما أدى إلى مصرع 2 منهم قرب غزة. وأظهرت مشاهد هبوط مروحية إجلاء في إحدى مستشفيات عسقلان قادمة من قطاع غزة، ونقلت جرحى صهاينة أصيبوا جراء الانفجار، فيما لم يعلن العدو عن عدد الجرحى الذين أصيبوا جراء الانفجار. وفي الضفة الغربية أصيب مواطنان أحدهما طفل برصاص العدو الإسرائيلي في مدينة قلقيلية، فيما اعتقلت قوات العدو 13 فلسطينيا من بلدة عزون و10 شبان من بلدة دير الحطب شرقي نابلس. واقتحمت قوات العدو مدينة نابلس وفجرت منزل أسير في بلدة بيت إمرين، كما هدمت 22 مسكنا و18 حظيرة للأغنام، إلى جانب 10 وحدات الطاقة الشمسية في مسافر يطا بالخليل، لتترك أكثر من 22 عائلة من دون مساكن. وغرب جنين اعتقلت قوات العدو فلسطينيين 2 من بلدة السيل الحارثية، في حين اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس وبلدة بيت فجار في بيت لحم وقرية برقة شرق رام الله، وعمدت إلى تجريف الأراضي في بلدة دورة. واقتحمت مجموعات صهيونية المسجد الأقصى ووصلت إلى ساحة قبة الصخرة ونفذت طقوسا تلمودية. بالتزامن، نشر الحاخام اليهودي المجرم غليخ مقطع فيديو له وهو يقتحم المسجد الأقصى المبارك ويقف قبالة مصلى قبة الصخرة في خطوة تستفز جميع المسلمين. أكدت كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني ثبات حق الدفاع عن الوطن وحريته وكرامته وسيادته واستقلاله وتمكين المجتمع من الصمود ورفض الاستسلام والخضوع، خصوصا بعد أن أثبتت كل الخيارات الأخرى فشلها الذريع.
1: سجلت الكتلة محاولات السلطة التلطي وراء استمرار العدوان الصهيوني كسبب من أسباب الإخفاقات وتعثر الأداء، من دون أن تأتي على ذكر العدو وانتهاكاته مباشرة، بل من خلال تعمد إغفال ذكر العدو الإسرائيلي بالاسم ومحاولة إلصاق السبب والتغطية على إخفاقها في الموقف والأداء، بالدفاع المشروع الذي قامت به المقاومة لرفع الصوت ولحماية الوطن وأهله وإدانة الصمت المواكب للعدوان، متجاهلة أن المقاومة التزمت طيلة 15 شهرا التزاما كاملا بوقف إطلاق للنار، في حين أن العدو وسع دائرة عدوانه الإجرامي قتلا وتدميرا وتجريفا وتفجيرا للمنازل والأحياء والمؤسسات والمستشفيات طيلة هذه المدة، لم تحرك فيها الحكومة ساكنا حيث كانت في حينه تدير دفة الأمور في البلاد. ثالثا، تؤكد الكتلة إدانتها الكاملة لاستمرار الاعتداءات الصهيونية ضد قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك هجمات المستوطنين الصهاينة ضد المسجد الأقصى، كما وتدير تدين التواطؤ الدولي والصمت العربي إزاء كل ذلك، وتجدد الكتلة ثقتها بالشعب الفلسطيني الشريف وبفصائله المقاومة وبتضحياته وصموده أمام العدوان وجرائم الاحتلال، وترى في ذلك أمثولة حقيقية في المقاومة والجهاد والصبر توصلا إلى النصر والتحرير الموعودين بإذن الله تعالى.
0: أكثر من 700 طفل قتلهم العدو الإسرائيلي في لبنان وفق توثيق مبادرة حبات القلوب التي تستعيد في بيروت قصص أولئك الأطفال من الشهداء إلى الجرحى في محاولة لحفظ أسمائهم وذاكرتهم.
2: الرضيعة فاطمة اللي هي عمرها 7 أشهر لم تتم العام، فاطمة كان عم ترضعها، وجهاد 3 سنوات كان قاعد بوجهها حاطين صدر حاطين معجون، وعلي قاعد معهم عم يلعبوا بالمعجون، اجى الصاروخ صوبهم، ركضت ام علي هي وبعدها عم ترضع فاطمه، عبطتهم ثلاثه وعبرت اسرتها ونزل الصاروخ عليهم.
3: قصه جهاد وفاطمه واحده من قصص مئات الاطفال الذين اغتال العدو الصهيوني احلامهم في لبنان. 775 طفلا استشهد منذ بدء العدوان في اكتوبر من العام 2023، اطفال كان لكل منهم عالمه الصغير، عائلة وأصدقاء، وأيام كان يفترض أن تمتد أمامهم قبل أن تجمد الحرب كل ذلك في صورة واسم وذكرى. هنا في ساحة الشهداء في بيروت تحاول مبادرة حبات القلوب أن تجمع هذه القصص في مكان واحد.
4: مثل ما بنعرف آخر قرار طلع إطفاء الإطار بتغييب القاتل، فنحن لقينا أنه ضروري نحن نذكر من هو القاتل ونسميه.
3: المبادرة اختارت شهر سبتمبر عنوانا لهذه الفعالية، مستعيدة واحدا من أكثر الأشهر قسوة على الأطفال في لبنان.
5: اليوم محمد حسن كان عيد ميلاده وخلق بنفس اليوم اللي استشهد فيه، كان عنده أحلام كتير، كان ذكي، كان شاطر، وكان ناطر العصر يجي عشان يحتفل بعيد ميلاده، بس استشهد قبل ما يحتفل بعيد ميلاده. العدو الإسرائيلي هو اللي قتلهم. ما ننسى وما نتناسى أنه يلي ورا هذه الجرائم وهذا الظلم وكل شيء صار فينا هو العدو الإسرائيلي.
6: بركة قدرنا ندرق خطر عن الأجيال اللي جاي. نحن صح خسرنا أولادنا، بس بعد في أولاد كتير هن المستقبل وهن اللي حيبنوا المجتمع. يعني إن شاء الله على أمل أنه صامم تيناه إلا ما يسمع.
3: حصيلة الحرب على الأطفال لا تتوقف عند من فقدوا حياتهم، فهناك أيضا من نجا حاملا إصاباته وآثارا قد ترافقه لسنوات.
7: أنا تصابت بغار العدو الإسرائيلي بالسادس من شهر تشرين الأول من عام 2024. قول للعالم أنه أهم دور لهم بهذه المرحلة هو الثبات على خط المقاومة، هو الثبات أمام هذه الهمجية العدو الإسرائيلي وهذا العدوان الكبير اللي له من 3 سنين.
3: هكذا تترجم وحشية العدو الصهيوني على أطفال لبنان. مئات الشهداء الأطفال وعائلات فقدت أبنائها. جرائم لا تنتهي لحظة توقف القصف، بل تواصل حضورها في حياة الذين بقوا وفي ذاكرة من فقدوا.
8: هنا تتحول المناسبة من مجرد توثيق لضحايا الحرب إلى مبادرة لإبقاء صور أصحابها في الذاكرة. أسماء كثيرة وأعمار قصيرة وقصص غيبها العدو الصهيوني قبل أن تبدأ. من بيروت زهراء حلاوي، المسيرة.
0: توغلت 5 آليات عسكرية لجيش العدو الإسرائيلي من بوابة أبو الغيثاب باتجاه المنطقة الواقعة غرب صيدا الحانوت بريف الكنيطرة جنوب سوريا. وفي درعا أطلقت قوات العدو النار باتجاه الأراضي الزراعية عند أطراف الشريط الحدودي في وادي الرقاد بريف درعا الغربي، قبل أن تتوغل قوة عسكرية صهيونية مؤلفة من 3 آليات إلى المنطقة. وتنتشر قرب جسر نهر الركاد. وأطلقت القوة الصهيونية النار بشكل عشوائي قبل أن تطلق قذائف آر بي جي باتجاه أراضي زراعية، ثم انسحبت من المنطقة بالتزامن. ووقع انفجار في بلدة نوى بدرعة، حيث أفادت مديرية الصحة في درعة بوفاة شخص وإصابة 6 آخرين وصلوا إلى مستشفى نوى الوطني جراء حريق اندلع في إحدى المحال التجارية في المدينة.

أكد المستشار الأعلى لقائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء يحيى رحيم صفوي أن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد لخوض جولة جديدة من مواجهة محتملة مع العدو الأمريكي. وأوضح صفوي أنه في حال إقدام الأمريكيين والصهاينة مجددا على استهداف المراكز أو المصالح الوطنية الإيرانية بأي شكل من الأشكال، فإن جبهة الحرب ستتسع نطاقا بشكل أكبر هذه المرة. وأضاف المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة أنه بعدما امتدت رقاع المعركة من الخليج ومضيق هرمز، فإن الرد الإيراني قد يتجاوز هذه الميادين لتتسع الجبهة وتصل إلى المحيط الهندي ومناطق أخرى. تواصل حملة فدائيي إيران حضورها الميداني وتنتقل من التعبئة الشعبية إلى تدريب المتطوعين لإعدادهم كجنود للدفاع عن الوطن ومواجهة أي

0: في إيران يقفن بشموخ إلى جانب رجالها في صف واحد لدعم القوات المسلحة وإسناد درع الوطن. فدائيو إيران يستعدون عسكريا وميدانيا ليكونوا النبض الحقيقي والجزء الأبدي من المزاج الشعبي في معركة الوعي.
1: المتطوعون أعلنوا استعدادهم للمشاركة في ساحات القتال، سيتم تنظيمهم وتدريبهم، وهذه الجهوزية غايتها منع العدو من ارتكاب أي حماقة. الشعب الذي يفدي الوطن بروحه لن يهزم أبدا، وإذا ارتكب العدو أي خطأ فسيواجه هزيمة أشد.
2: مرحلة در واقع سمينار
3: تسجيل أكثر من 30 مليون شخص في حملة فدائي إيران يترجم إرادة شعبية واضحة، ويعني أن الشعب عقد العزم على هزيمة العدو. فحينما يقف الشعب دفاعا عن بلاده لن يتمكن العدو من تحقيق أي شيء.
1: الشعب أعلن بانضمامه إلى هذه الحملة جهوزيته التامة لمواجهة العدو، حيث سيتم تدريب المتطوعين في المجالات العسكرية والإغاثية والميدانية والإعلامية وتقديم الخدمات، وبعون الله سيتم تنظيم وتدريب 1000 كتيبة عسكرية شعبية على عدة مراحل.
0: المعركة لم تنتهي والشارع يرفض التراجع، فالعدو يهدد إيران وعمق حضارتها. ومن قلب الحدث يقول الشعب إنه سيبقى حاضرا حتى لحظة الحسم.
4: نحن جزء من هذه المعركة الهجينة، نقف إلى جانب قواتنا المسلحة وخلف قيادتنا، ولن نسمح للعدو بأن يطأ أرضنا أو ينال من كرامة شعبنا. نحن بنات الحاج قاسم سليماني، ونؤمن بأن المرأة الإيرانية ليست أقل جهوزية من الرجل، لذلك نشارك في هذه الدورة التدريبية لنكون مستعدات.
5: استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض لعقد قمة رسمية حافلة بالمراسم والدلالات الرمزية، ولكنها محدودة بالمضمون العملي، إذ يحرص الطرفان على إظهار استقرار العلاقات رغم وجود مجموعة من القضايا الشائكة.
6: شي في الولايات المتحدة.

0: مركزا للاستقبال قبل أن ينتقل لاحقا إلى البيت الأبيض. لا يشمل اللقاء الصيني الأمريكي بحث ملفات جوهرية مفتوحة. الطاقم الذي رافق الرئيس الصيني شي جين بينغ محدود، وهو خلاف زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين في مايو الماضي. أطلق الجانبان حقيب اللقاء في ساحة البيت الأبيض تصريحات متقاربة تشمل تعزيز التعاون والشراكة والتواصل بين بكين وواشنطن، بالإضافة إلى المخاوف التي يضعها تطوير الذكاء الاصطناعي. يتعلق الأمر بتنافس شديد يشمل المعادن وسباق التطوير والأسواق. في المقاربات العميقة جاء شي إلى الولايات المتحدة خفيفا. الأعباء والإرباك والاضطراب والأزمات وحتى الديون غير المسبوقة كلها تتجمع هنا، حيث لا تستطيع الإدارة الأمريكية النجاة من وطأتها وتداعياتها. يستطيع ترامب الاستفادة من زيارة الرئيس الصيني للولايات المتحدة التي تستمر 3 أيام، إذا أضاف إليها دعاية خطابية صارت لصيقة به، في حين لن يتغير الأمر كثيرا بما في ذلك رغبة إدارة ترامب في تقليص التعاون الصيني الإيراني. كان ذلك أحد الأهداف التي أخفقت خلال لقاء ترامب شي في بكين. على الرغم من أن زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن هي الأولى منذ 11 عاما، وبعد أن وصلت العلاقات بين الطرفين إلى درجة عالية من الخلافات، إلا أن ما هو أبعد من الفارق الزمني بين الزيارتين يتعلق بالفارق الذي يكبر بينهما في جميع المستويات لصالح بكين. إنه فارق يجذب الدراسات والبحوث والاستطلاعات، وينتقل بين العسكري والسياسي والاقتصادي وصولا إلى التكنولوجيا والمستقبل.
1: ارتفعت أسعار النفط ب4 دولارات للبرميل تحت ضغوط اختناقات جغرافيا الطاقة واستمرار القلق بشأن حركة الشحن عبر مضيقي هرمز وباب المندب. وصعدت عقود خام برنت تسليم نوفمبر 4 دولارات إلى 107.10 دولار للبرميل، بعد أن لامست 106.50 سنت من الدولار في وقت سابق. وارتفعت عقود الخام الأمريكي ب3.48 دولار إلى أكثر من 95 دولار. وزادت حالة عدم اليقين في سوق الوقود بعد تقارير عن احتمال حظر أمريكي لصادرات الديزل لسد حاجاتها.

0: نظمت في مديرية شدة الحدودية بمحافظة صعدة وقفة إحياء للعيد الثاني عشر لثورة 21 سبتمبر. وفي الوقفة سير أبناء المنطقة قافلة من رؤوس الأغمام لأبطال القوات المسلحة مؤكدين ثبات الموقف المبدئي والإيماني والأخلاقي والقرآني المساند والمناصر لأهلنا في غزة وفلسطين وأحرار الأمة والاستعداد لأي تطورات أو مسيدات. وجدد المشاركون في بيانهم التفويض الكامل للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في اتخاذ أي خطوات ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. زفت محافظة صعدة 7 من الشهداء الأبرار بمواكب تليق بمقاماتهم بعد أن سطروا ملامح المرحلة وملاحم بطولة في طرد الغزاة والمحتلين من البلد.
1: لا شيء يصف عطاءات الدم والأرواح، فالمقامات كبيرة والمنازل رفيعة بسبق التضحية أو التسابق لنيل إحدى الحسنيين. إنهم الشهداء تيجان المكرمات، وقد جادوا بأرواحهم مقبلين غير مدبرين، ملقنين أعداء الله كؤوسا تجرعوها موتا وتنكيلا، حتى كتبت لهم الأمنية وتحققت لهم الشهادة في سبيل الله، حيث استقبلت محافظة صعدة جثامينهم الطاهرة لتتم الصلاة عليهم في مسجد الإمام الهادي عليه السلام. وهم الشهيد عبد الله محمد الخماسي من أبناء مديرية ساقين، والشهيد عصام محمد رزقان من أبناء المهادر بمديرية سحار، والشهيد مجد الدين حميد الحمزي من أبناء الحمزات بمديرية السحار، والشهيد خليل علي الحمزي من أبناء الحمزات بمديرية السحار، والشهيد يوسف يحيى الحمزي من أبناء الحمزات بمديرية السحار، والشهيد محمد علي الحمزي من أبناء الحمزات بمديرية السحار. وفي مديرية غمر صلي على جثمان الشهيد عادل صالح ربور بيضان. وسارت مواكب التشييع بالشهداء الأبرار إلى رياضهم، كل موكب حمل الشجاعة والإصرار لمواصلة طريق الجهاد في سبيل الله.
2: قمنا اليوم بتشييع كوكبة من الشهداء العظماء، من شهداء النصر الذين قدموا أنفسهم في سبيل الله،
3: ونقول لأمريكا والإسرائيل هذه الدماء التي قدمت هي شيء قليل جدا بالنسبة لما حصل من انتصارات ومن تأييدات إلهية.
4: ورسالة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي النامحة، وسأل نقدم الشهادات والشهداء.
5: قال سلام ربي عليهم من حموا وطني وجاهدوا في سبيله وارتقوا كرما، بفضلهم وفضل الله يا يمني شمخت بالعز والإيمان مبتسما.
6: الحمد لله الذي أصطفى منا هؤلاء الشهداء الذين بذلوا وضحوا من أجل دينهم ووطنهم.
7: وسنظل مع سيدنا وقائدنا ابن رسول الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي نقدم معه أنفسنا وأموالنا رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى.
8: أرتقوا في سبيل الله نصرة لله سبحانه وتعالى ودفاعا عن الأرض والمستضعفين.
9: ونعاهد الشهيد أن نحن على خطاه ماضون.
10: شهيد في سبيل الله ودفاعا عن هذا الشعب العظيم وفداء للمستضعفين في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي جميع الثغور والميادين.
11: وماضي على درب هذا الشهيد، وهذا 7 شهيد من بيت آل الخماسي، وإحنا ماضي كلنا ونفتي بأولادنا وعن وطننا وممتلكاتنا وكل ما نملك.
12: فإننا ماضون على دربه، إننا ماضون على دربه وعائدنا إلى الجبهات، وعلينا العهد لك أيها الشهيد أننا نخوض المعارك حتى نذعر لدمك.
13: ورسالة للأعداء، مهما عملتم ومهما فعلتم لن تجدوا مننا إلا ما يقيضكم في الجبهات.
14: قدم نفسه في سبيل الله وفي سبيل فك الحصار والعدوان عن الشعب اليمني، وهذا ليس أول شهيد ولا آخر شهيد. فالشعب اليمني، كل الشعب اليمني مستعد لتقديم الشهداء تلو الشهداء.
1: لا يسقط الشهداء بل يرتقون وترتفع ذكراهم وتبكى ذكرياتهم. إنهم شهداء الحرية والكرامة والاستقلال، وشهداء نصرة المستضعفين السائرين في طريق القدس وتحرير المقدسات. يحشهاري المسيرة، محافظة صعدة.
0: وفي الختام نذكر بالخبر العاجل، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن بيان هام الساعة 10، أي بعد نصف ساعة من الآن، للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية داخل العمق السعودي. سننتظر التفاصيل بعد نصف ساعة من الآن. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة دوت نت.

0: الآن تشاهد السعودية في اليمن أن الشعب اليمني يرفض الخضوع لها للسعودية ولأمريكا، ويريد استقلاله وسيادته وحريته، وأن يحكمه من يختارهم هو بملء إرادته عبر الانتخابات، وليس من يختارهم له آل سعود والأمريكيون، ويريد أن يستفيد من خيراته ونفطه وثرواته الطبيعية دون قيود خارجية، ويريد أن يكون الشعب اليمني جزءا فاعلا في أمته الإسلامية وفي خدمة قضاياها الأساسية وخصوصا فلسطين. ولأنه ممنوع عليه كل ذلك من قبل السعودية وأمريكا، ولأنهم عجزوا عن محاربة هذا الشعب داخليا في داخل اليمن، شنوا عليه هذه الحرب العدوانية بشعارات كاذبة ومخادعة.
1: نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء، ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته.
2: هذه جثث الجيش السعودي، وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولا في العبودية لكل طواغيت الأرض.
1: على دينه، على قيمه، على إبائه، لأنه من المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة. لم نقبل بذلك للأمريكيين، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟ ونستسلم لعبد اللهم؟ عبد اللهم يمجدهم، يخضع لهم، يعبدهم من دون الله، يطيع أوامرهم في معصية الله. هل سنخنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا خيار الاستسلام في اليمن هذا غير وارد، غير وارد.
3: ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخلص فلن نخلص، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: حبيب اليمنيين
1: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
2: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بنا في الميادين في الساحات الشباب،
6: فأنت تأج رؤوسنا
7: وترة أعيننا.
2: نقول له بيض الله وجهك،
8: بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم،
10: كما بيضنا وجهك وصرنا ألوف التحالف العربي.
11: والله ما احنا استلاب القراعة، والله
10: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
12: لقد عددنا العدة وشحذ الهمة
13: لنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
14: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
15: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
16: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
17: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
18: الله يحذبها قروشنا، نعطيها قروشنا.
19: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
20: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
21: راهن بنا،
22: راهن بنا،
23: نقابلك الوفاء بالوفاء.
9: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

0: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله، مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم عدوانه الإجرامي على شعبنا من خلال حصاره الظالم، وشن الغارات الجوية العدوانية والتي بلغت منذ بدء التصعيد وحتى مساء اليوم 1018 غارة جوية وصاروخا من خلال طائرات F-15 وتايفون، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي من نجران وجيزان استهدفت محافظات مأربة وصعدة والحديدة وتعز والجوف والبيضاء، وخلفت شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال، وتسببت بخسائر في البنية التحتية المدنية. وفي إطار الرد على هذا العدوان، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت هدفا حساسا في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله. إن استمرار العدو السعودي المجرم في شن غاراته على شعبنا وبلدنا لن يثني القوات المسلحة اليمنية عن ممارسة حقها المشروع في الرد المباشر والمناسب على هذا العدوان، فكل اعتداء سيتم الرد عليه، وكل تصعيد سيقابل بمثله، وما مصير المعتدين المجرمين الظالمين إلا الهزيمة بإذن الله تعالى. مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 13 ربيع 2 1448 للهجرة، الموافق للرابع والعشرين من سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26 ألف سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
2: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
1: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
2: كيف؟
1: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخاً أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، مرحبا بكم إلى هذه الفترة المسائية التفاعلية من إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. طيب الله أوقاتكم وأسعد هذا المساء ليمن العزة والإباء بالانتصارات العظمى في كل الجبهات، ردا وتنكيلا بالعدو السعودي المجرم، انتصارات للأبطال لتيجان الرؤوس في كل المواقع وفي كل الجبهات. إنها ليلة من ليالي الله يا شعب الحكمة والإباء والفداء. التحية لكم جميعا رجالا ونساء في طول البلاد وعرضها، تحية لشعبنا العظيم وقائدنا الحكيم وجيشنا الفخيم، تحية لكل مرابط في ثغره، لكل حر في موقعه، لكل شريف في ميدانه. اليمن ينتصر، وآل سعود سيهزمون بعون الله تعالى. اليمن يصنع التاريخ، اليمن يقلب الطاولة على المعتدين. ارفعوا رؤوسكم وسبحوا الله واحمدوه كثيرا على الانتصارات وعلى كل هذه الإنجازات.

إذن مستمعينا الكرام، انتصارات تتحقق وإنجازات تسطر وبطولات تكتب بماء الذهب، لا بل بدماء الشهداء والجرحى وتضحيات الأسرى. إنها إنجازات ينتزعها اليمن انتزاعا بقوة السلاح والحديد والنار. اليمن يتوكل على الله ويثق به ويلجأ إليه في هذه المعركة المصيرية والوجودية التي يريد الأعداء من خلالها وقبلها وبعدها أن نموت جوعا وأن نتسول عند أقدامهم. كلا والله، إن اليمن العزيز لا يركع إلا لله. إن اليمن يمن الإباء والعزة والكرامة والسيادة، يمن المقدسات، يمن محمد صلى الله عليه وآله، لا يركع إلا لله. هذا اليمن يمن البأس الشديد، يذيق المعتدين ألوان الموت ويسقيهم كؤوس المنايا. وقد جرب الغزاة والمعتدون مع هذه الأرض ومع أهلها، فكيف بهؤلاء الناس وقد قادهم أبو جبريل بهذه المسيرة القرآنية؟ كيف سيكون حالهم من العزة والكرامة والإباء؟ إنهم يقدحون عزة لا نارا. نعم، هذا هو الشعب، هذا هو الشعب اليمني آل سعود. لا يمكن أبدا أن نصبر، نحن سنذيقكم الموت ألوانا. مستمعينا ومتابعينا أحرار اليمن، رجالا ونساء، استمعنا نحن وأنتم في هذا اليوم إلى بيانين عسكريين من متحدث القوات المسلحة اليمنية، يزف إلينا بشائر الانتصارات التي يسطرها أرقى وأعظم وأشرف وأطهر وأكرم من على وجه الأرض، إنهم السادة والقادة المجاهدون في الخطوط الأمامية في كل التشكيلات، في القوات الصاروخية وطيران المسير والقوات البرية والبحرية والجوية، الكل في لحمة واحدة وفي مسار واحد وتحت راية واحدة. إذن ليلة من ليالي النصر ومساء من مساءات البطولة. اليمن ينتصر بما تعنيه الكلمة من معنى. نعم، لا وجع بعد اليوم إن شاء الله. من اليوم وما بعد اليوم الأعداء هم الذين يئنون ويتوجعون ويتألمون ويصرخون وينزفون دما ودمعا ومالا وسلاحا وعتادا وجماجم ورؤوسا وأكبادا ونفطا وغازا وكهرباء ومحطات وموانئ ومطارات. المملكة تحترق.

إذن مستمعينا الكرام، استمعنا قبل الفترة إلى بيان العميد يحيى سريع متحدث القوات المسلحة اليمنية، واستمعنا إليه أيضا قبل المغرب، يعني 5:55 مساء. في البيان الجديد يقول المتحدث: في إطار الرد على هذا العدوان، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت هدفا حساسا في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله. عمليات على العاصمة السعودية الرياض وعلى ينبع بفضل الله تعالى، بصواريخ بالستية ومجنحة وطائرات مسيرة. وما الذي حدث؟ لقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى. أيضا في 5 قبل المغرب تم الإعلان عن عملية عسكرية استباقية نوعية هجومية واسعة بعشرات الصواريخ، عشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الرقم كبير والهدف دسم ونوعي، تحشيدات كبيرة. يقول استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومواقع مهمة أخرى تابعة لتحشيدات العدو السعودي في منطقة الطوال بجيزان. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الحمد لله.

طيب الحمد لله رب العالمين، بعد كل انتصار ومع وقبل كل انتصار تعودنا وتعلمنا في هذه المسيرة القرآنية أن نذكر الله سبحانه وتعالى، أن نسبحه كثيرا، أن نحمده، لأن معركتنا معركة دين، معركة دفاع عن النفس، معركة جهاد، معركة في سبيل من؟ في سبيل الله. تخيلوا الطرف الآخر بيقاتلوا في سبيل ترامب، في سبيل نتنياهو، في سبيل محمد بن سلمان، في سبيل جواري وعبيد إبستين، في سبيل من كم من ساقط، من كم من كافر، من كم من يهودي، من كم من صهيوني، من كم من منافق وفاسق. هي معركتهم عبيد الشيطان، عبيد وإماء الشيطان، عبيد وإماء، لأنه في رجال ونساء مع الباطل، وفي رجال ونساء مع من؟ مع الحق. هي معركة، معركة تدور بين الحق والباطل إلى يوم القيامة. طيب احنا معركتنا معركة حق، معركة كرامة، ما اعتدينا على حد ولا تحرشنا بحد ولا بندور للمشاكل. هم اللي جولة عندنا، هم اللي حاربونا، هم اللي قاتلونا، هم اللي ظلمونا، هم اللي جوعونا، هم اللي قطعوا مرتباتنا، هم اللي اعتدوا علينا. اليوم الإحصائية من رئيس مجلس النواب قال 1,400,000، وقالها السيد قبل أيام 1,400,000 ضحايا العدوان والحصار على اليمن. 1,400,000 آدمي، إنسان، رجل وامرأة وطفل صغير وكبير، اللي قتل بالصواريخ، واللي قتل بالقصف، واللي قتل بالجوع، واللي قتل بالحصار، واللي قتل بالأمراض والأوبئة المزمنة، ما قدرش يخرج، ما قدرش يتعالج، ما قدرش يسافر، اللي مات بسبب سوء التغذية، حوامل أجهضنا بسبب هذا الشيء، أطفال ماتوا بسبب سوء التغذية، شيبات حصلت لهم كوليرا وحصل لهم كورونا، أمراض سرطان، فشل كلوي، قلب، كبد، انزلاقات، جوع، وجع، ألم. 1,400,000 هؤلاء بشر. والله لو نسقط النظام السعودي ونقتل قادة النظام السعودي 1,000,000 مرة لما شفي غليلنا ولما أخذنا ثأرنا وانتقامنا.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين الله بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، ان ضيع تعبك وشقاك ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي اذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بثلي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-4؟
4: ايوه.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخاً أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
10: فبدلا من أن يحب

0: مرحبا بكم أعزائنا المستمعين مجددا في هذه الفترة المسائية من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، ونتحدث عن آخر المستجدات وتطورات على صعيد المواجهة والمعركة مع النظام السعودي المجرم والعمليات التي تحققت اليوم وأعلن عنها متحدث القوات المسلحة اليمنية في جيزان وينبع والرياض. من أجل ذلك يسرنا أن نرحب بالأستاذ عادل راجح المحلل السياسي، وهو عضو تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان. حياك الله أستاذ عادل.
1: أهلا وسهلا بكم
0: سيدي الكريم، مرحبا بكم. كيف تقرأ هذه العمليات العسكرية، الزخم العسكري، لا سيما أن العميد يحيى سريع تحدث عن عشرات الصواريخ التي وصلت إلى موقع ومخازن وغرف عمليات العدو السعودي وتحشيداته في جيزان، وسدفت الضباط السعوديين والمرتزقة والتحشيدات، وبينهم سودانيون ومرتزقة محليون، وكذلك عمليات في قلب العاصمة السعودية الرياض وشركة أرامكو في ينبع؟ هذا الزخم، هذه الكثافة النارية، هذه اليد الطولة التي باتت تمتلكها اليمن، كيف تقرأ اليوم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، رحب بكم أستاذ الكريم.
0: مرحبا.
1: وبطاقة إذاعتكم والمستمعين جميعا. طبعا اليوم القوات المسلحة اليمنية تثبت لأبناء الشعب اليمني عن قدراتها وتمكينها العظيم، والذي استطاعت اليوم أن تقلب المعادلة بل وتفرض أجندة كسر الحصار، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. نعلم جميعا أن السعودية في عام 2015 بتحالفها البربري الغاشم العدواني على أبناء اليمن فتكت في أبناء اليمن على مدى 8 سنوات وقصفت أكثر من 300,000 غارة. لم تكن القوات المسلحة بهذه القدرات العالية وبهذه الإمكانيات الكبيرة التي اليوم توسع نطاقها، واستطاعت اليوم القوات المسلحة أن تعمل عمليات استباقية مثل عملية الطوال في صامتة بضرب التحشيدات وضرب غرفة العمليات التي كان يجتمع فيها القادة السعوديين واليمنيين والسودانيين، بل أن هذه العملية كانت مؤلمة جدا. والدليل على ذلك طبعا الأعداد في القتلى والجرحى هائلة جدا. نجد أن القنوات التابعة للسعودية أعلنت عن بعض عن
0: نعم، انقطع الاتصال بالأستاذ عادل راجح، سوف نعيد التواصل به. مستمعينا الكرام، تابعونا في هذه الفترة المسائية.

0: نرحب من جديد بالأستاذ عادل راجح المحلل السياسي وعضو تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان. أستاذ عادل، يعني هل يمكن القول إن اليمن الآن من خلال هذه العمليات والزخم الناري والكثيف بالعمليات الصاروخية وطائرات المسيرة، أيضا إضافة إلى العمليات الميدانية، باتت تملك زمام المبادرة وباتت هي التي تهاجم، وانتقلت من موقع الدفاع إلى الهجوم ومن رد الفعل إلى الفعل فيما يتعلق بضرب التحشيدات قبل أن تنفذ زحوفاتها أو عملياتها؟
1: طبعا القوات المسلحة اليمنية اليوم أثبتت قدراتها العسكرية باستهداف التحشيدات سواء في العمق اليمني أو في العمق السعودي، بل بالثمار هذه العمليات الاستباقية ما جرى في الساحل وتحرير أكثر من 5400 كيلو متر مربع وإعادة الخوخة والمخا وحيس وباب المندب والذباب والوازعية وغيرها من المناطق بسبب تمكن القوات المسلحة بضرب التحشيدات السعودية وضرب غرفة العمليات قبل أي عملية عسكرية. ها هي اليوم القوات المسلحة تضرب التحشيدات السعودية في الطوال في صامدة وتحدث خسائر كبيرة جدا، حجم العملية مؤلم جدا، رأينا كثافة البيانات السعودية المهددة لليمن باتخاذهم إجراءات أخرى، إلى بيان مجلس التعاون الخليجي، وهذا يدل على أن حجم العملية كبير جدا وأن عدد القتلى سواء في الجانب السعودي أو المرتزقة من أبناء جلدتنا أو المرتزقة من السودانيين ضحايا كثير. أضف إلى ذلك تدمير بحسب بيان العميد يحيى سريع غرفة العمليات والمخازن التابعة لتلك الألوية في تلك المنطقة. نجحت القوات المسلحة استخباريا، نجحت أيضا في استهداف الأهداف بدقة عالية وبحجم كبير جدا، لم يعد بضعة صواريخ، اليوم نتكلم عن عدد هائل من الصواريخ ومن المسيرات على تلك الجبهة أو على تلك الحشود أو على غرفة العمليات أو على الجنود المتعددة الجنسيات. اليوم نقول بكل ثقة وبكل اقتدار أن اليوم اليمن انتقلت مرحلة فارقة وكبيرة جدا في مرحلة السيادة وتحقيق تحرير الأرض اليمنية من المحتل السعودي وقطع يد السعودي عن التدخل المباشر أو غير المباشر على السيادة اليمنية. ها هي اليوم القوات المسلحة تخوض معارك في الداخل في جبهات متعددة،
0: نعم،
1: وتضرب تحشيدات متعددة بصواريخها ومسيراتها، وكذلك تضرب العمق السعودي وتضرب التحشيدات السعودية. إذا المعادلة التي تكلم بها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله بكسر الحصار بالحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد اليوم تنفذت حرفيا، بل أن أداء القوات المسلحة اليمنية أداء كبير جدا بمجرد فعل السعودية من عدوانها بالطيران الحربي أو استمرارها بالتحشيد أو المغالطات الإعلامية وإلصاق التهم حول مكة وغيرها، كذا تصادف أن القوات المسلحة لا تتوانى ولا تتأخر في سرعة الرد على تلك الاعتداءات، والرد يكون مؤلم وفي مناطق حساسة جدا. رأينا في الفترات السابقة قطع أنبوب شرق غرب السعودية، رأينا تصفير الإنتاج السعودي، وهذا كله بفضل الله تعالى وفضل قواتنا المسلحة الأبية. اليوم نقول أن ضرب شركة أرامكو بهذا الإتقان وبهذا المدى كان له مفعوله أيضا باستمرار القوات المسلحة في إغلاق منابع النفط وإغلاق المنشآت النفطية في عمق المملكة. بل اليوم نتحدث عن الرياض الذي تعتبر هي الدولة أو ممثلة الدولة النظام السعودي اليوم تستهدف وبإتقان. اليوم صواريخ الجمهورية اليمنية تصل إلى عمق الرياض سواء في مطار الرياض أو في مكان آخر بحسب بيان العميد سريع ما لم يوضح مكان الاستهداف، ولكن
0: قال إنه هدف حساس،
1: ولكن لا وضح أنه مكان حساس.
0: نعم.
1: ووصلت الصواريخ بدقة وحققت أهدافها. إذن اليوم القوات المسلحة تنتقل من مرحلة كبيرة جدا من حيث انتقاء الأهداف، من حيث القوة الاستخباراتية للقوات المسلحة في مكان التحشيدات ومكان الاجتماعات ومكان غرف العمليات، من حيث الأداء. نقول أن الحصار البحري تحقق على السعودية بنسبة كبيرة جدا وتصل إلى 100%، وحصل خلل على السعودية في موانيها في سفنها في ما يدخل إليها بسبب الحصار البحري،
0: وكذلك في التراجع في تصدير النفط.
1: نعم
0: فيما يتعلق بتصدير النفط أيضا، يعني هذه الجزئية التي تمثل كابوسا بالنسبة للنظام السعودي أستاذ عادل، ولا سيما بعد استهداف شركة أرامكو في أكثر من مكان، يعني من شرق السعودية إلى غربها، في ينبع، في جيزان، في خميس مشيط، في نجران، حتى قبل فترة في الرياض أيضا. الأنبوب أو خط شرق غرب الذي كانت السعودية تستخدمه كخط بديل عن مضيق هرمز تم استهدافه، فبالتالي الآن وصل إنتاج السعودية إلى أدنى مستوياته كما قالت بعض الصحف منذ عام 90، يعني من حرب الخليج تقريبا.
1: طبعا الاستهدافات أولا للقوات المسلحة اليمنية هي مركزة على منابع النفط، والدليل على ذلك في بداية ضرب العمق السعودي رأينا شركة أرامكو في جيزان أو في نجران، ثم امتدت وتطورت إلى المنطقة الشرقية، ثم إلى ينبع، ثم إلى الخط الناقل من الشرق إلى الغرب، وأحدثت خلل كبير جدا في الوضع الاقتصادي السعودي، بل التقارير التي حصلت في تصدير السعودية وفي إنتاج السعودية التي تصل إنتاجها 9 مليون برميل أو 12 مليون برميل يوميا وصل إلى 100,000 برميل، وهذا يعتبر نجاح ويحسب للقوات المسلحة في أدائها وفي إتقانها وفي عملها المتكن في عمق المملكة. لم يقتصر الموضوع على المنابع النفطية، بل اليوم القوات المسلحة استهدفت القواعد العسكرية السعودية، رأينا استهداف قاعدة خميس مشيط، ورغم التكتم السعودي عن الأضرار وما يحصل
0: صحيح
1: في تلك القاعدة، إلا أن رئيس الوزراء الإيطالي فضح بأن أحد طائراته أصيبت في أحد الضربات اليمنية، وهذا يعتبر فضيحة مدوية على النظام السعودي. أضف إلى قاعدة الملك عبد الله، أضف إلى القاعدة الموجودة في الوديعة والتي تم استهدافها، أو المعسكر التي تم استهدافها، ورغم التكتم عن الخسائر الكبيرة جدا من حيث القتلى ومن حيث الخسائر التي تصيب المملكة، إلا أن اليوم نقول أن القوات المسلحة اليوم تؤثر تأثيرا واضحا على المملكة، والدليل على ذلك التحشيد السياسي التي تقوم به السعودية لرد ما تسميه عدوان أو لرد الهجمات اليمنية عليها، ابتداء باتفاق مكة، والذي رأينا أن السعودية قدمت 13 مليار دولار لباكستان باسم السعادات، أو الزيارات المتكررة إلى فرنسا وإلى بريطانيا وإلى مصر، والاتصالات المتكررة لأمريكا أو لترامب بمشاركة عدوانه على أبناء اليمن، أو لبريطانيا أو للأمم المتحدة ومجلس الأمن. عقد مجلس الأمن بخصوص الشأن اليمني جلستين في خلال أسبوع. إذا نقول أن المسار العسكري اليمني اليوم قوي جدا.
0: نعم يعني السعودية
1: اليوم ليس أمام السعودية إلا خيار الرضوخ للإرادة الشعبية والرضوخ للمطالب الشعب اليمني وبالإملاءات التي تحقق سيادة وأمن ورقة أبناء الشعب اليمني مالا، فتكلفة الحرب ستكون وخيمة على المملكة. اليوم المعادلة تغيرت، اليوم اليمن ليست يمن 2015 ولا 2016 ولا 2018، اليوم يمن 2026 التي استطاعت أن تواجه الكيان الصهيوني وتواجه الولايات المتحدة الأمريكية وأحدثت معادلة وحققت معادلة في البحر الأحمر في حساب الكيان الصهيوني، ولم تستطع للأمريكي ولا الصهيوني إرجاع هذه الأجندة التي فرضت. واليوم نقول للسعودي أن اليمن سيفرض هذه المعادلة، وأن اليوم أيها النظام السعودي كفى استعلاء وكفى عدوان وكفى إمعان على أبناء اليمن. اليوم تكلفة السلام هي أقل تكلفة من تكلفة الحرب، فارجع إلى رشدك ونفذ المطالب اليمنية التي ستكون أقل تكلفة من استمرارك في عدوانك على أبناء اليمن.
0: نعم أستاذ عادل، في الآونة الأخيرة رأينا أيضا فيما يتعلق بالجانب السعودي بعد كل ضربة يتعرض لها هذا النظام في منشآته الاقتصادية والنفطية، وأيضا ضرب وإحراق أوراقه على الأرض على الميدان سواء متمثلة في التحشيدات أو في الخطط العسكرية وضربة الاستباقية التي وجهت لها، رأينا النظام السعودي يلجأ إلى استهداف المدنيين، إلى ضرب مثلا السجناء، إلى استهداف الأطفال والنساء سواء في صعدة التي استهدفها بقصف صاروخي كبير، لحد الآن أكثر من كما ذكر العميد سريع في بيانه الأخير قبل قليل 1018 غارة وصاروخ أطلقه النظام السعودي منذ بداية تصعيده وعدوانه الأخير على اليمن. هل يعتقد برأيك النظام السعودي أن هذا الأسلوب ينجح في الضغط على القوات المسلحة اليمنية؟ يعني هو قد جرب هذه الجزئية في العدوان من 2015 إلى نهاية 2022 حتى فترة خفض التصعيد، هو كان يستهدف المدنيين، يستهدف الأطفال والنساء، بعد كل هزيمة يتكبدها ويتعرض لها في الميدان. هل النظام السعودي ما يزال يراهن على هذه العقلية؟

0: إدارات مختلفة حاولت. نبدأ مثلا في التحالفات، دعت أكثر من 40 دولة في تحالف البحر ولن يستجب لها غير 13 دولة. حاولت بتحالف لشن عدوان على أبناء اليمن، لم يستجب لها المجتمع الدولي عدا باكستان وتركيا، وفي نفس الوقت لم يتم تنفيذ ذلك الاتفاق ما يسمى اتفاق مكة. اليوم حاولت السعودية استخدام ورقتين هامتين، هي ورقة باب المندب، ونرى أن باب المندب بحسب التقارير في هذا الأسبوع مرت أكثر من 400 سفينة، وأن الادعاءات السعودية باطلة وأن الملاحة آمنة. أضف إلى ورقة مكة أو استهداف مكة، واليوم وهذه الليلة تعيدها وتكررها للمرة الثالثة، ظنا منها أن المجتمع الدولي سيلتجئ أو سيعمل لها ما تريده، بل أنها رسالة للتكفيريين ومن ينتمون في فلك النظام السعودي لتحريك هذه الورقة على أبناء الشعب اليمني. ولكن بإذن الله هذه الورقة ستفشل. أضافت على هذه الورقتين إعادة إنتاج ما عملته في 2015 باستهداف الأعيان المدنية واستهداف المنازل، استهداف السجون، قصف القرى، لكن لم تعي ولم تفهم ولم تعقل المملكة العربية السعودية أنها ضربت أكثر من 300 ألف غارة وأنها قصفت الشجرة والحجر، وكانت إمكانية الشعب اليمني والجيش اليمني ضعيفة جدا، لم يكن يمتلكون آنذاك مع سلاحهم الشخصي الكرنشوف والبازوكا والإربيجي.
1: نعم.
0: اليوم اليمن تغيرت، اليوم أصبحت اليمن تمتلك الصواريخ البالستية المتنوعة، وتمتلك آلاف من الآلاف من الطيران المسير، بل امتلكت اليمن خبرات كبيرة جدا للمقاتل اليمني، سواء الذي يضرب الصاروخ أو الذي يضرب المسير أو المقاتل على الأرض. لذلك هذه القوة التي نعتبرها الآن ليست قوة محلية، بل أصبحت قوة إقليمية ستفرض معادلة في هذه المنطقة. اليوم الأحرى والأجدر للنظام السعودي أن هذه الأوراق التي يستخدمها، سواء ما استخدمه من سابق أو ما يريد استخدامه من جديد، كلها أوراق فاشلة وطيلت 12 سنة الماضية لم تحقق له ولم تكسر إرادة الشعب اليمني ولم تكسر قوة القوات المسلحة اليمنية، بل زادت إباء وقوة وعزيمة. ولذلك نرى أن النظام السعودي اليوم كل أوراقه حرقت وليس أمامه وخياره إلا الخضوع والإذعان للإرادة الشعبية اليمنية. وقد أكد بيان العميد يحيى سريع في يومنا هذا على استمرار هذه المعادلة بالحصار مقابل الحصار والتصعيد مقابل التصعيد، وهي رسالة تأكيد لمسار القوات المسلحة ومسار القيادة الثورية والقيادة السياسية والتأييد الشعبي الذي نراه بزخم وبشيء كبير جدا. اليوم اليمن تصنع أمجادها وتصنع سيادتها بدماء أبنائها. اليوم ليس أمام السعودية إلا أن تخرج من اليمن وأن تنفذ المطالب الشعبية اليمنية، وهي مطالب شرعية قانونية عرفية عقلية، كلما لأننا لو رأينا مظلومية اليمن وما عملت السعودية في اليمن، لن نقول من تكوين وتأسيس هذا النظام، ولكن نقول من 2015 بعد الحرب المباشرة والعدوان الغاشم، أن هذه المظلومية لو وزعت على العالم لكفت العالم بأكمله.
1: الله.
0: الشعب اليمني ظلم كبير وجور كبير. الشعب اليمني معتدى عليه عدوانا وبهتانا من هذا العدو الغاشم، ولذلك الله سبحانه وتعالى يجعل النصر بعد ظلم. ومسار هذه المعركة اليوم مسار لنصرة المظلوم ولنصرة أبناء اليمن من الظالم أسرة آل سعود.
1: نعم، إذن النظام السعودي في مأزق كبير، وهو يحاول بكل الأساليب أن يفشل العزيمة اليمنية التي تريد إنهاء الحصار وإنهاء العدوان المفروض على هذه البلدة الطيبة، ولكنها محاولات فاشلة. تارة يتشبث النظام السعودي باسم مكة، وتارة أخرى باسم تهديد الملاحة في البحر، وتارة ثالثة يعني يتحدث عن تحالفات مع أمريكا، يستغيث بفرنسا، اليوم هناك حديث من فرنسا، ويحاول يتشبث بتركيا، بباكستان، بمجلس التعاون الخليجي. تارة يصور المعركة على أنها يمنية، ويوعز لأدواته أنهم الذين يقصفون ويضربون وكذا، ولكنها أوراق محترقة متناثرة فاشلة. الخلاصة أن اليمن سينتزع حقه وسيستعيد أرضه بإذن الله تعالى، وسيرغم هذا المعتدي والمحاصر والظالم لليمنيين على دفع كل الاستحقاقات والتعويضات وإعادة الإعمار لهذا البلد الذي دمره هذا النظام الحاقد والمجرم والآثم. أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ المحلل السياسي عادل راجح، عضو تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان، كنت معنا في هذه الفترة. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا.
1: في أمان الله.
2: الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش فيه مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-4؟
4: ايوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.

مرحبا بكم إذن أعزائنا ومتابعينا الكرام في كل ربوع هذا الوطن، هذه البلدة الطيبة المباركة يمن الحكمة والإيمان. أهلا بكم مجددا. انتصارات بفضل الله تعالى تتحقق على أيدي الرجال. اليمن يستعيد حقه وينتزع حريته، والنظام السعودي يتخبط لا يعرف ماذا يفعل. يعني يروج إنه اليمنيين استهدفوا مكة، ومرة يقول إن إحنا بنهدد الملاحة، ومرة يوعز لأدواته إنهم هم اللي بيقصفوا، ومع أن إحنا قد بفضل الله تعالى رجال الرجال نزلوا طائرة F-15 سعودية وصوروها، والعلم السعودي والرقم حقها وكل شيء موجود، والعالم كله بيشوف. ومع ذلك النظام السعودي بيحاول يصور نفسه إنه يعني إنه مظلوم يا جماعة، إنه مظلوم. تخيلوا يعني يشتي حاربنا بس لا حد يدرى، يشتي حاربنا ويموت نجوع بس ولا نخص ولا حد يتكلم ولا نرد. يعني 4 سنوات من الهدنة، أو قرابة 4 سنوات من الهدنة أو من فترة خفض التصعيد، كان العدو يضيق فيها الخناق على الشعب اليمني بالحصار، بالاعتداءات. القصف لم يتوقف، كان هناك قصف مدفعي وقذائف على المناطق الحدودية في صعدة بالتحديد. وكان اليمن حينها منشغلا بإسناد غزة بالمعركة الكبرى للأمة الإسلامية بمقاتلة العدو الأكبر للأمة، وهو الكيان الصهيوني وأمريكا ثم بريطانيا وهكذا. والنظام السعودي كان يخدمهم، كان يتعاون معهم، غرف عمليات والجواسيس الذي تم ضبطهم وقاموا برفع إحداثيات للعدو الصهيوني والأمريكي، هؤلاء كانت تديرهم غرف عمليات مشتركة بين الأمريكي والسعودي والإسرائيلي، وتتواجد غرف العمليات هذا في الأراضي السعودية. السعودي كان يقدم الوقود للطائرات الأمريكية والإسرائيلية لتقصف اليمن. النظام السعودي كان يقدم قواعد للمسيرات الإسرائيلية التي تأتي وتتجسس على اليمن. النظام السعودي كان يشتري الأسلحة للكيان الصهيوني في ذروة الإبادة، حتى تم فضح هذا النظام السعودي عندما قام عمال في ميناء إيطالي واعترضوا سفينة سعودية تحمل الأسلحة. إلى أين هذه الأسلحة؟ إلى الكيان الصهيوني. النظام السعودي عندما احنا حاصرنا الكيان الصهيوني في البحر الأحمر وغلقنا باب المندب على الكيان الصهيوني وغلقنا ميناء إيلات المسمى تاريخيا بأم الرشراش، ميناء إيلات تغلق تعطل، سرحوا العاملين حقه. اليمن اللي غلق ميناء إيلات، اليمن اللي كان بيضرب السفن الصهيونية في البحر الأحمر العربي خليج عدن وصولا للبحر المتوسط والمحيط الهندي، اليمن كان يريد خنق الكيان الصهيوني، ولكن النظام السعودي كان يمد الصهاينة بالجسر البري، هو والنظام الإماراتي والأردني. من أين؟ من الإمارات إلى السعودية، ومن السعودية إلى الأردن، ومن الأردن إلى الأراضي الفلسطينية، يعني إلى الكيان الصهيوني. النظام السعودي كان يقدم الدعم المالي، مليارات الدولارات لأمريكا، وأمريكا هي إسرائيل وإسرائيل هي أمريكا، وربما هناك دعم لم يعلن عنه من النظام السعودي رأسا إلى النظام الصهيوني، إلى الكيان الصهيوني. النظام السعودي في ذروة الإبادة لأهلنا في غزة وقتل الأطفال والنساء هناك وإحراق الأرض وكل ما عليها، كان النظام السعودي بإعلامه وأبواقه وذبابه الإلكتروني يطعن ظهر المقاومة ويطعن فلسطين، ويخدم بسرديته وبإعلامه وبمصطلحاته ونشراته وأخباره يخدم الكيان الصهيوني. وفي تلك الفترة كان النظام السعودي في نفس الوقت وإحنا منشغلين، طبعا لسنا منشغلين ومفلتين لبلادنا، لا، يعني القوات المسلحة والسيد والشعب اليمني بكله
كانوا فعلا منشغلين بإسناد غزة بحكم أنها معركة مصيرية واجبة ودينية وإنسانية وأخلاقية إلى آخره، وكانت المعركة هنا مؤجلة، لكن النظام السعودي كان بيجهز. طبعا خبرتنا أيضا الشعب اليمني ما هم شراقدين، كان في هناك إعداد وكان هناك استعداد، ومعارف أن المعركة هذه عتجي، يعني عتجي، لأن النظام السعودي متغطرس ومتكبر ومتجبر، ما يمشي الطريق إلا بالقوة. النظام السعودي كان بيحشد بيدرب المرتزقة والخونة والعملاء والدواعش والتكفيريين والانتحاريين في معسكرات، يدعمهم بالمال، يوحد صفوفهم، يعني يعطيهم المال، يدربهم، يقدم لهم الأسلحة إلى آخره، من أجل هذه المعركة. لأنه عارف وعارف هو عارف أن اليمن ما عايسكتش إلى الأبد، وأن المعركة هتنتهي. فانتهت المعركة في غزة فعلا، وعاد اليمن ليرسل الرسائل إلى النظام السعودي عبر الوسطاء والمفاوضين وإلى آخره، أنه ياي يا خبير، ما أنتش ناوي تعقل، ما أنتش ناوي تراجع نفسك، أنت اعتديت علينا، أنت ضربتنا ب300,000 غارة، أنت حاصرتنا، أنت مغلق علينا مطار صنعاء والمطارات، أنت موت شعبنا جوع، أنت بتمنع المسافر بتمنع أنه يسافر للخارج، هو يشتي يتعالج، تمام، أنت نشرت الأوبئة، أنت نهبت الثروة، طيب خلاص نبدأ بملف الأسرة، بالملف الإنساني، يلا وقعوا على صفقة. وكانت مقررة في شهر 7 تقريبا، لكن النظام السعودي ما طل عبر أدواته، ما طلوا وقرحوا الصفقة، هذا صفقة الأسرة قرحوا جو. طيب احنا نطلق أسراكم وانتم تطلقوا أسرانا، خلاص يعني الأسرة كل واحد يروح بيته، وهذا ملف إنساني، يعني ما حد فيه منتصر زي ما تقول، ولا حد فيه، أنت معك أسرة، أنا معي أسرة، وأنت يا سعودي معك أسرة، عندنا أسرة سعوديين مش مرتزقة. المرتزقة هو ما بيعيرهم اهتمام ولا بيحسب لهم أي حساب، لأنهم من 500 سعودي ولا من 1000 سعودي، الغالي فيهم قدوب 1500 سعودي، الغالي يعني قيمة ربع بقرة، البقرة أغلى من المرتزق، يعني البقرة بتدي حليب، بتدي سمن، بتدي عجل كل سنة، البقرة فيها لحم، وأنا أعتذر للبقرة أنها يعني حاولت أقارنها من ناحية القيمة فقط. أما المرتزق إنسان بعقل ولكنه خسيس ومنحط وبائع لعرضه وشرفه وأرضه ودينه، منحط سافل ساقط تائه رخيص قميء دنيء وضيع، هذه قيمة المرتزق. لذلك النظام السعودي بيجي يقصفهم، بيقصفهم هم في جبهاته، بيقاتلوا معاه والله انه بيقصفهم. وقبل فترة طلع واحد من المرتزقة حق ما يسمى العمالقة يقول ان النظام السعودي بيقصفنا، بيقصف قواتنا، وواحد مطوع هكذا ابو لحية بيقول السعودية بتقصفنا. طيب بعد ما بنأسر حقه المرتزقة بيلاحقهم للسجون ويقصفهم، يعني منتقم حتى من المرتزقة حقه. طيب ايش اللي حدث بعد الرسائل والمفاوضات الى اخره؟ ما بش فايدة، خلاص. المهم جت فترة تشيع الشهيد القائد آية الله السيد علي الخامنئي في ايران. خبرتنا نسقوا مع ايران، ايران جت بطائرة وساروا بالطائرة، يوم ما ساروا ما حد كلم السعودية، من أنت يعني يا السعودية لو ما نستأذنك، من أنت؟ هذه بلادنا، المطار هو زي الباب حق باب بيتك، هو زي الباب حق باب بيتك، هل أنت لو ما بتشتي تخرج من باب بيتك بتجي تستأذن جارك؟ هذا إذا كان جار، أما هذا النظام السعودي عدو. طيب هل أنت بتجي تستأذن من جارك ولا من خصمك ولا من عدوك تقول له ممكن أخرج، ممكن أدخل، ممكن أشرب، ممكن أكل، ممكن أسير الجامع،
ممكن أدرس بني، ممكن أصير أتعالج في المستشفى. النظام السعودي بيقول لا. طيب من أنت لو ما نستأذنك يا ابن الكلب يا ابن سلمان؟ من أنت لو ما نستأذنك؟ في الرسائل اللي وصلت إلى خبرتنا بعد ما ساروا لإيران، تمام، وشاركوا في التشيع وكذا، السعودي وصل عبر الوسطاء رسالة إلى صنعاء وقيادتنا، قال لهم ليش ما استأذنتوني؟ من أنت يا ابن الكلبة يا ابن سلمان لو ما نستأذنك؟ من أنت؟ طيب رجعت الطائرة، النظام السعودي وعبر أدواته الرخيصة القميئة الحقيرة كانوا يهددون أنهم سيقصفون الطائرة وأنها لن تهبط أبدا وأنها لن تأتي، فأتت. فارتكب النظام السعودي حماقة كبيرة جدا وقام بقصف مدرجي الطائرة، مدرجي الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء، وقصفت يعني هبطت الطائرة بسلام في مطار الحديدة ثم عادت. هنا بدأت المعركة، اليمنيون خرجوا إلى الشوارع يطالبون القوات المسلحة بالرد، حتى لو كان ما خرجوش القوات المسلحة ترد، يعني ترد، لأن إهانة بالغة كبيرة لا يمكن أن تمرر. فرد اليمن بضربة قوية وصارمة على مطار أبها، عشرات الطائرات والصواريخ البالستية والمسيرة، مسح المطار مسح. كان المطار في تلك الفترة عبارة عن محطة وترانزيت لمهرجان سياحي تقريبا أو كذا، في ما نش عارف إيش اسمه، المهم كان متنفس يعني بيجوا زوار وسياح، المهم غلقنا أبو عليهم. ومن بعدها فترة شد آخر وهكذا. التحشيدات السعودية بدأت تهدد، بدأوا يجهزوا أنفسهم، المعركة الصفر، حان وقت الصفر، سوف نستعيد صنعاء، سوف نقتحم صعدة، سوف نسيطر، سوف نفعل. اليمن أعلن فرض حظر بحري على النظام السعودي، حظر بحري على من؟ على النظام السعودي. الحصار بالحصار، أعلن عن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. فخرج المرتزقة يهددون، من أنتم؟ من اللي يتكلم عنكم؟ ما دخلكم؟ ما شأنكم؟ قالوا لا يعني ما بالله. المهم السعودي كان بيدفع بهم للواجهة، بدأوا يشتغلوا في الميدان، بدأوا يتجمعوا في معسكرات، وجت لهم ضربة موجعة ومنكلة لمعسكراتهم في العبر وفي الرويك في الثنية في صحن الجن ثم في المخا. قبل ما يتم تحريره جت لهم ضربات موجعة أيضا في الساحل، تمام، وجت لهم ضربات في مارب، تحشيدات معسكر.

رأينا تلك الشاحنات كيف كانت تتفجر بفضل الله تعالى. صاروخ الخبراء رسلوا لهم 2 صواريخ تقريبا. أول شيء صاروخ على باسمه مركز القيادة أيوه، ووقع منها قتلى كثيرين وضباط وكذا. وبعدين رسلوا صاروخ متشظي على باسمه على الشاحنات، شاحنات مليان أسلحة، مليان عشرات الشاحنات، تتقارح تتقارح تتقارح تتقارح، بفضل الله تعالى احترقت يعني ملايين، ربما نقدر نقول مئات الملايين من الدولارات تبخرت هواء. يعني تخيلوا من أسلحة، تخيلوا ما بارود، تخيلوا ما متفجرات، كانت مهيئة لإيش؟ مهيئة أنها تصل إلى قلب كل يمني، وإلى جمجمة كل طفل، وإلى جسد كل رجل وامرأة في اليمن. انتحاريين، مسيرات، صواريخ، قذائف، قناصات، أسلحة متنوعة تم تدميرها بفضل الله تعالى، ضربة موجعة ومنكلة. وبعدين حانت ساعة الصفر، بدأت كذية مناوشات في الساحل، والخبراء مجهزين بفضل الله تعالى، الجيش اليمني والقوات المسلحة مجهزين خطة محكمة. ما سمعنا إلا بالمعجزة، الساحل تحرر. كيف لو ما يا جماعة، احنا في حلم ولا في علم؟ حاجة معجزة كبيرة يعني. طبعا هي بلادنا، ما يحق لأحد ينزعج، واللي ينزعج يدق راسه في الجدر. أي واحد ينزعج يدق راسه في الجدر، ولا احنا نجي نرشخ براسه في الجدر لو ما يسيل الدماغ؟ حقنا بلادنا، نحررها من التواجد السعودي والاحتلال السعودي القذر والتواجد الصهيوني والوصاية الأمريكية. تحرر الساحل بفضل الله تعالى، 6 مديريات، حيس، الخوخة، المخاء، ذوباب، موزع، الوازعية، مساحة كبيرة 5400 كيلومتر، ضربة موجعة ومنكلة تم فيها اغتنام نقدر نقول مئات. أنا ما عندي الإحصائية صدق، ولا حد أعلن عنها، بس احنا شفنا أجزاء، ليست كل، شفنا في المقاطع اللي صورها، عفوا اللي نشرها، نعم صورها ونشرها الإعلام الحربي، مدرعات مطورة مثلا، معاك مدرعة أشكوش، شفنا عدة عينات منها. هذه المدرعة قيمتها 450,000 دولار، نص مليون دولار. المليون دولار بكم؟ المليون دولار ب535 مليون، نصفه 200 وشوية. المهم هذه مدرعة واحدة، دبابات، مدافع، رادارات متطورة، بعضها تعمل بالذكاء الاصطناعي، أطقم الأطقم بالمئات. يعني ناقلات، مدافع، ذخيرة حية، صواريخ، صواريخ صغيرة وكذا، كل شيء. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم، معجزة. هذه معجزة. 37 لواء و5 فرق عسكرية يقدرون ما بين 50 إلى 70 ألف مقاتل من المرتزقة، مدربين مجهزين يملأهم الحقد والخيانة والقذارة والانحطاط، وعلى أساس تقدهم بيهددوا، ندخل الحديدة نسحلهم سحل، نشويهم شوي، نخليهم كباب، نقطع الرؤوس ونمزق الأجساد، ومدري ما نفعل. طائفيين، قذرين، منتنين، هذا مشروعهم، مشروع النظام السعودي. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هذا الذي حدث، والآن المعركة مستمرة مع النظام السعودي، ضربة بضربات، يضربنا بنرد عليه. تم إسقاط طائرات كثيرة له، مسيرة وكذا، ميكيوناين لونج وينج لونج وسي ايت فور وكاريال وبيرقدار وف 15، تمام. أيضا يتم مطاردة الطائرات الحربية بين الفينة والأخرى، وتجبر تشكيلات من هذه الطائرات على الهروب قبل تنفيذ الغارات بفضل الله تعالى. ضربات موجعة ومنكلة
بتحشيدات العدو السعودي في أكثر من جبهة في أكثر من مكان، والمعركة مستمرة. هذه المعركة عنوانها ماذا يا شعب الحكمة والإيمان ويا كل المستمعين ويا كل العالم؟ عنوان هذه المعركة هي كسر الحصار، وهي إنهاء العدوان، وهي استعادة الحقوق وطرد الاحتلال إلى الأبد. سبحان الله الأعلى وبحمده، وسيتحقق ذلك بفضل الله تعالى.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. في إطار العدوان الذي يشنه العدو السعودي على بلدنا، ومع تصاعد العدوان الصاروخي على المناطق الحدودية في محافظتي صعدة وحجة بأكثر من 200 صاروخ أطلقت من جيزان، ومع رصد القوات المسلحة اليمنية لتحشيدات كبيرة تابعة للعدو السعودي بهدف التصعيد على مناطق الحدود، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استباقية نوعية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومواقع مهمة أخرى تابعة لتحشيدات العدو السعودي في منطقة الطوال بجيزان، تابعة لما يسمى الفرقة السادسة طوارئ، فيما تم استهداف مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ في معسكر الدغارير في منطقة جيزان، واستهداف عدد من معسكرات العدو السعودي في منطقة جيزان. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، ونتج عنها ما يلي: مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي من اليمنيين والسودانيين مع العشرات من أفراد وضباط العدو السعودي، تدمير وإحراق عدد من مخازن أسلحة العدو السعودي. قواتنا المسلحة مستمرة في تأدية مهامها بكل قوة وحزم، بالرد على مصادر التهديد والرد على أي اعتداء أو عدوان، ورصد واستهداف كل التحركات المعادية أينما كانت بإذن الله تعالى. مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 13 ربيع 2 1448 للهجرة، الموافق 24 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

وصلنا اللحظة اللي منتظرها كل مؤمن حر، بلهفة شوق تطحن كل شامة تمحي آثاره. بابا والمكرمن فيها ذرة كبرياء يبكر، فذ الشمس والشاصات للجبهات قواره. نفرنا كل متبندق من ابن شعبنا ينفر، وذي ماشي معاه بندقة نفر حتى بزقاره، وبانوصل متال السم ويتبندق ذي يسترش اللي فوق ظهره لو يحمل حمل سيارة. وكل غر مع العجات يا الشعب المجاهد غر، من اتوكل على ربه رفع قدره ومقداره. انا ساله وباسمه جل شانه، واطلبه ينصر مسيرتنا وقايدها الشجاع الحر وانصاره. وساله من يبا يكسر صمود الجيش ما يقدر، ويجعل معنوي جيش المنهار منهاره. سفينة نوح ما تبحر وعز الله لا تبحر، وتداور على العالم كما الايام دواره. هو وضع الشعب بايشبر، ووضع الجيش بايشبر، وتتطور صناعاته بفضل الله وحراره. وبانزرع وبانحصد محاصيل الذرها والبر، ونستكفي وجار السوء يجهل ما مع جاره معانا شيء. لا يمكن على بال القبي يخطر بحوزة جيش من العالم كله يتسسراره. اذا ما مو في الهدنة فهو صاحي ومستنفر، وخط انتاج فرط الصوت عاده فول صداره. ومعنا دوم، ومعنا قوم لا قالوا لها تحضر، فما تحضر قمار الحرب نزها عندها لا شبكبوا ناره. فيالق تنتظر للسيد القايدة فقط الشر، وبا تعبر كتائبها تدق الخصمة لا داره. كتائبها متعجت وهجت جريابية جر، تدغمر تقبر الغازي بغلاسها وبكاره. رجال الفرد يقدر لازحف جيش العدوى يكسر زحوفاته، ولا استنفذ رصاصه رد بحجاره. ولا يرجع ولا يخضع لو ان جان السماء تمطر قذايف فوق راسه، ما نفذ صبرها ولا صراره. رجال ابطال في صم الجبال الصامله تزهر وتثمر نصر، لو بايضربوا بالفينه طياره. اذا قالوا نشرنا الجايده والفرد باينشر ويوصلها القماري قبل ما توصلها قماره. اذا استشهد جسد في الروحة ذا تشعر بما نشعر، وبانقى على مر الزمن نداول أفكاره. عصاها شما معانا ترسم الخطها، وتستحضر وصايا السيد القائد مع القادات وأشواره. وتوادين نسمع كلمة القائد وهو يصدر قرار الحرب، ننفر للمعارك ساعة إصداره. وساعة صفرنا دقت، وساعة صفرنا دقت، وشاصات العدو تصفر، وبسم الله والفرقانية يضرب صوت الجاره. وشرشور المعدل ذا نسبح به ونستغفر، وبالدعوة مواصير الثلاثة شاخ صمصارة وصقر 12 سبعة. بايت الكرسي يقول ابشر، أنا باشوش أفكاره وهاجم وقطع أخباره. رجال المدفعين منا بحبل الله ذا يمتر موادعهم ويسكعهم ويفجعهم بكباره. والاستطلاع لا سرى بمترس خصمنا يوتر، وما قصف الفغارة نسته وتراها ولا ذكاره. وبعد اسناد ناري فوقهم والمحجنة تحجر قذايف هنشطارية صلى داخل أوكاره. دخلنا على مواقعهم ولا احتجنا لكلمة سر، ننتر بالذخاير كل رامية فك سحارة. هزمناهم على الواقع ولا يقدر بشر ينكر، وهم في الإكسا والفيسبوك يسوغارة ولا غارة. وتحرير المخايخ ضر وتخبر واقعة مجزر، ووادي بن جبارة والبلد والصوحة والجارة. أتانا الحلف متبختر ومتكبر ومتجبر، وبالتسبيح شوكنا على دمارة ورادارة. هات المدبر وجنب ضدنا البياعة والمدبر، وجل مأجور يتجبر وواجه قومه جبارة. غزانا يطعم الحالي وذوقناه طعم المر، ولا توقع بيوم ان اليمن بايح رقاباره. وعاده كل ما تمادى علينا العار لا يحفر بيده مقبره جيشه، وفرط الصوت مقباره حضاره عام.

0: إذن نسأل الله الثبات، نسأل الله التوفيق أن يعجل بالنصر الكبير والعظيم. الحمد لله يا شعب الحكمة والإيمان، هناك انتصارات كبيرة جدا ترفع الرأس وتبيض الوجه وتثلج الصدر بفضل الله تعالى، يعني حاجة خيالية، معجزات تتحقق بفضل الله تعالى. العدو السعودي الآن في أزمة، في مأزق، في ورطة كبيرة جدا، ليس أمامه إلا أن يعلن الاستسلام الحقيقي وإنهاء العدوان والحصار وسحب قواته أو تسليمها أو سحقها، يدبر هؤلاء المرتزقة والخونة والعملاء اللي جندهم لقتل اليمنيين. هذا هو الخيار، غير ذلك النفط السعودي يحترق، المنشآت، المطارات، الأهداف، هدف حساس يعلم الله إيش من هدف اليوم دقوه فضل الله تعالى. طيب خلونا في الربع ساعة الأخيرة نستقبل هذه الاتصالات ونقرأ الرسائل. 7-2-2-88-20-88 بشير بيش تفضل.
1: يا مساء الخير والعزة،
0: مساء النور والبركات،
1: تحياتي لكل جميع المستمعين والأبو عمار عرجي
0: حيبك.
1: وعن شعبنا اليمني العظيم بهذا الانتصارات عن العدو السعودي
0: بتقطع الصوت يا بشير. الصوت يقطع، تحية لك بشير. 7-2-2-88-20-88 هذه رسالة تقول بفضل الله وتأييده يتم كسر الشيطان من جذوره، ولا داعي للصراخ والعويل بن سلمان، ولا زلنا في البداية، ولدينا المزيد من الأهداف الدسمة التي ستكون من نصيب أسلحتنا الاستراتيجية قريبا بإذن الله. أبو ماهر الشيخ، تحية لك يا أبو ماهر، السلام عليكم وجمعة مباركة. طيب خلونا نستقبل الاتصال وبعدين نرجع نقرأ الرسالة. أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: كيف حالكم؟
0: الحمد لله يا مرحبا.
2: هذه العملية العسكرية حق اليوم يرتاح لها البال.
0: الله.
2: ونتمنى المزيد والمزيد.
0: اليوم تم ضرب قرن الشيطان في عاصمته. نعم الله. إذلال النظام السعودي يتعرض للإذلال بفضل الله.
2: لأن محمد سلمان هذا من المخنزرين.
0: نعم.
2: محمد سلمان لا يرقب في مؤمن إلا ولا
0: ذمة.
2: هو من الخونة الذي يعمل لصالح الاحتلال في الوطن العربي.
0: نعم صحيح.
2: ونتمنى إن شاء الله التقدم والإزدهار للقوات المسلحة.
0: نعم.
2: كانهم يضربوا واسل في الحدود، ضربوا لنا في عطشي، يضربوا لنا في صعدة، يضربوا ولا يسلم منه مواطن محمد سلمان.
0: نعم، هم يستهدفون المواطنين لأنهم جبناء في المواجهة، بيرجعوا فوق الأطفال والنساء، لكن ضرباتنا بفضل الله تعالى بتدق الضباط والقادة العسكريين وبتفجر مخازن الأسلحة، بتسقط الطائرات، بتضرب الطائرات أيضا في مرابضها، في مواقعها. النفط السعودي الذي يعتمد عليه النظام في حروبه علينا وفي مؤامراته وخياناته، يضرب هذا النفط ويقطع هذا الضرع والبقرة الحلوب بفضل الله تعالى.
2: إن شاء الله سبحانه وتعالى ويزيله من الجزيرة الأرضية.
0: إن شاء الله. شكرا لك أخي العزيز.
2: خدمات أوامر.
0: سلمت. بورك فيك مع الله. 7-7-2-88-20-88 السلام عليكم، جمعة مباركة. كان يقول لي جدي ومن بعدها أبي رحمة الله تغشاهم عاد في اليمن شقع حرب ويلتقي آدم في آدم. يا سعد من ضيع حذاءه أو تأخر غداءه ويحكمه سيد حافظ كتبه وسنته. يا سعد من رافقه ونصر يسبقه قبل بندقه، وبعدها من عاش أكل بلاش، وأقول عيال الكلب يتركونا في حالنا نتقاتل اليمنيين فيما بيننا، ما حد يتدخل لو ما لما يبقى غير إنسان ندري إيش. أبو أسعد الكامل من إبسي، يعني إحنا كيمنيين ما نتقاتلش، إذا قد قطعنا يد السعودي تمام، إحنا اليمنيين عن سد، عن تحاور، عن تفاهم، كل الخراب وكل البلاء وكل الدمار وكل الفتن وكل الحروب والمشاكل والفقر والجوع والموت والمرض سببها النظام السعودي. إذا قد رفع يده من اليمن أو قطعناها إحنا قبل ما يرفعها هو، لأننا نقطعها إحنا إذا ما رفعهاش نقطعها، واحتمال إن إحنا نقلع قرن الشيطان نفسه. طيب نعم، هو ما بالله بيودف بنفسه. أبو عمار حيابك.
3: أسعد الله مساك يا حبيب.
0: أهلا وسهلا، مساء الأنوار والبركات والانتصارات.
3: الله يسلمك. الأستاذ عبد الرحمن أهلا يسلم عليك أجمل السلام.
0: الله الله، سلام الله على عبد الرحمن الصديق والزميل العزيز، تحياتي الله لكم.
3: الله يحفظك، الله يرفع قدرك اليوم وعبد الله معنا وكل إلى يعني إلى أسفاق والإعلاميين السائلين كلكم أيها الأحرار،
0: حياكم الله.
3: أما يا حبيبي يا هذا العدو الأجي العدو التاريخي هذا يعني يهودي بعد ولكن حال سقوط هذا النظام الشيطاني الفلسطيني هذا، والله العظيم انه ما يسقط على يد اليمنيين، وانا ما اريد ان انا اطول، لكن اكيد ان عليك هذا الشيطان 40 مليون يمني يسيطر على اراضيهم وقواتهم وقرارهم وتاريخهم وبلادهم وهكذا. لا والله لا والله، حال سقوط المجرمين حال سقوطهم هذا الباغي في دور الدوائر، وانا متصور باذن الله الله وفر الموت الامريكي الموت الاسرائيلي اللي علته على اليهود النصر. شكرا يا استاذ ايوب.
0: حفظك الله يا ابو يا ابو عمار، وتحياتي لعبد الرحمن والجميع.
3: الله يحفظك ويطول عمرك
0: يا رب في امان الله. 77-88-20-88. ورسالة تقول: السعودية ظن أنه سوف يتغلب على حافي القدمين الذي رفض الخنوع والذل. العدو السعودي قربت نهايته على يد الأنصار في اليمن الشامخ. المرسلة زينب المهدي، تحية.

0: مساء الخير، الله ينصر الشعب اليمني فوق الخونة والسعوديين والسودانيين. الله يقوي المجاهدين يا رب، وإن شاء الله سندعم بأموالنا وكل ما نملك. تحياتي بنت الكامل وزامل على ذوقك يا أخي أيوب. جيب لنا الزامل هذا حق الحمد والشكر لله اللي في البداية يا عادل. طيب نستقبل هذا الاتصال. ألو، مرحبا، مساء الأنوار والبركات،
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله.
1: أقعدوا وشتيب زلمان هذا، خلاص طيب نفسك كمال.
0: والله ما بالله نكسر ظهره،
1: لا دو مخسر،
0: يعني هو ناوي
1: على نهايته،
0: ناوي ينهي مملكته أكيد، لأنه إذا كان عنده عقل ما بيقولوا في المثل إذا غضب الله على النملة ريشت.
1: يا أخي قد ذا المريش من 2014
0: واليوم عيحترق،
1: هو بيعيش
0: عيحترق ويسقط إن شاء الله تحت أقدامنا.
1: قد حرق،
0: عدالة الله موجودة، ودماء الأطفال والشهداء اللي قتلهم والله ما يعني عتديه.
1: يا أخي قد حرق، قد حبب رجل ترمبي غير ما حبب رجل التركي غير ما حبب رجل تاتيجين هم ها حصل يجين
0: هم
1: لا أبو للمؤمنين بريال ونص.
0: ربك موجود الحمد لله،
1: ما نفعد فلوسي يا أخي. فرعون،
0: نعم، قارون سماه السيد عبد الملك قارون العصر.
1: يا أخي فرعون
0: قرن الشيطان، نعم،
1: نهاية تركت على عصا موسى، وهذا الفرعون حقه يعني نهايته يقرج في البحر الأحمر والمحيط الهندي وخليج عدن وكله غارق من ذلك.
0: نعم،
1: يعني
0: نهايته ستكون قريبة إن شاء الله.
1: وهذا حق التحديد حق أمس حق اليوم، يعني هؤلاء استعجلوا زول يا أخي شركات العرب بلاده ما جايبها لندن،
0: مرتزقة منحطين. نعم
1: يا أخي زول هو من كسل السوداني اللي بس الثوب قلب، يعني أخصاله وجاين على جان اللي بس عيسون مكتب من هو كسل معه حق وقاتل وعادي جاي قاتل عندي.
0: والله ما بيجند النظام السعودي إلا أوسخ وأوطى الناس، يعني لو كان فيهم رجولة أنهم كان لهم صوت وكلمة مع يعني مع أهل غزة ومع أهل فلسطين.
1: يا أخي من العرب بالشعر بقد ما تتقدم كلهم صاينة، المال السعودي جنة العرب وكلهم على كلهم،
0: لذلك نحن نخوض معركة التطهير والتنظيف والتعقيم. إحنا الآن بنعقم الكرة الأرضية، بنعقم بلادنا وغير بلادنا إن شاء الله تتعقم كلها.
1: ننظف
0: أرامكو لما يخصوه
1: بعدين
0: بيجي. نعم أرامكو ملأت العالم جراثيم و وبكتيريا وفيروسات.
1: يجف من هذا عاد الحين مربي الجيل يطلع عربي من جديد قرآني.
0: صحيح،
1: هذا قد فاجت كل أكلهم خناجير كلهم.
0: صدق، تحية لك إذا يا حبيب.
1: البرهان أكل خناجير، السيسي أكل خناجير، التركي أكل خناجير، كلهم خناجير مجرمين، كلهم مجرمين.
0: شوف أنا أقول لك بحاجة، الخلاصة كل من خذل وتورط في دماء اليمن ودماء أهل غزة ودماء الأحرار، وكل من خان وخضع وطبع والله عيديه الله للأحرار، وعيجي له يوم ذلة وانكسار وهوان، وسيفضح أمام الأشهد، هذا في الدنيا بس، أما في الآخرة فعذاب وعقاب عظيم وأليم.
1: احنا منتصرين بمناصرتنا للنظام من حق غزة.
0: صحيح، وربي بيعطينا ذا حين ثمار مناصرتنا لأهل غزة.
1: هذا الأغر واحدة
0: والقادم أعظم أكيد.
1: احنا الحين بنصرت الحاصل إلا بمناصرتنا لأهل غزة فقط.
0: ما لو كنا مدعممين ولا محايدين، إن قد ربي ضربنا ضربة موجعة، وإن ذا الحين قد السعودي بيقيم حفلات الترفيه هنا في صنعاء، ما قصتك. احنا بايش انتصرنا؟ ما انتصرنا إلا بالحق يعني التزامنا بأوامر الله وتوجيهاته، ولا ما لو كان خذلنا غزة ودورنا لنا أعذار، إن ذا الحين النظام السعودي بيرقص هانا في صنعاء، ما قصتك.
1: إن لك نهاية فرعون على عصا موسى، وهذا نهاية مولى الطغاة أولى المجرمين أولى.
0: نعم، شكرا لك أخي العزيز، الوقت خلص علينا، يعطيك العافية،
1: حياتي، مع
0: الله.

0: مساء الخير والله نقول السعودي مقلع من شعب الأنصار. معكم أم هيلان الوصابي، تحية لكم. اليوم نفطك بيحرق يا أخو نوره، جريت نفسك بنفسك في طريق الشر، وشوف اللهب كيف با وشوف اللهب كيف بادبها وتنوره. المرسل أحمد هازل من حجة، حياك. مساء الخير، نبارك القوة الصاروخية ضربات الاستباقية إلى عمق العدو أبو محمد خسروف. ورسالة من بيان عز الدين، هنا تمحى الخرائط القديمة وترسم خريطة جديدة مدادها لهب وحدودها نار، لم يعد الانتظار خيارا بل صار الاستباق عقيدة والضربة الأولى هي القانون. من لحظة تجمع تحشيدات في الظلام إلى لحظة احتراق العمق السعودي في وضح النهار، المسافات التي كانوا يتباهون بها تبخرت، والتحصينات التي كانوا يقدسونها انهارت. الضربة تولد من رحم الصمت وتعبر كل سماء وتسقط بلا استئذان فوق الرؤوس، دوي يهز العواصم ورسالة لا تحتاج إلى ترجمان. شعب عزيز اعتدي عليه كثيرا فقرر أن يجعل من رده ملحمة لا تنسى. العمليات لم تعد متقطعة بل متسارعة كالبرق ومستمرة كالنهر واستباقية كالموت. كل منصة انطلق منها العدوان أصبحت ركاما، وكل حشد أراد بنا سوءا صار غبارا. والقادم ليس كلاما يقال بل مشهدا يشاهد ونارا لا تطفى. بيان عز الدين من الضالع. قوة القوة.
1: هزيت يا بن سعود يا عبدنا على اليهود، شعب اليمن من حنا إلا لرب الوجود.
0: مساء الخير، مساء العزة والكرامة والفتوحات والنصر المبين، الحمد لله والشكر لله. تحية لكل المجاهدين والسيد عبد الملك. المرسلة فاطمة طايف وهاس، مساء الانتصارات. آخر رسالتين يا عادل، هم انطلقوا خلف شعار المال ونحن انطلقنا بمدد من الله، هم ساروا خلف فتاة العابرين ونحن سلوكنا درب الشهادة واليقين، هم بلا قضية بلا بوصلة بلا أرض ونحن براية القرآن وثبات الرجال ومحور الحق، هم رهنوا أرواحهم بثمن بخس ونحن اشترينا الكرامة بدمائنا الزكية، فكيف يستوي من باع دينه بدنيا غيره؟ ومن كانت بوصلته المال إلى زوال، ومن كانت انطلاقته بالله، فنصره حتمي لا محالة. ندى العسل، أحسنت يا ندى. مساء النور والانتصارات، اليوم رأينا آية من آية الله محمد، شكرا جزيلا. إذا مستمعين الكرام، النصر قادم بعون الله تعالى وتمكينه، نعود إلى الله ونسبح نذكر الله لا نغتر أبدا، نشكر الله ونعتقد ونؤمن ونتيقن أن كل هذه الانتصارات هي بفضل من؟ بفضل الله تعالى لنا وتأييده لنا، لأننا على الحق ولأننا ندافع عن أنفسنا. لكم التحية والسلام مستمعين الكرام أينما كنتم، تقبلوا خالص وأزكى وأجمل وأرقى وأنبل وأطيب التحيات من كافة طاقم العمل، عنهم أيوب شوقي إدريس وعادل الأشول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شعبنا العزيز، يا من الإيمان، يا من الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يا من الجهاد في سبيل الله تعالى، يا من العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يا من الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام يا شعب العظيم.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: ذات شعار وآتوا حقه يوم حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة ما ب120 وحدة وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
1: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع رمز الاستعلام الموحد من سبفون وعرف رصيدك الحالي دقائق رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون أصالة وتواصل.
4: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخاً أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك، لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنمو البركات، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله في هذه الحلقة الخاصة من سلسلة حلقات خاصة بذكرى ثورة 21 من سبتمبر، قراءة في الأهداف. وقد مر بنا استعراض لأهداف الثورة أثناء اندلاع ومجريات الثورة وما صاحبها من خطابات للسيد القائد. والسؤال الآن الذي يمكن أن يحاول أن نجيب عليه، هل كانت تلك الخطابات والأهداف مجرد شعارات رنانة يقود إليها الحماس الثوري؟ هل كان السيد القائد يمتع جماهيره بما يشنب أذانهم ويلبي حماسهم الثوري الرغبوي، أم أنه كان يتكلم هو وإياهم بوعي اللحظة التاريخية وينطلق من رؤية ثورية مسبقة؟ أين هي الإجابة؟ طبعا سنحاول أن نجيب على هذا السؤال ونقول مستقبل أي واقع تاريخي هو ما يكشف مصداقية الأهداف الثورية أو واقعيتها التي تعلن قبل مما سواها. فإذا كانت مجرد شعارات لاجتلاب الحماس، فإن دخول متغيرات جديدة على الحدث قد تكشف لنا طبيعة الحدث نفسه، طبيعة الحدث نفسه. في الحالة اليمنية إذا كانت تلك الخطابات وتلك الأهداف مجرد شعارات لاجتلاب الحماس، فقد دخلت متغيرات جديدة كالعدوان على اليمن، وصل الثوار إلى موقع السلطة والحكم والحصار وتداعياته. هذه متغيرات جديدة يمكن أن تحمل على التنازل عن تلك الشعارات والأهداف الفضفاضة، إذا كانت موصوفة بهذا العبارة يعني فضفاضة، وإن كانت أهدافا حقيقية ومنطلقة من رؤية مدروسة وإيمان راسخ وعقيدة ثابتة، فإن هذه الأهداف ستظل كما هي بدون تغيير. حتى لو حصل أي شيء يحصل من المتغيرات المحلية أو الدولية، فإن البقاء على هذه الأهداف هو السماء البارزة التي يجب أن تبقى، وهذا هو ما حصل. فبمقارنة بين أهداف الثورة، بين خطابات السيد القائد من أول خطاب في الذكرى الأولى إلى الخطاب في الذكرى الثامنة، نجد أنها نفس الأهداف لم تتغير، وأنها هي منسجمة مع الأهداف التي أعلنت في الثورة قبل الثورة وأثناء الثورة وبعد انتصار الثورة، هي نفسها. وهنا من الأهمية بمكان أن على الباحثين وعلى القارئين والمؤرخين الذين يؤرخون لهذه الثورة أن يعودوا ويستندوا إلى خطابات السيد القائد وإلى مواقفه. لماذا يجب أن نهتم خطابات السيد القائد في دراسة ثورة 21 سبتمبر، لأنها الوثائق الرسمية المعبرة حقيقة عن الثورة، باعتباره هو القائد الفعلي، هو المحرك الأول لها. وبفضل حنكته القيادية نجحت الثورة في تحقيق كثير من أهدافها. ولكونه أيضا هذا الرجل المطلع على حيثيات القضايا وعلى خلفياتها وما جرى خلف الكواليس وعلاقته بالدول العاشر وبالدول الخليج وبالأنظمة وبمؤثرين في الساحة واللاعبين في الساحة اليمنية، أيضا لأن هذا الرجل سيبقى من أهم الضمانات التي تضمن تحقق وإنجاز بقية أهداف الثورة والحفاظ عليها. وهنا أستسمحكم العذر في أن أورد بعض المقاطع والفقرات، وسأخذ عينة من خطابين. الخطاب الأول في الذكرى الأولى لثورة 21 سبتمبر، ثم نأخذ مقاطع أيضا وفقرات من الخطاب في الذكرى السابعة. في الذكرى السابعة كنموذج فقط، لا يتسع الوقت لإيراد كل ما قاله، ولكن نأخذ مقاطع ندرسها جميعا معا حتى يتبين لنا هل هذه الثورة مجرد أو هذه الأهداف مجرد شعارات أم أنها واقع، وأن القائد قائد الثورة مصر على إنجازها وعلى تحققها في أرض الواقع. فالخطاب الأول الذي ألقاه بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 21 سبتمبر في سبتمبر 2015 ميلادية بعد وقوع العدوان، يعني بحوالي تقريبا 6 شهور فقط. والخطاب السابع الذي سنأخذ منه أيضا فقرات ألقاه في مناسبة الذكرى السابعة في عام 2021 ميلادية. ومن هنا يمكن الوقوف على أهم أهداف الثورة وملاحظة مدى صدق القيادة مع نفسها في خطاباتها الثورية. في خطاب الذكرى الأولى ذكر رضوان الله عليه أن الثورة كانت ضرورة شعبية وأنها استجابة حتمية للأوضاع السيئة التي مر بها الشعب، حيث يقول رضوان الله عليه: فهذه الثورة الشعبية لم تأتي من فراغ، بل هي تحرك مشروع استحقاقي مسؤول واع، وهي ضرورة فرضتها تلك الأوضاع الكارثية التي عانى ويعاني منها الشعب اليمني العزيز، وهي نتاج لمعاناة حقيقية لكل أبناء هذا الشعب، وهي نتاج للإحساس بالظلم ونتاج للشعور بالمسؤولية، وهي وعي شعبي بالطريقة الصحيحة للسعي نحو التغيير. والمشكلة في بلدنا فعلا مشكلة معقدة وكبيرة استدعت تحركا شعبيا واسعا وزخما كبيرا في هذا التحرك، من حيث طبيعة الاستهداف والتركيز الخارجي على هذا البلد، والذي كشفه بوضوح تام العدوان في نهاية المطاف. هذا مقطع من مقاطع خطاب الذكرى الأولى، وفيه لخص السيد القائد مشكلة المشكلات الكثيرة التي حاقت بالبلد قبل وقوع الثورة. ما هي هذه المشكلة؟ أو مشكلة المشكلات إذا صحت العبارة، هي فقدان هذا البلد للسيادة والقرار. قد وضع اليمن تحت البند السابع بطلب من الأحزاب السياسية الحاكمة، يعني وصل بهم المهانة والتنازل إلى هذا المستوى. وفقدان اليمن لقراره السيادي والقرار الثقافي والسياسي والفكري والتربوي وإلى آخره، هذه مشكلة لم يجوز السكوت عنها. لهذا يقول السيد القائد في ذلك الخطاب الأول في الذكرى الأولى: مشكلات كثيرة تفرعت عن ذلك الطغيان، عن ذلك النفوذ، عن ذلك الاستبداد. في مقدمتها مشكلة رئيسية ومهمة جدا لم يكن بالإمكان الصبر عليها ولا التغاضي عنها ولا التجاهل لها، تتمثل بفقدان السيادة وفقدان القرار، وذلك خطر يتهدد البلد واستقلاله بالفعل. يضيف: كان يتجه البلد نحو الفقدان الكامل للاستقلال ونحو التحكم الكامل في كل شؤونه في كل أموره لصالح تلك القوى المعتدية والطاغية والمتجبرة والمستكبرة والظالمة. وعلى مستوى القرار السياسي، كانت منظومة الحكم قد تحولت إلى مجرد أداة لا تمتلك بشأنها لا أمرا ولا نهيا، أصبحت مجرد دمى تتحرك بها قوى الخارج لتفرض كل ما تشاء وتريد على هذا الشعب. هذا مقطع أيضا يبين فيه أن مشكلة المشكلات هي فقدان السيادة وفقدان القرار. وهذه الثورة عندما تأتي هي تريد أن تستعيد، هي أن تستعيد هذه السيادة وأن تستعيد هذا القرار الوطني لصالح اليمن قبل أي اعتبار آخر. من جانب آخر، ذكر السيد القاعد أيضا في هذا الخطاب في الذكرى الأولى لثورة 21 سبتمبر أن الأمريكان وقوى الشر مكنوا القاعدة لتسيطر على مساحات كبيرة لتصل بالبلد إلى حالة انهيار الأمني والاقتصادي والسياسي وغيرها. يعني القاعدة وقوى الشر بشكل عام والسياسيين والأزمات التي صنعوها الخلل الأمني الخلل الاقتصادي الأزمة السياسية المتلاحقة، ومن ثم هم أرادوا أن يصلوا باليمن بهذه الاعتبارات أو بهذه المحاولات إلى حالة الانهيار. لماذا؟ ليأتوا فيما بعد كغزو خارجي يحتل البلد ولكن في صورة منقذين للشعب من هذا الانهيار. ولهذا يقول السيد في هذا الخطاب، خطاب الذكرى الأولى ثورة 21 سبتمبر، يقول: إضافة إلى سيطرة كبيرة للقاعدة بما يتيح لها ممارسة أبشع الجرائم ثم الوصول إلى الهدف الرئيسي الذي تسعى له قوى الشر وثلاثي الشر المتمثل بأمريكا وإسرائيل والنظام السعودي مع أذيالهم في المنطقة، والذي هو الغزو الخارجي لبلدنا. ويضيف أنه كان كل ما يخططون له هو أن يوصلوا هذا البلد إلى الانهيار التام على كل المستويات تمهيدا لغزو، ولكن غزو مقبول كانوا يريدون لعملية الغزو وعملية الاحتلال لهذا البلد أن تكون مقبولة وتكون تحت عناوين إنقاذية. وعلى هذا الأساس كما ذكر السيد القائد رضوان الله عليه، فإن أهم أهداف الثورة، ثورة 21 من سبتمبر التي وردت في هذا الخطاب، أنها أنقذت البلد من الضياع، أنقذت البلد من الاحتلال المقبول المرحب به، أنقذت البلد من تمكين الغزاة من السيطرة عليه بدون أي ثمن بكل راحة بال، بل وبالنظرة الإيجابية التي كانوا يريدونها وكانوا يؤملونها وكانوا يسعون إلى كسبها. ويذكر رضوان الله عليه أن الأمريكان والصهاينة شياطين، يقول شياطين بكل ما تعنيه الكلمة، وهذا ينطلق فيه طبعا من ثقافتنا القرآنية التي تبين وتشير إلى خطورة أهل الكتاب وفريق الشر من أهل الكتاب بشكل عام وإفسادهم في الأرض ولبسهم الحق بالباطل. ثم ذكر في ذات الخطاب، وهو خطاب الذكرى الأولى، هدفا آخر من أهداف الثورة أو أكد عليه، وهو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. فيقول كلاما مهما عن عملية الحوار الوطني، وهذه قضية يجب أن نسمع لها، لأنه يصف هذه عملية الحوار الوطني، يقول بأنها أهم عملية سياسية تمت في هذا البلد، حيث خرجت بجملة من المخرجات المتفق عليها. تلك المخرجات المتفق عليها كان، هكذا يقول السيد قائد، كان هناك سعي دؤوب عقب ذلك لتلك القوى ذاتها في الخارج والداخل للانقلاب عليها وتضييع كل ما هو مهم داخل تلك المخرجات، كل ما يتناسب أو يلبي مطالب هذا الشعب أو يحقق شيئا من أهدافه. ويشرح ماهية هذا الانقلاب بقوله: إنهم كانوا يريدون أن يقتصروا من مخرجات الحوار الوطني على ما يحقق لهم فقط آمالهم وأهدافهم حصريا، أما كل ما له صلة أو علاقة بحقوق هذا الشعب أو آمال هذا الشعب أو مطالب هذا الشعب فكانوا يريدون تضييعه نهائيا وخططوا لذلك. انتهى. هذا كلامه الذي يبين فيه أنهم عزموا أو أرادوا أن ينفذوا مخرجات، بعض مخرجات الحوار الوطني التي هم سيستفيدون منها، أما الشعب فلن يستفيد منها شيئا، أو أنها لا تلبي، يعني سيتركون الأشياء الأخرى التي الشعب بحاجة إليها. ويوضح السيد أيضا في ذات الخطاب بأن الثورة مستمرة، يعني وهذه نقطة مهمة، الثورة لم تنتهي في 21 من سبتمبر، الثورة لا تزال مستمرة حتى اليوم، واليوم نحن لازلنا نعيش فصلا من فصولها. يقول السيد أن الثورة مستمرة، هذا كلام ذكره في الخطاب الأول في الذكرى الأولى للثورة، يقول أن الثورة مستمرة حتى تحقيق أهدافها الهامة، والتي منها حصول الشعب على حق الوجود والاستقلال والكرامة والحرية، وأنها لا يمكن المساومة عليها. حيث يقول: ونحن نعيش هذه الذكرى المهمة جدا، يجب أن نعي كشعب يمني أننا لا نزال في ثورتنا، ثورتنا قائمة وثروتنا مستمرة وتحركنا مستمر، لأنه تحرك ضروري، ليس هناك مطالب تعتبر هامشية أو تعتبر عادية، وليس هناك أهداف ثانوية يمكن التغاضي عنها، نحن نتحرك كشعب يمني من أجل ضمان وجودنا في الحياة، من أجل ضمان استقلالنا، من أجل ضمان كرامتنا، من أجل ضمان حريتنا. هذه المسائل، الوجود في الحياة، الاستقلال، الكرامة، الحرية، يعني مطالب تعتبر وتعتبر أهداف، أهداف رئيسية. وذكر السيد أن أهداف للثورة لا تقبل المساومة ولا التنازل ولا الانحناء للمجرمين مهما كان إجرامهم. ويذكر السيد القائد شعبه أيضا بأهداف الثورة العظيمة، ويطمئنه بأن هذا التحرك الثوري سيستمر حتى ينعم هذا البلد بالاستقلال والاستقرار، وينعم هذا الشعب بثرواته وخيراته. ويعيد أيضا السيد القائد التذكير بهذه الأهداف التي سيستمر التحرك الثوري فيها حتى تحقيقها بقوله: هذه هي الأهداف التي حينما تتحقق يمكننا حينها القول بأن أهداف الثورة الشعبية قد تحققت: استقلال واستقرار على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي، وأن ينعم الشعب اليمني الذي يعاني البؤس والحرمان والفقر. هذا الكلام وهذه الأهداف التي تجلت في الخطاب الأول، يعني ما بعد ثورة 21 سبتمبر في الذكرى الأولى، هذه هي المقاطع التي أو مقاطع تبين أيضا خلفية الأهداف، أهداف ثورة 21 من سبتمبر، نجدها بذاتها بعد 6 سنوات في السنة السابعة، في الذكرى السابعة لثورة 21 من سبتمبر، يعني في العام 2021، نجد ذات المضامين وذات الأهداف التي عبر عنها في الذكرى الأولى تماما، وهي ذاتها التي أطلقها أثناء الثورة. فهو يذكر في هذا الخطاب مثلا، يذكر في هذا الخطاب أن ثورة 21 من سبتمبر ثورة ضرورية انطلق فيها شعبنا وتحرك من واقع الضرورة ومن واقع الحاجة الإنسانية والأخلاقية. وذكر أيضا أن ما قبل ثورة 21 من سبتمبر هي مرحلة الوصاية، الوصاية الخارجية على شعبنا، الوصاية التي من خلالها فرطت القوى السياسية آنذاك باستقلال وحرية شعبنا وبلدنا، وهو تفريط كبير وتفريط كارثي يترتب عليه النتائج الخطيرة جدا، والتي كانت ستمتد لتصل بالوضع في بلدنا إلى الانهيار التام من جانب، وإلى الاحتلال الكامل والسيطرة الخارجية الكاملة على هذا البلد وعلى هذا الشعب. وهذا يقول: وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث لبلدنا، وأخطر ما يمكن أن يحدث على شعبنا. وذكر أيضا في هذا الخطاب الذكرى السابعة لثورة 21 من سبتمبر أن السفارة الأمريكية أصبحت هي المقر الرئيسي الذي يدار منه أمر هذا البلد، وتعد فيه الخطط، وتنطلق منه التوجيهات والأوامر لإدارة شؤون هذا البلد. كان هذا واضحا وجليا ورسميا، وهذا أمر عايشه الجميع واعترف به كثير من السياسيين والفاعلين في المرحلة، في تلك المرحلة، المرحلة الوصاية، وكثير منهم صرحوا بأن السفير الأمريكي هو من كان صاحب الكلمة الفصل والقرار الأول في هذا البلد. وذكر أيضا في الخطاب السابع أو في الذكرى السابعة أنه كان هناك أزمات اقتصادية خانقة جدا تتجه بالبلد نحو الانهيار الاقتصادي التام، وكذلك بقية المجالات كانت على شفا الانهيار، وأنه لو استمر الوضع على ما كان عليه ولم يثر شعبنا فإن البلد كان ذاهبا نحو التفكك والضعف التام والاستسلام التام، وأن القواعد الأمريكية التي كانت قد بدأت ما فيها قاعدة في وسط صنعاء للمارينز الأمريكي وقاعدة في العند كانت ستوسع في أماكن ومواقع جغرافية ذات أهمية كبيرة في بلدنا. وذكر أيضا أن القاعدة كانت تؤدي دورها بالقدر الذي يريده الأمريكي ليوصله إلى تبرير احتلاله وسيطرته التامة، وأنه إنما جاء منقذا للبلد من القاعدة التي هو أرسلها قبله لتكون مهيئة ومهدة لدخوله إلى اليمن، وأن البلد تحت عنوان الأقلمة كان سيتأقلم ثم تأتي بعده مرحلة الانفصال ويمزق اليمن إربا إربا. وبناء على ذلك ذكر السيد القائد رضوان الله عليه في ذات الخطاب أنه لم يكن القعود والرضا بتلك الوضعية أو الاستسلام لها يمثل حلا لشعبنا. لماذا؟ لأنه يقول كان سيوصل شعبنا إلى أن يخسر كل شيء، أن يخسر حريته، لا يبقى شعبا حرا، يكون شعبا ليس له أي قرار في أمر نفسه. وهنا يبين لنا السيد القائد أمرا مهما، ويكشف أمرا مهما، وهو أن قرار الثورة لم يكن قرارا ارتجاليا ولا انفراديا انفرد به السيد القائد عن البقية، بل كان نتيجة مشاورات مع كثير من أبناء هذا الشعب من العلماء والنخب والقبائل. يقول في ذلك الخطاب في الذكرى السابعة: فأنا ذاك كان لنا مشاوراتنا، لقاءاتنا مع الكثير من أبناء هذا الشعب من العلماء من النخب من القبائل، وتوجهنا جميعا كشعب يمني من مختلف مكونات هذا البلد من مختلف أطيافه، ليس فقط على مستوى مذهب واحد أو منطقة واحدة أو محافظة واحدة. وعلى هذا الأساس يذكر السيد في ذلك الخطاب أنه تحرك جميع أحرار هذا البلد وهم يستندون إلى مشاعرهم الإنسانية وضميرهم الحي وانتمائهم الإيماني وكرامتهم الإنسانية، ومن واقع الشعور بالمسؤولية ومن واقع المعاناة الحقيقية التي كانت معاناة ناتجة عن ذلك العبث، عن ذلك الاستهتار، عن ذلك الاستهداف من السفير الأمريكي وأعوانه من خارج اليمن ومن داخل اليمن. وهنا السيد رضوان الله عليه يكرر تلك الأهداف الهامة والعظيمة وحيثيتها التي لم يخرج عنها قيد أنملة منذ ما قبل الثورة إلى هذه المناسبة. ثم يضيف أيضا ذلك التحرك يضيف عن ذلك التحرك ويصفه بأنه تحرك الجميع تحركا ثوريا متميزا في ثورة أقل ما نقوله عنها إنها من أعظم الثورات المتميزة والراقية التي كان الأداء فيها الأداء الثوري فيها له مميزات كثيرة. وذكر بأن أهداف الثورة لها تعود، ومطالب هذه الثورة كانت تعود لمصلحة كل الشعب اليمني. وبين أيضا أن من أهداف الثورة تحقيق السلم والاستقرار في هذا البلد والشراكة بين مكونات هذا البلد، حيث ذكر وقال: ومع ذلك قدمت الثورة الشعبية أيضا فرصة للكل في إطار عنوان مهم جدا آنذاك،

الدولة على أساس عادل. والله هكذا يقسم بالله، والله لا يمكن أن يتحقق لنا عدل في هذا البلد، ولا كرامة ولا حضارة ولا استقرار ولا رخاء في ظل الاحتلال الأمريكي والوصاية الخارجية على هذا البلد. ويؤكد أن قضية الثورة وأهدافها كانت قضية واضحة عادلة ومحقة منذ أول يوم في الثورة. فيقول: شعبنا منذ البداية في ثورة 21 من يومها الأول وإلى اليوم وهو يتصدى للعدوان كان واضحا في أهدافه، في عناوين ثورته، في أن قضيته قضية عادلة وأنه على الحق في موقفه، لم يكن عدوانيا، لم يكن له أي عناوين عدوانية، لم نتبنى منذ اليوم الأول أي موقف عدواني لمحيطنا العربي والإسلامي، لا على مستوى الجوار ولا ما وراء الجوار. ثم قال: مطلبنا هو حرية شعبنا واستقلال بلدنا، ونحن جاهزون في هذا البلد لأن تكون لنا علاقات أخوية قائمة على الاحترام المتبادل وعلى المصالح المشتركة والمتبادلة، لكن بما لا تفريط فيه في استقلال بلدنا ولا كرامة شعبنا ولا حرية شعبنا. وبهذا يتضح أن هناك انسجاما واضحا وتطابقا كاملا في أهداف الثورة في جميع حالاتها، قبل الثورة وأثناء الثورة وبعد الثورة وقبل العدوان وأثناء العدوان، وأنها لم تتغير هذه الأهداف وهذه الطموحات بمرور الوقت وذهاب الحماس الثوري ولا بظهور متغيرات جديدة على أرض الميدان، وأنها تدور حول ما تقدم ذكره من الأهداف. وهذا يبين أن الثورة ثورة واقعية أصيلة مخططا كان مخططا لها من قبل هذه القيادة ومن قبل الثوار، وأن القيادة كانت لها رؤيتها الثورية الواضحة وسعت إلى تحقيقها. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

0: معاذ بن جبل قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفتنة فعظمها وشددها، فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: قال: كتاب الله عز وجل فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، فهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم وصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الترداد ولا تنقضي عجائبه، والذي لم تلبث الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
1: قال الوصي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للنسل، والشهادات استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والأمانة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة.
2: آفاق اف ام.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفلوس، اشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بغير يمين، معك امني واحد واكتب قولها، الجهل وحدهم في الفلوس.
4: ايوه اشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة ان فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ انا مارد ما نش ساحر عشان اقدر احقق هذا الامنية. امنيتك صعبة خاطرة
6: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل ارسل هايبرد الى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.

0: حذاري حذاري.
1: يرحلوا سوف نوقف لهم بالمسلمين.

0: الشعوب أيها الإخوة الأعزاء، حينما تتحرك فتنتصر، حينما تتحرك فتحرك بعزيمة، بصبر، بإرادة صادقة.
1: ولدت ثورة 21 من سبتمبر كتصحيح لوضع مأزوم عانى منه شعب اليمن طويلا بعد فشل ما عرف بالربيع العربي في تحقيق المخطط الغربي في اليمن وانحراف ثورة 11 من فبراير عام 2011 عن مسارها الثوري.
2: وجود نظام ركيك بديل عن النظام الركيك السابق، نظام أكثر تكاكة وأكثر ميوعة وأكثر يعني تسليم للخارج،
3: وأيضا حكومة ضعيفة، وكان أداءها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا فاشل.
4: أما الفساد تضاعف لأن ميزانية الدولة تضاعفت بدون أن يكون هناك أي زيادة في البنية التحتية.
0: أن الواقع السياسي غير الصحيح غير السليم، الواقع السياسي الفاشل، الفشل على المستوى الاقتصادي، الفشل على المستوى الأمني، والفشل في كل المجالات في شتى مناحي الحياة.
3: كانوا في فساد وفي حالة ترف لا يشعروا بما يشعر بها المواطن.
2: يعني حكومات برستها المخابرات الأجنبية لخدمة مصالحها وتحقيق أجندتها وأهدافها.
4: كان البديل أسوأ، وخصوصا وأن الشعب اليمني مستهدف والجميع يعرف كيف كان الوضع الأمني في صنعاء.
5: الخيار الراضي أن تحرر أسعار المشتقات النفطية.
6: أقرت حكومة باسل دوا رسميا رفع أسعار المشتقات النفطية، وأصدرت شركة النفط تعليما إلى محطات الوقود للاعتماد التسعيرة الجديدة.
7: والله نقص في ذاتي، والله نقص في ذاتي ثمن. أنا أعلم أن هذا القانون سيعرضني للكسر من البر.
1: بعد فترة وجيزة من تشكل حكومة الوفاق الوطني، أدرك الشعب اليمني عجزها عن تقديم مشروع وطني حقيقي لإنقاذ الوضع القائم في البلاد، فهموم المواطن والوطن كانت خارج دوائر اهتمامها، وكان لقرارها الجائر برفع الدعم عن المشتقات النفطية أثره الكبير، حيث قوبل بموجة غضب عارمة في الشارع اليمني الرافض لسياسة التجويع والإفقار الممنهج، واعتبره الكثير عقابا جماعيا لا يجوز السكوت عليه. وعلى إثر ذلك قام السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في 3 من شهر أغسطس من العام 2014 بدعوة أبناء الشعب إلى التنديد والرفض لهذا القرار التعسفي والخروج في مظاهرة سلمية في جميع المحافظات اليمنية.
0: فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا، لا لهذه الجرأة.
1: شكلت دعوة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بداية انطلاقة حقيقية لكسر جدار الصمت وتحطيم قيود الخضوع والانهزامية، حيث شهدت العاصمة صنعاء مظاهرات حاشدة للتنديد بقرار الجرعة الجائر، إلا أن حكومة الوفاق أصرت على تمرير قرار الجرعة.
0: من اللوم ألا تستجيب السلطة للناس لأنها رأت بمظاهراتهم مظاهرات سلمية. في هذا السياق يجب أن نسعى عمليا إلى تغيير هذه الحكومة، لأنها حكومة فاسدة وحكومة متسلطة، وإلى تفعيل مبدأ الشراكة وكذلك تفعيل مخرجات الحوار الوطني.
8: طالبنا حاجة الشعب اليمني للثورة وللتغيير كانت واضحة، حاجة أنه حجم الفساد الذي خلفه ذلك النظام السابق أصبح عبء فوق كاهل وصدر الشعب اليمني، كان لابد من التخلص منه.
4: المطالب التي أعلنها السيد عبد الملك الحوثي والتي تبنتها ثورة الشعب ثورة 2014 هي مطالب كل اليمنيين. لذلك نلاحظ أنه أثناء الثورة وأثناء خروج المظاهرات الخارج وحلفاء بالداخل أيضا حشدوا مظاهرات كبيرة ما يسمى بالاستفاضة الوطني، وكانوا يضطرون رفع نفس الشعارات التي كنا نرفعها طوال 2014، منها مكافحة الفساد ومنها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، عدا الفرق بيننا أنهم كانوا خرجوا من أجل المحافظة على الحكومة التي كنا نطالب بتغييرها.
0: فإننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا، أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يخرج يوم غد الاثنين خروجا عظيما وكبيرا ومشهودا. ثانيا، ستتوجه الحشود الشعبية الثائرة من المحافظات باتجاه صنعاء،
9: واحنا جينا الآن لنحدد مصير شعبنا ومصير أجيالنا، وحملة في حملة لما ينتهي الظلمة والفساد في صنعاء في اليمن كان.
10: واليوم يمن جديد، وإن شاء الله مع الثوار الأحرار
11: إلى ساحة الاعصام، ساحة الشرف والإبن.

0: استطاع قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بخطاباته الثورية أن يخلق وعيا ثوريا وأن يقدم رؤية وطنية جامعة للخروج بالبلاد من النفق المظلم الذي أوصلته إليه المؤامرات الخارجية والعمالة الداخلية. فالتفت القبائل اليمنية مع مختلف المكونات والأحزاب الوطنية حول الثورة وقائدها في تناغم وطني أرعب قوى الاستكبار العالمي ودول الخليج وهدد طموحاتهم وأطماعهم في اليمن.
1: في تلك الفترة كانت فترة حراك ثوري، حراك ثوري من مختلف الاتجاهات، يعني لم تكن فقط يعني حركة أنصار الله هي العنصر الوحيد في الحراك الثوري هذا، ولكن كانت هناك عناصر كثيرة.
2: نحن كجنوبيين شاركنا بعدة وفود سياسية وقبلية وعسكرية، وتوج هذا بثورة 21 سبتمبر.
3: طبعا في أثناء الثورة كان يلجأ خصوم الثورة في الداخل والخارج وعبر إعلامهم لتشويه هذه الثورة بأن الثوار يسعون لإسقاط صنعاء، وهذا الشيء غير صحيح. نحن أبناء صنعاء وأبناء كل اليمن، وبالتالي نحن كنا نسعى لتحرير صنعاء التي كانت خاضعة لحكم السفير الأمريكي من حيث الواجهة.
4: التواجد الأمريكي هو أحد أسباب ظهور هذه الثورة.
0: كان العالم يتابع أحداث المد الثوري وخطابات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي باهتمام كبير، بينما سعت بعض القوى الخارجية وعلى رأسها أمريكا ومملكة آل سعود إلى إجهاض الثورة من خلال الرسالة الموقعة باسم سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية التي وجهت للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في 19 من شهر أغسطس، متضمنة تهديدا صريحا للثورة وقيادتها.
5: ندعوكم لاحترام القانون وحفظ النظام، ولن تقبل أي أفعال تهدف إلى التحريض أو إثارة الاضطرابات والعنف، وسوف يتم إدانتها بشدة من قبل المجتمع الدولي.
3: رسالة سفراء الدول العشر لأنصار الله والتي كانت تهددهم بوقف الثورة وإلا أنهم سيكونون عرضة لإجراءات عقابية، هي كان الهدف منها حماية النظام، وهذا النظام الذي كان يحكم اليمن، السلطة التي كانت تحكم اليمن سواء ممثلة بهادي أو برئاسة الوزراء، هم لم يكونوا هم الحاكمين الفعليين، وإنما السفير الأمريكي المقدمة ثم السفير البريطاني وبقية السفراء وعلى رأسهم السفير السعودي.
2: الدول العشر أساسا هي تمثل الطرفين الأساسي فيها هي الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الأوروبي، الدول الأخرى ودول الخليج ما هي إلا أدوات وتابع لهذا المحور الاستعماري العالمي الجديد.
4: لم يكن يمر يوم إلا وأطرب هذه المنصور يدعو السفراء الدول العشر، كان يسمى الدول العشر، يدعو من الاجتماع ويتحمل مسؤوليتهم، فإن اليمن محكومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
6: ومن هنا أدعوهم.
0: ظهر الرئيس الانتقالي عبد رب منصور هادي بخطابه التهديدي للثورة وللثوار، مستقويا بالخارج على أبناء شعبه ومطالبهم المشروعة.
6: وللمجتمع الإقليمي والدولي الذي دعمنا طوال السنوات الماضية، سيقبلون بفشل العملية السياسية.
2: عبد رب منصور هادي، طبعا نحن وياه ننتمي إلى منطقة واحدة، منطقة القضلي محافظة دين. هذا الدنبوع منذ بداية حياته العملية في المؤسسة العسكرية البريطانية كان تابعا للاستعمار البريطاني، حيث عمل خادم عند ضابط بريطاني في البحرية الأمريكية، كان هذا نظاما سائد في نظام البحرية الأمريكية سابقا. هذا عبد ربه ما هو إلا بغبغاء يردد ما يريد السيادة الذي وظفوه.
7: هذه أرى أنه يعني مجرد أداة، مجرد أداة تحرك القوى الدولية عبر أدوات إقليمية، فهو يعني يجد في تضمينات الأمريكان تضمينات مش للاستقرار، تضمينات أنه ستكون هناك فوضى.
3: تصريحات عبد رب منصور هذه كانت متعارضة ومتناقضة، فمرة يكون متجاربا مع الثوار ومتجاوبا بأنه سيحرك الكلمة التي قال أنه سيعود وسيدافع عن صنعاء وكذا وكذا. وهذا نتيجة هذا التناقض والتضارب هو سببين: أولا لأن القرار لم يكن بيده، وبالتالي أحيانا كان يصرح تصريح ولكن يأتيه اتصال من الخارج من أمريكا أو من السعودية ويقوم بتغيير مواقفه. أضف إلى ذلك هو كان يحاول استخدام أسلوب علي صالح الرئيس السابق في اللعب على التناقضات.

0: في 21 من أغسطس عام 2014 وجه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خطابا أسمي بخطاب المهلة، ردا على رسالة الدول العشرة وتهديدات عبد ربه.
1: شعبنا اليمني لا يقبل بأن يحكم من السفارات ولا أن تبعث له رسائل تهديد أو تحذير أو تخويف من السفارات الأجنبية، ونحن ننصح تلك الدول أن يكون موقفها إيجابيا إلى جانب الشعب، وأن لا تنحاز إلى جانب الفاسدين أو أن تجعل من نفسها مظلة للفاسدين بفسادهم وعبثهم. وبالتالي أنا أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يحتشدوا يوم الغد إلى خط المطار لصلاة الجمعة تتويجا لهذه الأيام وافتتاحا للمرحلة الثانية من التصعيد الثوري السلمي. نحذر بكل جد من أي اعتداء على أبناء شعبنا اليمني الثائرين، ونؤكد أننا لن نجف مكتوف الأيدي تجاه أي جرائم ترتكب بحق أبناء شعبنا.
2: الحراك الثوري هو يعطي شرعية لحمايتها بمختلف السبل، الآخر حاول الالتفاف عليها والسباق كان مستعر.
3: حكم حكمة هذا القائد ومرونته وإعطاء فرصة للجميع للعودة إلى الحضن الوطني، فأندى خطاب مباشرة وأعطى فيه مثلا للجميع للعودة إلى خط الثورة إلى خط الوطن.
4: كان لهم الحق والحق الكبير في أن يعطوا مهلة لهذه الحكومة لتصحح من أدائها، باعتبار أنها جاءت لتنفيذ أجندة معينة، والأجندة هذه لخدمة الشعب.
5: كان خطاب السيد عبد الملك واضح بأن هذه الثورة هي ثورة سلمية 100%.
0: أصدر مجلس الأمن بيانا في 29 من أغسطس دعا فيه من أسماهم بالحوثيين إلى نبذ العنف وإيقاف الأعمال العدائية ضد الحكومة اليمنية في تجاهل معيب لمطالب الشعب اليمني المشروعة والمكفولة بسلطة القانون والدستور.
4: عادة مجلس الأمن ينظر في قضايا تهدد السلم والأمن الدوليين وفي نزاعات ما بين دول، لكن قل ما يحدث أن يتم يعني تدخل مجلس الأمن في قضايا داخلية.
5: مجلس الأمن هو في النهاية يخضع للإرادة الأمريكية الغربية، وبالتالي كان طبيعيا وكنا نتوقع أن تصدر قرارات أو تصدر بيانات من مجلس الأمن تؤيد السلطة وتؤيد جمعها، لأنهم كانوا يدركون خطورة الثورة ونتائجها على تحكمهم بالعملية السياسية في اليمن.
1: أن التحرك في المرحلة الثانية كان فاعلا وكان مؤثرا وأوصل صوت هذا الشعب إلى كل العالم. حينما أتى ما أتى في مجلس الأمن هو في هذا السياق، أن صوت هذا الشعب سمع، وأن هذا التحرك تحرك فاعل ومؤثر ومقلق للفاسدين ومن يمكن أن يقف إلى جنبهم ويدعم موقفهم ويقف إلى صفهم. والآن آن الأوان للانتقال إلى المرحلة الثالثة من التصعيد الثوري.
0: تجلت ملامح المرحلة الثالثة من التصعيد الثوري بنصب الثوار للخيام في شارع المطار وفي عدد من ساحات الاعتصام على مداخل العاصمة صنعاء.
6: ولن نتنازل ولن نتراجع من هذه الساحات حتى إسقاط هذا الحكومة الفاشل.
7: والله ما نحترك من هذا حتى الدجرة الحكومة الفاسدة، حكومة فاسدة ياخذ الله عدعكم. بجاه الله، بجاه الله.

0: قوبل ذلك التصعيد الثوري بالهجوم العسكري المسلح على مخيمات المعتصمين في شارع المطار بالسابع من سبتمبر عام 2014، ما أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا.
1: كان لديهم إرادة، وكان لديهم الدوافع الإجرامية موجودة لاستهداف المظاهرات السلمية، سواء عبر السلطة أو عبر حلفائهم وميليشياتهم أو عبر تنظيم القاعدة.
0: أججت دماء شهداء السابع من سبتمبر المشاعر الثورية الساخطة، فتوجه الثوار بحشودهم الغاضبة للتظاهر أمام رئاسة الوزراء تنديدا بجريمة الحكومة النكراء وتأكيدا لمطالبهم الثورية. وبدلا من التعامل مع مطالبهم بالعقل والمنطق، استقبلتهم القوات العسكرية التابعة للحكومة بلغة الرصاص الحي وبالقنابل الغازية لتطفو على سطح الأحداث مجزرة جديدة.

0: طبعا السلطة عندنا في اليمن كانت تدرك أنها غير قادرة على مواجهة الثوار، ولكنها كانت تراهن على قضية التدخل العسكري الخارجي. لذلك نلاحظ أن هناك جهات داخل الحكومة قد استهدفت المتظاهرين السلميين، سواء في رئاسة الوزراء أو في شارع المطار. لذلك بعد تلك الخطوة أصبح هناك حوار جديد ونقاش جديد.
1: عملت القوى الخارجية على تعطيل الحوار الوطني وعرقلة جلساته، الأمر الذي دفع بأنصار الله إلى تعليق الحوار مع الرئيس الانتقالي عبد رب منصور هادي في 15 سبتمبر عام 2014، ليظهر بعد ذلك السفير الأمريكي ماثيو تولر في 17 من الشهر نفسه في مؤتمر صحفي عبر فيه عن قلق بلاده من تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن، لتأكيد النوايا الأمريكية المعادية للثورة الوطنية ومظاهر التحرر من قيود التبعية للغرب ومؤامراته في المنطقة.
2: ذلك القلق هو ناجم عن تمكن أنصار الله و عزمهم على اتخاذ خطوات لصالح الشعب، وأيضا الخوف من السمعة الطيبة التي اكتسبها أنصار الله من خلال مواقفهم المبدئية وليست الاستغلالية. وأعتقد أن هناك كان تحليل متعمق لدى الإدارة الأمريكية حول أنصار الله وحول فكرهم وحول رغباتهم وحول لم يكونوا في يوم من الأيام راغبي في سلطة.
3: وبالتالي استمرار المد الثوري لتصحيح هذا الانحراف أقلق دول الوصاية الأساسية وهي الولايات المتحدة الأمريكية، كلنا يعرفينها الفار الدبور حكومة باسندو كانت لا تتخذ أبسط القرارات من غير موافقة السفير ماثيو السفير الأمريكي أو المندوب السامي الأمريكي الموجود في اليمن.
1: سعت القوى الخارجية مع أدواتها التكفيرية إلى خلخلة الوضع العام في اليمن، وتصدر المشهد العسكري لتلك المهمة اللواء علي محسن الأحمر.
2: علي محسن هو يمثل أولا يعني ثلاث اتجاهات، هو يمثل من جهة خفية عفاش، وهو يمثل الإصلاح كحزب رئيسي حزب كبير في اليمن، ويمثل أيضا الرغبة السعودية.
3: دول الوصاية عندما شعرت أنه هنالك الشعب اليمني يقترب من قلع نظام الوصاية وإلى غير الرجعة، حركت رجلها الأخير وكرتها الأخير علي محسن الأحمر للتصدي والوقف لحظة الثورة.
1: قصفت ساحات الاعتصام بشكل وحشي كخطوة استباقية لمؤامرة تفجير الأوضاع في منطقتي بني الحارث وهمدان شمال العاصمة صنعاء عبر ميليشيات حزب الإصلاح، فدخلت الثورة مسار المواجهة المسلحة. استطاع الثوار حسم المعركة في 20 سبتمبر بالسيطرة على تبة التلفزيون ومقر الفرقة الأولى مدرع.
2: في ذلك الحين قالوا أنها معجزة، وقالها حتى جمال بن عمر، وقالها وكثير من المحللين السياسيين والمحللين العسكريين قالوا أنها يعني تعتبر معجزة، لا يمكن تفسيرها إلا في المستقبل.
4: أنا أضع للأمر بعدين. البعد الأول أن الله يريد شيء، أن الله له يعني حكمة سواء كان في ذلك الوقت أو فيما أو لما بعده. البعد الثاني لم يقرأوها قراءة صحيحة، قرأوها حركة أنصار الله إنها حركة محدودة بمجرد ما يضرب بها الإصلاح يستطيع بسرعة القضاء عليها.
3: وحتمية انتصار الثورة كانت ذاهبة نحو الانتصار مهما كان حجم التهديد والوعيد الإقليمي والدولي.
1: انتصرت ثورة الشعب وتحققت ثلاثية الأهداف الثورية ليدخل اليمن مرحلة جديدة لمكافحة الفساد والارتقاء بمستوى العمل المؤسسي والتحرر من قيود الهيمنة الخارجية في ظل قيادة ثورية شابة حكيمة ووطنية.
5: نبارك لشعبنا كل شعبنا انتصار ثورته الشعبية. هذا الانتصار هو لكل يمني ولكل يمنية. هذه الثورة التي أرست أسس العدالة والشراكة وأسست لمرحلة جديدة قائمة على التعاون والتسامح والتكاتف لبناء يمن حر آمن مزدهر.
0: مقومات الثورة ونجاحها كانت متوفرة في عام 2014 أكثر من ما كانت متوفرة في عام 2011. أحد هذه المقومات أو أهمها هو قيادة الثورة والمتمثلة بالسيد عبد الملك الحوثي، وأيضا التفات الثوار حول هذه القيادة. الإضافة إلى ذلك أن هذه الثورة هي تملك مشروع، وهذا المشروع يتوافق مع المبادئ الأخلاقية والإنسانية، مع القيم الدينية، أيضا مع سيادة واستقلال البلد.
3: انتصار الثورة والاتفاق جماهير الشعب حول الثورة وقائد الثورة وتصلب عود الثورة بهذه المؤسسة الوطنية الناشئة اللجان الشعبية،
2: استطاعوا أن يجلبوا الشعب بكافة طوائفه إلى صالح الهدف الأسمى وهو اليمن الحر، اليمن المستقل، اليمن ذو السيادة.
6: نحن منتسبي اللواء 101 شرطة الجوية نعلن تأييدنا ثورة الشعب.
7: نؤيد مطالب الشعب ونقف إلى جانبهم.
8: نؤيد ونبارك الثورة.
0: صحيح إذا كان هناك حالة قلق وخوف لدي الجيش والأمن، ولكن بعد أن أدركوا أن الثوار لا يستهدفهم أعلنت الكثير من القوات الأمنية والعسكرية، ليس الحياد وإنما أيضا بعضها أعلن الانضمام إلى الثورة.
2: ثورة الاستقلال والسيادة وثورة القضاء على الفساد ورموز الفساد.
1: توجت ثورة 21 من سبتمبر انتصارها بتوقيع اتفاق السلم والشراكة بين مختلف القوى اليمنية، والذي مثل منعطفا تاريخيا مهما في تاريخ اليمن الحديث لتحقيق الشراكة الحقيقية وبناء الدولة المدنية الحديثة بما يراعي مصالح الشعب اليمني واستقلاله وسيادته.
9: استجابة لمطالب الشعب في التغيير السلمي وخدمة للمصلحة الوطنية العليا وتجسيدا للشراكة والتوافق في التشخيص والحلول والتنفيذ، يتم تعيين رئيس حكومة جديد على أن يكون شخصية وطنية محايدة وغير حزبية، وتقترح مع الحكومة الجديدة حلولا حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته.
10: ونحن مسؤولين أمام شعبنا ونتحمل المسؤولية والعمل على تنفيذ ما ورد في هذه البنود، العمل على تنفيذ ما ورد فيها.
0: يعرف الجميع أن اتفاق السلم والشراكة لم يأتي إلا بعد انتصار ثوار شعبيا وعسكريا بشكل كامل، ومن يقرأ اتفاق السلم والشراكة الوطنية يجد أنه لم يعطي أي امتيازات لأنصار الله، وإنما كان عبارة عن بناء، يعني أكد على بناء عملية سياسية تشاركية بين الجميع.
2: ذلك التوقيع هو عبارة عن ترجمة لأهداف الثورة الحقيقية اتجاه الشعب، وفي محاولة سلمية لتغيير أساليب الحكم وليس نظام الحكم، أساليب الحكم حتى تصبح أساليب رشيدة تخدم مصالح الشعب اليمني.
11: يوم 21 سبتمبر حصل موقف كبير جدا مهم جدا رواية. الساعة 4 العصر تلقيت اتصال من علي محسن الأحمر، فبلغت البوابات والأمن السفارة بسرعة تدخل علي محسن دون إجراء أي تفتيش. فدخل علي محسن قال لي يا محمد أنا الحقيقة أنا جيتك اليوم في وجه الله ثم في وجه ملك عبد الله. فاتصلت على القوات الجوية ولقيت شخص أنا لي عليه معروف في 2010 تقريبا، معروف شخصي، وطلبنا طائرة هليكوبتر وقالوا ما تجي في الليل. قال صحيح عندي بلاغ وهي تجي بكرة. قلت ترى اللي في الطائرة زوجتي وأولادي الستة. قال أبشر، عائلتك عائلتنا وأهلك هنا وإحنا جاهزين. وأنا كنت الحقيقة مستعد أسوي أي شيء في سبيل الخراج على محسن تنفيذا لوجه الملك عبد الله والقيادة الرشيدة. ودعتهم في الطائرة ونزلت من الطيارة، وأول مقعد الطائرة وتعدى 300 متر تقريبا شعرت بفرح كبير وفخر جميل وسعادة جميلة جدا لم تكتمل إلا لما تأكد لي أنه وصل إلى جازان واستقبل داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
0: السفير السعودي قد كشف حقيقة طالما كنا نقولها، وهي أن المتحكم العملية السياسية والحاكم الفعلي في اليمن لم يكن هادي ولم تكن حكومة باسندور، وإنما السفير الأمريكي يليها السفير السعودي والبريطاني.
1: منذ انقلاب الخامس من نوفمبر عام 1967 وحتى منتصف العام 2014 ومملكة آل سعود تنظر إلى اليمن كحديقة خلفية تتحكم في مسارها السياسي والتنموي بما يتوافق مع توجهاتها في خدمة المشاريع الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.
2: الولايات المتحدة عهدت إلى السعودية بإدارة ملف اليمن، وهي تعلم أنها تدير ملف اليمن من السبعينات، وبدأت التدخل في اليمن منذ بداية اليوم الأول لحظة سبتمبر 62.
12: إننا لا نريد شيء في اليمن إلا شيء واحد، نريدها سند لنا وقوة في سبيل أمننا وفي سبيل حقوقنا.
1: على امتداد تلك الفترة الزمنية ومشاريع التنمية ومظاهر الاستقرار السياسي في اليمن مرهونة بالإرادة السعودية المتخوفة من نهضة المارد اليمني وخروجه عن المسار الذي رسمه آل سعود منذ زمن بعيد.
11: دور السياسي للسفير السعودي دور كبير في اليمن، وأيضا الدور القنصلي. هناك عدد من القضايا الكثيرة تخص السعوديين داخل اليمن، كذلك قضايا تتعلق بالجانب الاقتصادي.
1: أثارت ثورة 21 من سبتمبر قلق العديد من القوى الدولية وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل ودول الخليج، وذلك بعد سقوط أدواتها التنفيذية في الداخل، فتوجهت آنذاك للترويج الإعلامي عبر مختلف الوسائل والمحافل الدولية والإقليمية بخطورة الثورة وتهديدها للأمن القومي العربي وللتجارة الدولية.
13: מהלך של כיבוש חלקים נרחבים למדינה הזאת וניסיון השתלטות על מצרי באבל מנדב האסטרטגיים שמשנים את מאזן השייט ואספקת הנפט.
14: إن الوضع صعب بعد المكاسب التي حققها الحوثيون في صنعاء.
15: نعم هذا مصدر قلق أيضا، فنحن فعلا قلقون بشأن اليمن.
0: الأمريكيين وحلفائهم في المنطقة كانوا يتدخلون في اليمن بشكل دائم، وكان هذا التدخل عبر أدواتهم الداخلية، وكان قلقهم هو في الحقيقة هو قلق طبيعي لأنهم كانوا هم المتحكمين بالعملية السياسية، وكانوا يدركون أن نجاح ثورة 2014 ستنهي وصايتهم على اليمن وتحكمهم بالعملية السياسية، وهذا ما حصل.
16: رئيس الجمهورية يصدر قرارا بتعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.
17: وجئنا بإصدار قرار بعد اللقاء بالسفير الأمريكي من الرئيس عبد ربه لهذا الشخص الذي هو الأخ أحمد بن عوض بن مبارك. لم يتفق عليه الجميع، لم تتفق عليه المكونات السياسية. ثم المسألة الأسوأ أن يكون مرشحا للسفارات الأجنبية وتريد أن تفرضه. هذا تدخل سافر في شؤون هذا البلد.
3: أحمد بن مبارك نشأته خارج أطار الوطن أفقدت فيه روح الولاء الوطني، فلم يكن روح الولاء الوطني فيه متجذرة، فكانت هناك تحوم حوله الشبهات وخاصة في خلال مؤتمر حوار موفنبك.
2: أحمد عوض بن مبارك هو كان محاولة لتحقيق ما كان يرغب فيه عبد الرب وهادي منصور من عملية تقسيم البلاد إلى ست مناطق.
1: تم تشكيل حكومة كفاءات برئاسة خالد بحاح وإعلانها في 7 نوفمبر 2014.
2: لم يكن هناك عضو واحد في هذه الحكومة من أنصار الله، شخص واحد حتى من أنصار لم يكن، مع أنه كان هناك عناصر قيمة وكفأة وقادرة ومخلصة تستطيع أن تتولى مقاليد الحكومة.
3: حكومة الشراكة التي كانت عن طريق اتفاق السلم والشراكة الذي أبصر فيها مكونات الثورة الحقيقية، هذه حكومة الشراكة لم يشارك فيها أنصار الله، لم يشارك فيها الجنوب الحراك الجنوبي التحرري، لم يشارك فيها ثوار البراير. هذه كانت تؤكد أنه هذه الحكومة كانت ولاءاتهم للخارج تقلبت على ولاءهم للوطن، وبالتالي اتضحوا أمام الشعب أن هؤلاء هم عملاء الخارج، عملاء نظام الوصاية الخليجية الأمريكية.
0: نحن قد قبلنا بإقصاءنا في الماضي، وقبلنا بإقصاءنا في الحاضر في زمن حكومة بحاح، تم تشكيلها بدون إشراك أنصار الله شراكة أو شراكة ثوار، شراكة فعلية، ولكن لم نكن مستعدين على إقصاءنا في المستقبل.
16: في مؤشر جديد إلى الهشاشة الأمنية في الشارع اليمني، اختطاف يطال عقر دار رئاسة الجمهورية أحمد عوض بن مبارك.
18: هذا وقد تبنت حركة الحوثي رسميا في بيان لها خطف بن مبارك، وبررت الحركة العملية بأنها خطوة اضطرارية.
19: فإن إقدام اللجان الشعبية على توقيف أحمد عوض بن مبارك كانت خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام أي محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة.
0: لذلك لم يكن أمامنا من خيار وأمام اللجان الثورية إلا توقيف أحمد عوض بن مبارك، وكان قضية توقيف فقط من أجل وقف هذه الخطوة التي كان سيترتب عليها نتائج خطيرة.
1: في 22 يناير 2015 قدمت حكومة بحاح استقالتها، وفي اليوم نفسه قدم هذه الاستقالة في تواطئ مريب يحمل نكهة مؤامرة خارجية لإدخال البلاد في نفق مظلم ومتاهة سياسية مجهولة المسارات.
17: فهذا الفراغ كان مؤامرة بكل ما تعنيه الكلمة، وكان خطوة سلبية وظالمة تجاه هذا الشعب.
0: ونحن قد حاولنا جاهدين إقناع هذه وكذلك الحكومة بالتراجع عن الاستقالة، أو على الأقل البقاء في السلطة وتحمل المسؤولية حتى يتم التوصل لاتفاق لسد الفراغ في السلطة التنفيذية في الرئاسة وفي الحكومة، ولكنهم رفضوا رفضا قاطعا. وكان هذا الرفض ليس قرارا داخليا، إنما قرار خارجي من أجل إدخال البلد في حالة من الفراغ.
3: أراد الدول الوصاية الأمريكية الخليجية من إيجاد مبرر للعدوان، وكيف إيجاد مبرر للعدوان؟ هي من دفعت أولا حكومة بحاح للاستقالة، ثم دفعت إلى استقالة الدبوع من رئاسة الجمهورية لإيجاد حالة فراغ تبرر لقيام عدوان وهو ما حدث لاحقا على الثورة وعلى اليمن للحيلولة دون ذهاب اليمن إلى التحرير والاستقلال والسيادة الوطنية.
20: أيها الشعب اليمني العظيم، إن سيادة الثورة تصدر باسم الشعب هذا الإعلان الدستوري.
1: في ظل الفراغ السياسي الذي أحدثته استقالة الحكومة وهذه المفاجأة، سارعت قيادة الثورة في 6 فبراير 2015 إلى سد الفراغ السياسي من خلال الإعلان الدستوري لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية والمحافظة على الوحدة الدستورية لليمن ولنظامه السياسي.
0: طلبنا بقية المكونات السياسية لتحمل مسؤوليتها من أجل سد الفراغ في السلطة التنفيذية، ولم نسارع سد هذا الفراغ. الإعلان الدستوري لم يترتب عليه إعلان عن رئيس جديد أو حكومة جديدة، وإنما عن وضع خريطة للحل، وهذه الخريطة تضمنت تشكيل مجلس رئاسي من أجل استيعاب كل المكونات السياسية اليمنية، يعني يكون هناك رئيس متوافق عليه بالإضافة إلى أعضاء مجلس رئاسة من مختلف المكونات السياسية. أيضا تضمن الإعلان الدستوري تشكيل حكومة وحدة وطنية تستوعب جميع المكونات السياسية، إذن هو كان خارطة حل ولم يكن فرض حل.
21: وفي هذه الحالة اتخذوا الأسلوب القانوني الذي تتخذ جميع الدول لمثل هذا الأمر، يعني إعلان دستوري مرحلة ثورية جديدة تأخذ شرعيتها من الثورة.
4: وقد أصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون بيانا اعتبروا فيه ما يحدث في اليمن انقلابا على الشرعية وتهديدا للأمن والسلم في المنطقة والعالم. وأكد البيان الصادر عن اجتماع استثنائي لوزراء خارجية المجلس في الرياض دعمه للشرعية في اليمن ممثلة في الرئيس عبد الرب منصور هادي.
5: فالبيان الختامي لوزراء الخارجية حمل دعوة لمجلس الأمن الذي سيصدر اليوم قرارا حول اليمن، وأن يكون القرار تحت الفصل السابع ردا على انقلاب جماعة الحوثي.
22: تجاوب مجلس الأمن مع ذلك الرفض بالتصويت على القرار الخليجي وتحميل أنصار الله مسؤولية تداعيات ما يحدث في اليمن.
2: حرك مجلس الأمن في هذه الفترة السفير الأمريكي وأيضا السفير السعودي في محاولة يعني إثناء أنصار الله من تنفيذ أهداف الثورة تنفيذا كاملا، ومن تلك الأهداف رفض الهيمنة على القرار اليمني وتحسين مستوى الشعب اليمني والقضاء على الفساد.
5: مزيد من البعثات الدبلوماسية الدولية تواصل رحيلها عن اليمن، فبعد إغلاق الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا سفاراتها في صنعاء، أعلنت كل من ألمانيا وإيطاليا والسعودية وهولندا واليابان إغلاق سفاراتها في البلاد أيضا.
22: فرضت العزلة السياسية على اليمن بتوافق أطراف المؤامرة على إغلاق العديد من السفارات وترحيل البعثات الدبلوماسية من العاصمة صنعاء، والعمل على تهريب عبد رب إلى عدن بشكل مخزن في 21 فبراير لتوظيف فراره كوسيلة تبرر سيناريو المؤامرة على اليمن في مراحلها المستقبلية.
3: لابد هنالك من شرعنة عدوان، فلا يمكن البدء بالعدوان وفي ظل وجود الدنبوع في العاصمة صنعاء. فكان تلك العملية الاستخباراتية الغربية لتهريب الدنبوع من صنعاء إلى عدن ثم إلى عاصمة دولة العدوان الرياض هي لإعطاء قطاع من الشرعية الكاذبة لعدوان دول الوصاية الخليجية الأمريكية على اليمن.
0: بعد حروب هادي لم يتوقف الحوار، كانت العملية الحوار مستمرة في صنعاء في فندق موفنبيك وبرعاية الأمم المتحدة عبر ممثلها جمال بن عمر، ولكن للأسف كان هناك من يعطل عملية الحوار وخصوصا حزب الإصلاح، حيث كنا نتفق على اتفاق وبعد ذلك يقوم بنقضه، ولكن في النهاية كدنا تتوصل إلى حد.
23: لقد كان اليمنيون قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى حل سياسي.
0: كان هناك توافق بأن يعود هادي كرئيس للجمهورية في مقابل أن يكون هناك مجلس رئاسي من كل الأعضاء بالإضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن العدوان أفشل هذا الحل الذي كان كنا على وشك التوصل إليه.
24: مشاهدينا الكرام، هذا بيان عاجل، الخبر إن عاجل. ورد قبل قليل القوات الجوية الملكية السعودية تقصف مواقع في اليمن،
25: وكنا قد سمعنا الأخبار التي تم تداولها. المملكة العربية السعودية وحلفائها في دول مجلس التعاون قد اتخذوا القرار، لذا قد بدأت العملية في اليمن.
26: قالوا بدأت عاصفة الحزم. ما كناش دارين طول الليل نمشي، وصلنا الساعة 8 للغيظه الا وهم يبلغون. حتى انا كنت اقول هل معقول، لان الامريكان قالوا لي ما حد بيتدخل.
27: وسوف تستمر عملية عاصفة الحزم للبيان عن الشعب اليمني في الامن والاستقرار.
28: ورب كعبه ما راحت له سلمان، هو سيادة تهدم الكعبة حجرا حجرا على أن يهدر دم امرأ مسلم. يا سلمان الكلب،
29: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل
17: وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.

وبالتالي شعبنا اليمني العزيز والحر والأبي والصامد والثابت سيتحرك بالتأكيد لمواجهة هذا العدوان الغاشم الآثم الوجع. سيتحرك أولا وهو معتمد على الله القوي العزيز.

الإخوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لا بد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: وربنا محمد لا أكلنا فار هذه الأرض وشربنا رياحها ولا مسنا من أشجارها وسكننا في جبالها، هاي حالات من
3: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
4: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

يؤكد على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد. يؤكد ثبات الشعب اليمني انطلاقاً من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره التحرري الجهادي وموقفه القرآني وتمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإسناده للمظلومين والمجاهدين في غزة وعدم القبول بتجزئة المعركة. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر اليمني

0: صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: on.
1: ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحية، بأي كلفة لهذا الخيار، برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خيار. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.

الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

فيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية، هذه هي المعجزة، المعجزة وهي الثمرة العظيمة لهذا الصمود العظيم. نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله، سيندمون وسيعرفون مستقبلا أن عدوانهم أسهم في أن نتحول إلى بلد يطور وينتج القدرات العسكرية ليتبوأ مقعدا له إن شاء الله وموقعا متقدما في المنطقة في هذا المجال.

نحن في أمس الحاجة إلى أن نستلهم من زيد عليه السلام، وهو ذلك الذي تحرك ونهض بمسؤوليته واستشهد عليه السلام، وبعد استشهاده نبش من قبره وصلب، فصل رأسه عن جسده وصلب جسده على جذع نخلة في الكوفة لفترة طويلة، وبعد ذلك أنزلوه بعد فترة طويلة من جذع النخلة وقاموا بإحراق جثمانه وذروه في نهر الفرات. زيد عليه السلام الذي كان له هذه المظلومية، والذي لم يتردد أبدا في أن يضحي في سبيل الله بروحه، والذي كانت ثورته امتدادا لثورة ونهضة جده سبط رسول الله الحسين بن علي عليه السلام، نحن اليوم معنيون أن ندرك أننا في الطريق الذي نسير فيه، ونحن نواجه ونقارع الطاغوت الأمريكي والإسرائيلي، نحن نسير في الاتجاه الصحيح، في الطريق الصحيح الذي هو طريق القرآن وطريق قرناء القرآن وطريق الرموز العظماء وطريق الأنبياء وطريق خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذا هو الاتجاه الصحيح الذي لا يمكن أن نندم على أي تضحية نقدمها فيه أبدا. هذه هي الفطرة، هذا هو الاتجاه الصحيح بمعيار المصلحة في واقعنا البشري. أين هي المصلحة لنا؟ أن نكون أحرارا أو مستعبدين؟ يستعبدنا السعودي الذي هو عبد للأمريكي، يستعبدنا الإماراتي الذي هو عبد صغير جدا وحقير للأمريكي. أين هي مصلحته؟ أن نكون أعزاء أو أن نكون أذلاء؟ أين هي مصلحتنا؟

تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 4 عصرا. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائياً. لسنا شيئاً إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئاً إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
1: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
2: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وما زلنا وإياكم بارك الله فيكم في رحاب هذه الدروس الفقهية التي لا يستغني الإنسان عنها، لأن الإنسان بطبيعته يسمو إلى المكارم ويطمح أن يكون قريبا من الله، وأفضل ما يتقرب المتقرب به هو ما أوجب الله عليه من الفرائض، ولا يكون مقبولا العمل إلا إذا صدر حسب المنظوم الشرعي. وما زلنا في مقدمات للصلاة، وبعد تمينا لنا طهارة البدن، طهارة المكان، طهارة الثياب المحمول، تيكن استقبال القبلة. وإذا كان الإنسان في آخر الوقت لم يهتدي إلى جهة القبلة فليصلي إلى الجهة التي يظن أن القبلة إليها، وهذا معلوم. وبعدها قال أفضل بقاع الأرض لأداء الصلاة المساجد، بلا شك، وهي لها حرمة لا يجوز للجنوب ولا للحائض ولا، هذا معلوم، هذا كلها معلومة. وأفضل والمسجد الحرام، جاء في بعض الآثار أن صلاة ركعة فيها بمئة ألف ركعة، وصلاة ركعة في مسجد رسول الله بألف ركعة، وصلاة ركعة في المسجد الأقصى بخمسمائة، وأفضل من هذا صلاة ركعة في جوف الليل المظلم رحمة من الله. والمساجد بلا شك لا حرمة، فلا تنتاك حرمتها، ولا يجوز فيها إلا الطاعة، فيحرم فيها البيع والشراء وسل السيوف. بعض الناس يخرج الخنجر والجنبية في المسجد، هذا محرم، أو يرفع صوته، أو يأذن للمجاني أو الصبيان الصغار الذي لا يتنزهون عن النجاسة، فهذا ممنوع الصدق. قال هيبصروا، وبعد الأذان رحمة من الله، الأذان من شعائر الإسلام، الأذان إعلام، وأذن في الناس يعني أعلم، أذن مؤذن أعلم أيتها العير إنكم لسارقون. الأذان والإعلام إعلام بدخول الوقت. ومن شرف الصلاة أن الصلاة والأذان فرضا في جوف السماء، في قعر السماء، في ليلة المعراج. أذن الله لملك أن يؤذن. الأذان الشرعي الذي يسمع في بقاع الأرض كلها، مصداق قوله ورفعنا لك ذكرك، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. أنا متفق بين أبناء الإسلام، حي على خير العمل، حي على خير العمل. بعض الناس للأسف أن يتحسس أو يزي في بعض المساجد حي على خير العمل، وكأنه يعني يقوم بجهاد عظيم. مسألة شرعية نوقشت في بطون الكتب وأتى بها أئمة جهابذ قرناء الكتاب ونصوا عليها مثل الإمام الهادي عليه السلام والإمام القاسم وغيره. ما بش حاجة لهذه، ليس من الآداب مع رسول الله حينما يقول لنا تركت فيكم ما إن تمسكتم بي لن تضلوا كتاب الله وعترتي، ورويت هذه الرواية الصحيحة من طريق العترة. فإذا لم يصح عندك فتأدب مع العترة، وليتأدب بعضنا مع بعض، وأن نبقى إخوانا وأن نبقى متآخين وأن نبقى متحابي، يحمل بعضنا بعضا على السلامة. فهي كما قلت لكم في حلقات سابقة، عليكم أن تضايعوا كتب أهل البيت، لا تتجروا عليهم، لا تجرموهم، لا تبتعوهم، لا تفسقوهم. يوم القيامة ستحنبوا، هذه وصية رسول الله وهذه كتبهم، عامر بالأدلة، منهم الجهابذ، منهم الأئمة، منهم العلماء، منهم المفكرون، وهذا معلوم عند جميع الناس. لما نتحامل وعلى القائمين على الحلقات أن يتقوا الله. تعلمون أتباعكم الأحجاء والتفسيق والتكفير والتبديع بلا جرم، رويت بأدلتها بأسانيدها. أيام يا عباد الله، بعد حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هيبصروا المسألة الثانية، بعض الناس بعدما يأتي بالدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة آتي سيدنا إلى آخر، هذا فيها حديث، ثم يطلبوا بفاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ودعاء، هذا موافق للسنة، جاء في حديث متفق عليه، الدعاء بين الأذى والإقامة لا يرد، وفي رواية ما بين الأذان والإقامة، هذا الوقت بعد الأذان إلى وقت الإقامة، هنا من مواطن الإجابة. فالذي بيطلب الفاتحة وبيتوسل بالفاتحة بيتشفع بالفاتحة، ومن أسماء الفاتحة كما في بعض الآثار هي الشافية، هي التافعة، هي الواقية، هي الكن، هي السبع المثاني، كان يتشافى بها الناس، يداوى بها الناس، تقضى بها الحوائج، وهذا من هذا القبيل. فالذي بيلازمها حاشا الله أن يخيبه، وقد قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا الدعاء ومن الدعاء كل القرآن ما هو توسل، فابتغوا إليه الوسيلة، بتوسل، بتقرب، بتشفع إلى الله بهذا، مثل الصلاة كلها، مثل الزكاة، مثل الصيام، مثل الحج. فالإيهامات لا يجوز، هذا حديث، الدعاء بين الأذى والإقامة لا يرد، لا يرد. يا خبر بيقول لنا النبي، وهذا حند يقول رحمة لوالدينا، تسبقة لقبورنا، تنويرا لقبورنا، كذا كذا، بتدعي الله، بتتوسل بفضل فاتحة الكتاب، بسرعة بتقول بفضل، لها فضل، لها فضل، كيف لا؟ ما في القرآن كله جمع في روح الفاتحة، لها فضل عظيم، بفضل وشرف فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، سورة الإخلاص قل والله أحد تعدل ثلث القرآن، ونزل فيها آثار متفق عليها بين أبناء الإسلام. فالله المستعان يا أبناء الإسلام، لا يجركم الشيطان وأتباع الشيطان والغوم من العباء إلى أن تفسقوا أو تبتعوا أو تحملوا الحملات الشعواء على من يلتزم مذهب أهل البيت، قرناء الكتاب، لهم الأدلة، لهم المؤلفات، لهم العلوم الراقية. وإذا كان مذهبك آخر لك مذهبك، ولا نبتع ولا نفسق ولا نخطئ، ونقول كلنا إلى خير، وكلنا أمة إسلامية، كلنا من رسول الله، كلنا وبقيتنا رضا الله، اعملوا، اعملوا بهذا النصيحة، اعملوا بهذا النصيحة أيها الناس حتى تلقوا الله آمنين. وإذا قسمع في المحلة الواحد أذان واحد يكفي، لكن عندما يؤذن المؤذن لو يعلم الناس ما للمؤذن من فضل وأجر لطمع. ولذا النبي بيقول قولوا كما يقول المؤذن، تابعوا معكم الأجر. كل يوم وانت بدي الشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، عدمت على لا إله إلا الله، بدي أتي مندو بدل القيل والقال وقت الأذان، وإعلام للساهي وتنبيه للغافل، إعلام بدخول الوقت، إعلام يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة بسروا للصلاة لأجل الصلاة، هلموا حيا، أي هلموا أقبلوا. ما معنى كلمة حي؟ اسم فعل، معنى أقبل، جي بلغتنا حيا، عادي تقول الأم لابنها حية، يعني أقبل هالأم، لكن بسروا يتقوى الله عبد مسألة مهمة، مسألة بيضحوا بكثير من الناس. الأم عندما تتوحد قوة في دينها، قوة في معنى عظيم، عندما هذا يؤذن هذا يقدم وهذا لماذا؟ والنبي قد قلت لكم علمنا الأوقات وبينها القرآن، طلبنا الجامع الكبير في صنعاء يؤذن على الوقت الصحيح، لماذا لم يلتزم بقية المساجد والمؤذنون وضواحي صنعاء عليها، وكذلك الذي في الحديدة، وكذلك الذي في تعز، وكذلك كل واحد يلتزم على الجامع المعتبر، سواء يؤذنون على وقت هيبة، هيبة للدولة، إظهار للوحدة الاجتماعية لوحدة المسلمين، وعلى وزارة الأوقاف والجهات الرسمية أن يأخذوا بعين الاعتبار، لا يكونوا سبب في شرذمة المجتمع أو تقسيمه، أو يجعلوا لهم ضوابط تمنع وتردع كل من له صوت النشاء يسبب في خلاف الأم وتمزيقها وضياعها وضياع قوتها. الأذان علامة الوحدة، الأذان علامة التوحد، الأذان علامة القوة، علامة التوحيد، ويجي هذا يأذن وهذا يأذن، أم واحد وقبل واحد وصلوا واحدة، وهذا يتأخر عن الناس في الفجر، وهذا يقدم في المغرب، يحلون ما حرم الله أو يحرموا ما أحل الله. على الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار شرع الله على الناس كلهم، ما بش هذا قال مذهبي هذا مذهبي، هذه الدولة للمجتمع كامل، والدولة كالأب تقول لأحد أبناء المخدم بعيدة وتأخذ على يده ودرت إلى جادة الطريق. كفانا تمزق، كفانا شتاء، ضعنا بين الأمم، جعلنا أنفسنا أضحوكة ومضربا للأمثال، للفشل وللشرذمة وللضع وللجه بين الأمم الراقية وبين الأمم ذات الحضارة، وأبناء الإسلام معهم حضارة، معهم أسباب القوة والوحدة، ولكن تركنا هذا. هناك أيدي خفية لأجل الماء، يعني يبثون الفرقة ويعينون عدوهم، ولكن إذا أخذنا هذا الكلام وتعاوننا جميعا وكنا أم واحدة وكلمة واحدة، سنثمر بهذه الكلام يعني أمرا عظيما ونتيجة محتمة، ولكل مسؤول سنعاقب والإثم على الكل في منطقة واحدة، ويكون أكثر من أذى وأكثر من خلاء علامة. ربنا واحد والمشرح إذا بخلاف رجعوا للعلماء، اتركوا الجهاء، اتركوا يعني وعاظ السلاطين، وعاظ الطمع، وعاظ الماء، ارجعوا إلى الربانيين، ارجعوا إلى الخائف من الله، ارجعوا إلى من يتألم لفرقة الأمة، لمن يتمنى وحدة الأمة. هؤلاء هم الربانيون الذي جعل الله على أيديهم الخير كما جعل على أيدي الأنبياء والمرسلين. المؤذن يجوز يؤذن ولو لم يكن مستقبلنا القبلة، من دب قالوا يستقبل القبلة، لكن إذا كان المكان يعني ضيق ولا يستطيع ما بش قلق، ويندب أن يؤذن من مكان مرتفع سابقا. لماذا؟ حتى يصل صوته إلى أقصى، لكن الآن ولا الحمد مع وجود الميكروفون وهذا الأجهزة يعني الأمر سيان مستويا تمام هذا، وأن يكون يعني مرتلا لا يحضر بالأذى، مرتلا سواء يعني لفظة بعد لفظ بتوئد وتهون، أما الإقامة الحد وهو بين الناس. لو كان المؤذن غير متوضي لا يضر، لكن المقيم لا يجوز له أن يقيم إلا وهو على وضوء حتى يصلي. كيف عيقم ويفلت؟ عيقم ويفلت أو ما؟ إلا قالوا إذا كان جناب لا يجوز له أن يؤذن، أما الجناب لا يجوز له أن يؤذن. أفهم هذا؟ النبي بيقول من أذن فليقم، فإذا أذن مؤذن وأقام غيره بإذنه فيجوز بالوكالة، يجوز أو حدث له ما يعيقه، أذن ثم بدأ في الإقامة فحدث له حادث بطل به وضوءه، فيجوز للغير أن يقي، ولا يجب ولا يعني أن ينتظروا لذاك ويدخلوا في الصلاة، لأن الصلاة حق للناس كله، ماشي لفلان أو لفلان. مفهوم هذا؟ وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله.
2: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM.
1: والكرامة والعزة لشعبنا العزيز ويمننا العظيم.

تعرفون صنغاس نقصف الرياض ونقصف أبو ظبي. أنتم تعتدون على القصر الجمهوري في صنغاء، تصل صواريخنا البالستية إلى قصر اليمامة في الرياض. أنتم تعتدون على منشآتنا الحيوية والاقتصادية، سنقابلكم بمثل ذلك، السن بالسن والجروح قصاص.

0: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هاي حارات من الله.
1: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولا في العبودية لكل طواغيت الأرض.
2: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

هل ستقبلون أن تتحولوا إلى جمهور يتابع الرقص في حفلات النجوم في الرياض وجدة، ويتابع ما هناك من مسابقات للكلاب والألعاب الإلكترونية، ويصم الآذان عن مأساة الشعب الفلسطيني وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي؟ أسمع الصعود يوم الغد صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. اسمعوه صوتكم يوم الغد في ميدان السبعين، في كل محافظة من المحافظات الحرة، في عمران، في دمام، في صعدة والجوف، في الحديدة وحجة، في المحيط. اسمعوه صوتكم في البيضاء وإب، اسمعوه صوتكم في ريمة، اسمعوه في كل المحافظات الحرة، في مأرب وغيرها. اسمعوه صوتكم يوم الغد، اسمعوه ليعرف أنكم لا زلتم أحرارا، قبائل أبية وفية شجاعة، لا زلتم تحملون القيم الإنسانية، لا زلتم ذلك الشعب الذي قال عنه رسول الله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.

أنتم تستمعون آفاق اف ام، مساحة